0: اتفاق مع سلطنة عمان بشأن خريطة الملاحة في المضيق. الحوثيون يتبنون موجة استهدافات جديدة ضد السعودية والحكومة اليمنية المدعومة من الرياض، وتودي الهجمات بحياة 8 أشخاص. زلزال بقوة 5 درجات يضرب غرناطة في إسبانيا، والسلطات تقول إن الأضرار محدودة.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام. البداية من إيران، حيث أعربت طهران عن تمسكها بالسيطرة على مضيق هرمز، مؤكدة أنه سيبقى تحت إدارتها، وذلك في رد على تصريحات ترامب والذي قال في وقت سابق إنه قد يعلن المضيق أرضا أمريكية. دبلوماسيا، أعلنت إيران عن اتفاق مع سلطنة عمان بشأن خريطة الملاحة في المضيق، هذا فيما تتزايد مؤشرات اتساع دائرة التصعيد في المنطقة مع اتهام الإمارات لطهران باستهداف سفينة تابعة لشركة أدونك في المضيق. بالتوازي، صعد الحوثيون المدعومون من إيران عملياتهم بإطلاق صواريخ باليستية على ميناء المخا الخاضع للحكومة اليمنية في هجوم أوقع 8 قتلى. فهل ينذر التصعيد إن في الحرب مجددا بين السعودية والحوثيين على خلفية الحرب على إيران، خصوصا وأنه تم أيضا استهداف منشأة لأرامكو في نجران بالسعودية؟ لنستمع لرد عبد الباقي شمسان، الأكاديمي والباحث السياسي اليمني، كان متحدثا لليال بشارة.
2: الحوثيين الآن هم يريدون كر المملكة العربية السعودية وإرباك المشهد ومضاعفته، من حيث أنه يحدث أضرار على المستوى الكوني، من حيث ارتفاع الأسعار، من حيث رفع مستوى التأمين، من حيث التفاوض يتم الحوثيين قزجي أي توافقات مع الجانب الإيراني. وبنفس الوقت هم أيضا يجعلون المعارض الإيراني في موقف قوة، أنهم يملكون ورقة في غاية الأهمية. وإذا كنا قد أحدثنا أضرار كبرى في مضيق هرمز، فإن إدخال اضطراب ما يسمى منطقة الاضطراب الاستراتيجي باب المندب سيتضاعف هذا على المستوى المعمورة، وبالتالي هذه ورقة تفاوض. والحوثيين أيضا لديهم إشكال آخر، هم يدركون تماما أن المملكة العربية السعودية قد قررت وأوكلت مهمة تقويض الحوثيين إلى السلطة الشرعية، وهذا قرار قد اتخذ واعتقد أنه الآن يمر دون إعلان.
0: الأكاديمي والباحث السياسي اليمني عبد الباقي شمسان. أعلن حزب الله أن الهجمات الإسرائيلية على لبنان ستقابل بما يناسبها، وذلك بعد غارات دامية إسرائيلية على جنوب البلاد. كما دعا حزب الله السلطات اللبنانية إلى وقف المفاوضات المذلة مع الدولة العبرية. وفي تركيا، قتل 5 أشخاص بينهم طفلان، وأصيب 11 آخرون جراء انقلاب حافلة في جنوب شرق البلاد، وفق ما أعلنته السلطات المحلية. يحتفل قادة طالبان اليوم بالذكرى السنوية 5 لعودتهم إلى السلطة في أفغانستان، حيث يخضع السكان خصوصا النساء لقيود خانقة وفقا للأمم المتحدة. إلى موضوع آخر مستمعين الكرام، في إسبانيا هز زلزال بقوة 5 درجات مدينة غرناطة الإسبانية، فيما أعلنت السلطات أنه لا توجد أضرار محدودة. أحلام الطاهر.
3: نعم هدى، وقعت الهزة بعد الساعة 1 صباحا بقليل، وكان مركزها في بلدة ألندين في مدينة غرناطة وعلى عمق يقارب 10 كيلومترات، فيما شعر بها سكان مناطق واسعة من إقليم الأندلس بينها مالقة وقرطبة وإشبيلية. وقدرت قوة هذا الزلزال ب5 درجات، وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام إسبانية حطاما متناثرا في بعض الشوارع إلى جانب أضرار لحقت بسيارات ومبان. فعلت حكومة إقليم الأندلس المرحلة الأولى من خطة الطوارئ الخاصة بمخاطر الزلازل، وبدأت فرق متخصصة عمليات تقييم الأضرار وفحص سلامة المباني والمنشآت المتضررة. وبعد نحو 6 دقائق من الزلزال الرئيسي، تم تسجيل هزة ارتدادية الأرضية، لذلك دعت الحكومة السكان للابتعاد عن واجهات المباني التي يمكن أن تتساقط نتيجة الأضرار. وتعد مدينة غرناطة من أبرز الوجهات السياحية في إسبانيا، وتضم عددا كبيرا من المباني التاريخية، لذلك خضعت المواقع الحساسة ومن بينها قصر الحمراء للتقييم.
0: شكرا لك أحلام. وفي إندونيسيا ضرب زلزال بقوة 7.7 درجات صباح اليوم شرق البلاد، موقعا 40 قتيلا على الأقل. وعلى بعد آلاف الكيلومترات من موقع الزلزال الأول، سجل زلزال ثان في جزيرة سومطرة بغرب الأرخبيل، بلغت قوته 6.9 درجات، ولم يسجل حتى الآن وقوع أضرار. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.

Jesus they are Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مار توما الأكويني أور سانت توماس أكوينس. اليوم رح أقرأ لكم قراءة صغيرة من فيلسوف الكنيسة مار توما الأكوين. المسيح هو الطريق والهدف، فإذا كنت تفتش عن ممر فأسلك المسيح الطريق، سر وراء الإنسان تصل إلى الله. أن يعرج الإنسان في الطريق أفضل من أن يعدو خارج الطريق. من يمشي خارج الطريق فما يركض ركض بطولة، بل يبتعد عن النهاية. سانت توماس The Angelic Doctor ما ذكر التاريخ شفاءات بواسطتك، ولكن موسوعة الكنيسة الفلسفية والليتورجية مبنية على أعمالك. حتى بإدارة الحكومات كنت المستشار الأول. مثلا ملك قبرص سنة 1266 استعان فيك ليكتب الدستور، وعملت له الموسوعة الدستورية الكبيرة يلي معروفة باسم On the Government Rulers. مشان هيك نطلب منك تصلي لنا وتصلي للقيادات بالعالم حتى يحكموا بعدل. سانت توماس اوف أكوينس pray for us. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: 16:38 AM تويمية أستراليا. هيدي هي الدنيا، فرق، لقاء، دمعة، بسمة، حزن، فرح، نجاح، فشل، شو كمان؟ هيدي الدنيا دمعة، بسمة قلناها، يعني يلي ما داق طعم الدمع ما بيحس بعذوبة الابتسامة والسعادة، يلي ما تعب ما بيعرف قيمة الراحة، يلي ما فشل ما بيوصل وما بينجح، يلي ما بيوقع ما قادر يوقف ويكمل المشوار لأنه بيبقى مسطل ماشي سحبة وحدة مش عارف شو عم بيدور حواليه.
1: All day, all night, playing more new music than anybody else.
2: All day, all night.
1: 2 AM, Australia.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
5: صباح النور محبوبي، صباحك.
6: ألقي القبض على رجل في أدلايت يبلغ من العمر 38 عاما للاشتباه بتورطه في عملية احتيال بملايين الدولارات استهدفت برنامج التأمين الوطني للإعاقة في أستراليا الـ NDIS وكان يحاول الهرب من أستراليا. كل هالعناوين من تبع الصباح بكرة دوم البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

Australia. 2ME Australia.

هون راديو تو ام اي أستراليا بيقول برنارد شو: النجاح ليس عدم فعل الأخطاء، النجاح هو عدم تكرار الأخطاء. Let's add some more music. Come on, please have some more.

0: date to MEE Australia.
1: ABC News.
2: Mike Kermode with the top stories. Dozens of people are recovering from injuries after the powerful magnitude 7.7 earthquake off the eastern Indonesian island of Flores. The death toll from the disaster has risen to at least 47, and rescue teams are still trying to reach the region closest to the epicentre after landslides blocked road access. Indonesia's meteorological agency says the quake was followed by 235 aftershocks, with the largest up to magnitude 6.2. A gun buyback scheme will be introduced in New South Wales from early November, making it the first jurisdiction to agree on the reforms in tandem with the federal government. The scheme is expected to compensate some 50,000 licence holders up to $1,000 per firearm. The state government says next year it'll provide further means to compensate owners for firearms valued up to $10,000. And authorities have ordered people on Hawaii's Big Island to shelter in place as a powerful hurricane heads towards the island. Hurricane Lala could be the first hurricane to directly hit the Big Island in more than 155 years. The US National Hurricane Center says the Category 1 storm is packing winds of up to 120 kilometers per hour and is likely to make landfall near the island's southern end. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
0: Today's best variety.
3: This is my radio.
4: My summer playlist.
5: Ole.
6: Is
5: there
6: any issue in it?
7: What are they saying anyway?
3: My radio.
0: You want it? We've got it.
6: Awesome.
0: Today's best variety. 2ME. Only on 2ME. Australia.
8: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
9: لينكت. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.

0: بدي سلم على كل مين عم بيسمعنا عم بيرافقنا عبر موجتنا الأرضية العامة 1638 AM وحتى عبر شبكة الإنترنت. يسعد أوقاتكم هون TME.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومستقية بالعمل.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الرابعة عصرا في باريس.
9: هدى العناس.
8: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. في رد على تصريحات الرئيس الأمريكي، طهران تعلن تمسكها بالسيطرة على مضيق هرمز وتؤكد على أنه سيبقى إيرانيا، وتعلن عن اتفاق مع سلطنة عمان بشأن خريطة الملاحة في المضيق. الحوثيون يتبنون موجة استهدافات جديدة ضد السعودية والحكومة اليمنية المدعومة من الرياض، وتودي الهجمات بحياة 8 أشخاص. زلزال بقوة 5 درجات يضرب غرناطة في إسبانيا، والسلطات تقول إن الأضرار محدودة.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم مستمعين الكرام. البداية من إيران، حيث أعربت طهران عن تمسكها بالسيطرة على مضيق هرمز مؤكدة أنه سيبقى تحت إدارتها، وذلك في رد على تصريحات ترامب والذي قال في وقت سابق إنه قد يعلن المضيق أرضا أمريكية. دبلوماسيا أعلنت إيران عن اتفاق مع سلطنة عمان بشأن خريطة الملاحة في المضيق، هذا فيما تتزايد مؤشرات اتساع دائرة التصعيد في المنطقة مع اتهام الإمارات لطهران باستهداف سفينة تابعة لشركة أدونك في المضيق. بالتوازي صعد الحوثيون المدعومون من إيران عملياتهم بإطلاق صواريخ باليستية على ميناء المخا الخاضع للحكومة اليمنية في هجوم أوقع 8 قتلى. فهل ينذر التصعيد باستئناف الحرب مجددا بين السعودية والحوثيين على خلفية الحرب على إيران، خصوصا وأنه تم أيضا استهداف منشأة لأرامكو في نجران بالسعودية؟ لنستمع لرد عبد الباقي شمسان الأكاديمي والباحث السياسي اليمني كان متحدثا لليال بشارة.
10: الحوثيين الآن هم يريدون كر المملكة العربية السعودية وإرباك المشهد ومضاعفته من حيث أنه يحدث أضرار على المستوى الكوني، من حيث ارتفاع الأسعار، من حيث رفع مستوى التأمين، من حيث التفاوض يتم الحوثيين جزجي أي توافقات مع الجانب الإيراني، وبنفس الوقت هم أيضا يجعلون المعارضة الإيراني في موقف قوة أنهم يملكون ورقة في غاية الأهمية. وإذا كنا قد أحدثنا أضرار كبرى في مضيق هرمز، فإن إدخال اضطراب ما يسمى منطقة الاضطراب الاستراتيجي باب المندب سيتضاعف هذا على المستوى المعمورة، وبالتالي هذه ورقة تفاوض. والحوثيين أيضا لديهم إشكال آخر، هم يدركون تماما أن المملكة العربية السعودية قد قررت وأوكلت مهمة تقويض الحوثيين إلى السلطة الشرعية، وهذا قرار قد اتخذ واعتقد أنه الآن يمر دون إعلان.
8: الأكاديمي والباحث السياسي اليمني عبد الباقي شمسان. أعلن حزب الله أن الهجمات الإسرائيلية على لبنان ستقابل بما يناسبها، وذلك بعد غارات دامية إسرائيلية على جنوب البلاد. كما دعا حزب الله السلطات اللبنانية إلى وقف المفاوضات المذلة مع الدولة العبرية. وفي تركيا قتل 5 أشخاص بينهم طفلان وأصيب 11 آخرون جراء انقلاب حافلة في جنوب شرق البلاد وفق ما أعلنته السلطات المحلية. يحتفل قادة الطالبان اليوم بالذكرى السنوية 5 لعودتهم إلى السلطة في أفغانستان، حيث يخضع السكان خصوصا النساء لقيود خانقة وفقا للأمم المتحدة. إلى موضوع آخر مستمعين الكرام، في إسبانيا هز زلزال بقوة 5 درجات مدينة غرناطة الإسبانية، فيما أعلنت السلطات أنه لا توجد أضرار محدودة. أحلام الطاهر.
11: نعم هدى، وقعت الهزة بعد الساعة 1 صباحا بقليل، وكان مركزها في بلدة ألندين في مدينة غرناطة وعلى عمق يقارب 10 كيلومترات، فيما شعر بها سكان مناطق واسعة من إقليم الأندلس بينها مالقة وقرطبة وإشبيلية. وقدرت قوة هذا الزلزال ب5 درجات، وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام إسبانية حطاما متناثرا في بعض الشوارع إلى جانب أضرار لحقت بسيارات ومباني. فعلت حكومة إقليم الأندلس المرحلة الأولى من خطة الطوارئ الخاصة بمخاطر الزلازل، وبدأت فرق متخصصة عمليات تقييم الأضرار وفحص سلامة المباني والمنشآت المتضررة. وبعد نحو 6 دقائق من الزلزال الرئيسي تم تسجيل هزة ارتدادية، لذلك دعت الحكومة السكان للابتعاد عن واجهات المباني التي يمكن أن تتساقط نتيجة الأضرار. وتعد مدينة غرناطة من أبرز الوجهات السياحية في إسبانيا، وتضم عددا كبيرا من المباني التاريخية، لذلك خضعت المواقع الحساسة ومن بينها قصر الحمراء للتقييم.
8: شكرا لك أحلام. وفي إندونيسيا ضرب زلزال بقوة 7.7 درجات صباح اليوم شرق البلاد، موقعا 40 قتيلا على الأقل. وعلى بعد آلاف الكيلومترات من موقع الزلزال الأول سجل زلزال ثان في جزيرة سومطرة بغرب الأرخبيل، بلغت قوته 6.9 درجات، ولم يسجل حتى الآن وقوع أضرار. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: لغة القلوب ما بتعرف الكذب، لأنه المحبة ما في ولا مطرح قادرة تسكنه الكذبة، ولا زاوية من زوايا المحبة فاضة لحتى تسكنه ولا كذبة. لغة القلوب أصدق اللغات على الإطلاق. 1638 AM من بعد رجعين هون 2ME
1: 2ME Music and More.

0: أستراليا. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: امبارح اليوم وبكره كل الفرق.
3: Big difference. 2MA Australia.

0: جديد نتابع ما توقع من هذه الفترة عبر أثير إذاعتنا 1638 AM.
1: 2ME, where you'll hear it first, right here. First. This is 2ME.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.

0: هلا فيكن تنزلوا الاب على 2ME Australia او روحوا على الموقع الالكتروني 2me.com.au 2me.com.au.
1: قناة الملكوت متاحة الان على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
0: بس على 2ME
3: عبر 2ME 1638 AM. متابعين الفترة ما تروحوا محل، بعد في عنا الكتير لنعمله، الكتير لنقوله، والكتير من المنوعات الغنائية. الله معكم.

0: لغة الابتسامة كمان ما بتعرف الكذب. يلي بيضحك لك بعفوية بتعرف انه كتير مبسوط. يلي بيضحك وصوت رنت ضحكته بتنسمع عن بعيد انه مبسوط. هيدي الضحكة اللئيمة بتدل على نفسية صاحبة. لغة الضحكة او الابتسامة ما بتعرف الكذب. لهالسبب لغة الابتسامة ما بتكذب. اذا حبيت تعرف هالاخر اذا عم يكذب ام لا، المفروض تواجهه وجه بوجه، تضحك له ويضحك لك. 16:38 AM نرجع لعندكم بعد شوي ومنكمل.
1: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز بحوثي أدكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: لحظة معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، تلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: I want
8: on 2ME Australia
7: Sunday.
8: 2ME Australia
7: do my Sunday dreaming. Oh yeah.
2: 24/7 on the hour, every hour. First 2ME Australia.

0: أهلا بكم. ما بعد الساعات الدموية التي شهدها الجنوب وأسفرت عن استشهاد 11 شخصا وجرح 19 آخرين بينهم نساء وأطفال، أبلغ سكان شمال إسرائيل بأن الجيش الإسرائيلي سينفذ الليلة عمليات واسعة في جنوب لبنان، وستسمع أصوات انفجارات على طول الحدود وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية. ولم يتضح على الفور ما إذا كان المقصود فقط تنفيذ تفجيرات في المناطق المحتلة، وهي بدأت فعلا الليلة وشملت بلدتي طلوسة وكفر تبنيت. وفي أعقاب الغارات التي طالت بلدات أنصار ودير الزهراني والنبطية الفوقة، أعلن المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية أن تل أبيب تسعى إلى إجراء مفاوضات جديدة وأكثر طموحا مع لبنان برعاية أمريكية، وأن ضربات ضد حزب الله ينبغي أن تمنح المحادثات دفعا قويا وتجعلها أكثر جدية لا أن تؤدي إلى العكس، مضيفا أن إسرائيل لا تزال ملتزمة بالاتفاق الإطاري.
1: منذ 3:30 فجرا فتح الجنوب عينيه على واحد من أكثر الأيام دموية منذ توقف الحرب بشكلها الواسع في حزيران الماضي. هنا حيث أقف في بلدة أنصار جنوب لبنان كان منزل يضم عائلتين نزحت جراء الحرب الإسرائيلية، إلا أن الحرب الإسرائيلية هذه لحقتهم إلى منزلهم الجديد وقتلت العائلتين فجر اليوم. داخل المنزل كانت تقيم عائلتان نزحتا من منطقتيهما خلال الحرب السابقة بحثا عن مكان أكثر أمنا، لكن الغارة قتلت 7 أشخاص بينهم أطفال وامرأتان وأصابت آخرين، لتتحول رحلة النزوح من الحرب إلى موت في مكان اللجوء.
2: هذا منتجع سياحي صغير، مسبح ومدينة ألعاب صغيرة للأطفال وغرف نوم، أنا بنطر كل سنة لاستثمرهم هاد 3 أشهر. بس يقولوا لي كل الدول العربية تسمع هالحكي إنه شوفي عندي أنا ليصيبني هيك.
1: لم تكن غارة أنصار وحدها، فقد شن الطيران الإسرائيلي خلال ساعات الفجر سلسلة غارات على مرتفعات علي الطاهر ومحيط النبطية قبل أن تتجدد ضربات قرابة 11:30 صباحا، وهذه المرة استهدفت بلدة دير الزهراني.
3: الله أكبر الله أكبر، مجزرة مجزرة.
1: أسفرت الغارة عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة عدد آخر، وهكذا ارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية خلال ساعات قليلة إلى 11 شهيدا فضلا عن عدد من الجرحى.
4: إسرائيلي ناوي يوسع العدوان وناوي أكثر على إجرام، يعني بالأول كان يعطي إنذار، يعني كنت كل الحرب هون، هلأ مش عم يعطي إنذار أبدا، ضرب بمنطقة شفت أنت استشهد ناس جاي على محلها، واحد استشهد ومرق وتصاب بمرته، وفي ناس مدنيين استشهدوا بالبيت ما أي علاقة بأي حدا.
5: مثل ما شفت ما في أي أسلحة كان هون ولا في أي وجود عسكري هون، كان في محل دجاج هون تحت ومنزل مألف من مدنية مدنية، حتى مرئين على الشارع كمان تصاوبوا، استشهد واحد وتصاوبت مرته. يعني ما فينا نقول غير الله يشفي الجرحى والله يرحم الشهداء اللي راحت، ومنطالب الدولة تلاقي حل. الدولة هي اللي عم توعدنا انه ما نعمل مفاوضات وما نعمل وقف اطلاق نار، وما ما عم نشوف شيء منه لهون. ما في الا نحن اهل الجنوب عم يدفعوا الضريبة.
1: الجيش الإسرائيلي تذرع بأنه استهدف ما وصفه بأنه بنى تحتية تابعة لحزب الله في أنصار وعلي الطاهر، وأن الغارات جاءت ردا على عملية استهدفت جنوده داخل ما يسميه المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، وهي المنطقة الصفراء التي تحتلها قواته. لكن البيان الإسرائيلي لم يوضح طبيعة العملية المنسوبة إلى حزب الله ولا مكانها أو توقيتها. أما عن الخسائر فخرج المكتب الإعلامي لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ليقول إن 3 جنود إسرائيليين أصيبوا بإصابات خطيرة جراء نيران حزب الله. وفي المقابل لم يصدر عن حزب الله أي إعلان يتبنى تنفيذ عملية جديدة. الغارات وحالة الخوف من اتساع رقعتها دفعت أعدادا كبيرة من أهالي الجنوب إلى مغادرة مناطقهم، فتكدست السيارات على الطرق الرئيسية ولاسيما الطريق الساحلية، وسجلت زحمة سير خانقة. مشهد نزوح جديد لأهال لم ينتهي نزوح بعضهم الأول بعد، في وقت تتحول فيه الضربات الإسرائيلية من خرق متكرر للهدنة إلى ضغط مباشر على المدنيين. أما في البعد العسكري فتكتسب المناطق المستهدفة أهمية تتجاوز مواقع الغارات نفسها، فأنصار ودير الزهراني تقعان في العمق المحيط بجبهة النبطية ومرتفعات علي الطاهر التي تعد وفق قراءات عسكرية واحدة من أبرز خطوط دفاع حزب الله بعد الجبهة الأمامية. ومن هنا يطرح اتساع الضربات سؤالا أساسيا، هل ما جرى مجرد رد إسرائيلي محدود على العملية التي يقول الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت جنوده، أم أنه تمهيد لعملية عسكرية أوسع تدفع المواجهة من الخطوط الأمامية إلى عمق جديد في الجنوب؟ لا جواب أكيد، لكن الأكيد يبقى أن تفاصيل الذريعة الإسرائيلية غائبة وحصيلة الضحايا اللبنانيين وحدها واضحة تحت ركام.
0: وفي وقت لاحق أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل في الغارة على بلدة أنصار المسؤول العسكري في حزب الله علي سمير الحاج حسن الذي نعى حزب الله في البقاع، وذلك ردا على عملية نفذها الحزب ضد قواته. وقال الجيش الإسرائيلي أن الحاج حسن كان قائد قضاء في قوة الرضوان، زاعما بأن أفراد عائلة الحاج حسن وهم زوجته وأولاده الأربعة لم يكونوا مستهدفين، وأنه اتخذ منهم دروعا بشرية واختبأ معهم داخل مقر القيادة العسكري. من جهتها نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر قوله إن حزب الله استهدف جنودا إسرائيليين بمسيرة انقضاضية مفخخة فجرا أثناء عملهم في منطقة علي الطاهر، فأصيب ثلاثة منهم بجروح خطيرة، موضحة أن هؤلاء الجنود تابعون لوحدة هندسية خاصة تعمل تحت لواء الكوماندوز في الجيش الإسرائيلي. التصعيد الإسرائيلي دانه لبنان الرسمي. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رأى في منشور على منصة أكس أن الانتهاكات الإسرائيلية تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية لتطبيق اتفاق الإطار. رئيس مجلس النواب قال إن مجزرتي أنصار ودير الزهراني تأتيان في سياق حرب الإبادة المتواصلة ضد الإنسان والحجر والتراث في الجنوب، داعيا اللبنانيين والقوى السياسية إلى مقاربة العدوان من موقع وطني بعيدا عن الاعتبارات المناطقية والطائفية والحزبية، والعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية. من جهته حذر رئيس الحكومة نواف سلام من خطورة التصعيد الإسرائيلي، مؤكدا أن شهداء أنصار السبعة وبينهم نساء وأطفال ليسوا أهدافا عسكرية، وشدد على أن معالجة أي بنى عسكرية هي مسؤولية الدولة والجيش حصرا. وفيما الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة على جنوب لبنان، وفد من مساعدي أعضاء الكونغرس يجولون في بيروت برفقة رئيس مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان السفير إد جابرييل. فماذا سمع الوفد من المسؤولين اللبنانيين؟
6: كيفك؟ all is well. Good. Ed, could you tell me, please, briefly, who you are and who you are here with?
7: Sure. It's Ahmed Gabriel, the president of the American Task Force on Lebanon, which is an organization that represents the most important diaspora in America. Former U.S. ambassador and 100% Lebanese. So this week we brought a delegation of 8 congressional staffers, staff from both the U.S. House and U.S. Senate, 3 Republicans, 3 Democrats, and 1 independent. They're the staff of the congressman, so the staff of the parliamentarian group, either senators on the Senate side or House members. And they're very important because they're the staff on Middle East issues, particularly Lebanon. Well, it's really important for the United States to fully appreciate and understand the importance of the U.S.-Lebanon bilateral relationship. The best way to do that is to bring the policymakers here to Lebanon to see firsthand and listen and learn. Also to...
8: قريبا سيعود. استراحة الظهيرة مع أغاني العصر الذهبي الطربي من 2 للجمعة 12 الظهر

0: بس من 2ME أستراليا عايشين معكم.
1: What we gonna do right here is go back.
2: نزل
1: way back. Back into time.

0: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عاد رأيتو أمي أستراليا.
1: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
2: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بوليس Recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: ألقي القبض على رجل في أدلايد يبلغ من العمر 38 عاما للاشتباه بتورطه في عملية احتيال بملايين الدولارات استهدفت برنامج التأمين الوطني للإعاقة في أستراليا الـ NDIS وكان يحاول الهرب من أستراليا. كل هالعناوين من تبع الصباح بكرة دوم البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

DCCR Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Denis, patron saint of Paris. لكل يلي عندن مرض الشقيقة أو المايغرين, the saint of the hour مخصص لإلكن اليوم. ولد سنة 250 بعد المسيح. سانت دوني هو وأصحابه هن شهداء المسيحية. من بعد ما الرومان قطعولن راسن, من بعد هالشي الرواية بتقول, طبعا رواية لجند مش حقيقة, انه جسمه حمل راسه حتى المقبرة ومشي 3 كيلومتر وهو وجسمه مقطوع عن راسه, وضل عم بيصلي لكان وصل ويتضرع لله لكان وصل حتى المقبرة وتوفى. مشان هيك صار معروف بشفيع أوجاع الرأس. والجدير بالذكر انه هو أول متران بفرنسا. كل سنة بتسعة تشرين الأول بيحتفل بالمطران والشهداء زملائه يلي انقطع راسه. بفرنسا وبكل أوروبا المنحوتات والرسومات عطول بتفرجينا سانت دوني جسم حامل رأس بإيده اليمين, تعبيرا عن هالأسطورة وعن موته كشهيد الإيمان المسيحي. سانت دونيز pray for us. This is Saya Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركة الانتاج. شركة الانتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NE أستراليا عايشين معكم.

0: بتوصل لك الخبر بس على بكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
4: 2ME.com.au. Take 2ME anywhere with you. Anywhere. Anywhere.
5: Just drop. 2ME. Let it drop. New music. Australia. 2ME Australia.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخك. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عاد رؤية أستراليا.
2: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
4: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000
6: 9790 7000. 24/7 on the hour every hour. First 2ME Australia.

0: تتجدد الغارات الجوية على قرى وبلدات الجنوب اللبناني، والجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل قائدا عسكريا في حزب الله. إيران تعلن عن التوصل لاتفاق مع سلطنة عمان بشأن خريطة حركة الملاحة في مضيق هرمز، وتقول إن المفاوضات شهدت تقدما. الحوثيون في اليمن يستهدفون مأرب بالصواريخ الفلسطينية. وقف العمليات في ميناء المخا إثر تعرضه لهجمات صاروخية خلال الأيام الماضية. سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف عقب تحذير من هجوم بصواريخ فلسطينية. أهلا بكم. أفادت وسائل إعلام اللبنانية بتعرض منطقة تلال الطاهر في النبطية بجنوب لبنان إلى غارتين إسرائيليتين على الأقل، كما أفاد الإعلام اللبناني بغارة أخرى في منطقة الدبشة شرق بلدة كفر رمان في قضاء النبطية جنوب لبنان. وأعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل قائد كتيبة في قوة الرضوان التابعة لحزب الله في غارة شنها على مقر للحزب في بلدة أنصار جنوب لبنان، وذلك ردا على عملية نفذها حزب الله ضد الجيش الإسرائيلي في المنطقة الأمنية. وتوعد حزب الله بالرد على الهجمات الإسرائيلية على لبنان، داعيا الحكومة اللبنانية لوقف المفاوضات مع إسرائيل.
1: في تصعيد هو الأوسع منذ وقف إطلاق النار، كثف الجيش الإسرائيلي ضرباته على جنوب لبنان، معلنا مقتل علي الحاج حسن قائد كتيبة في قوة رضوان التابعة لحزب الله. غارة إسرائيلية استهدفت مقرا للحزب في بلدة أنصار، وقالت إسرائيل إنها جاءت ردا على هجوم لحزب الله على موقع إسرائيلي في المنطقة الأمنية.
2: ارتكب حزب الله انتهاكين جسيمين، هاجم القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، وعندما ردت إسرائيل نقل حزب الله مدنيين إلى داخل مقره واستخدمهم كدروع بشرية ليتمكن لاحقا من توجيه أصابع الاتهام إلى إسرائيل بأنها تستهدف المدنيين.
1: لكن نطاق التصعيد تجاوز استهداف عناصر الحزب، إذ قتل 7 أشخاص من بينهم 3 أطفال في غارات على أنصار، فيما نسف الجيش الإسرائيلي منازل في بنت شبيل في ضربات وصلت إلى عمق جنوبي غير مسبوق منذ وقف إطلاق النار. في المقابل توعد حزب الله بالرد داعيا السلطات اللبنانية إلى وقف المفاوضات مع إسرائيل. تصعيد دفع سكانا من قرى الجنوب إلى النزوح باتجاه بيروت وسط زحام خانق على الطرق المؤدية إلى العاصمة، في مشهد أعاد إلى الواجهة مخاوف اتساع المواجهة مجددا. ويأتي هذا التصعيد متزامنا مع إقرار رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف باستمرار تواصله اليومي مع مقاتلي حزب الله، كاشفا أن ما تسميه طهران جبهة المقاومة أدرج كبند أول في مسودة التفاهمات والمفاوضات الجارية مع واشنطن.
0: دنا الرئيس اللبناني جوزيف عون الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على جنوب لبنان والخروقات المتكررة لاتفاق الإطار، وأشار عون إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية جنوب لبنان تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام شدد من جهته على أن التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان أمر بالغ الخطورة ويقوض مساعي تثبيت الاستقرار في الجنوب. وأضاف سلام عبر منصة إكس أن مسؤولية التعامل مع أي بنى عسكرية إن وجدت على الأراضي اللبنانية فهي مسؤولية الدولة اللبنانية حصرا من خلال الجيش اللبناني ومؤسساتها الشرعية، ولا يمنح وجودها إسرائيل حق استباحة الأراضي اللبنانية أو تعريض المدنيين للخطر، مشددا على أن أمن اللبنانيين وحقهم في الحياة على أرضهم ليس موضع تفاوض أو مساومة. بدوره أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن إسرائيل لا تقيم وزنا لأي اتفاقيات أو قوانين أو جهود لإنهاء الحرب والتوتر في لبنان والمنطقة، وقال بيري إن إسرائيل تواصل حرب الإبادة ضد الحجر والبشر والتراث وكل ما هو متصل بحياة الإنسان في جنوب لبنان. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن المفاوضات مع سلطنة عمان شهدت مسارا إيجابيا ومتقدما، وأضاف أن إعلانا رسميا سيتم إصداره من جانب إيران وعمان بمجرد الوصول إلى صيغة نهائية.
3: خلال الأسابيع الثلاثة الماضية شهدت المفاوضات مسارا إيجابيا ومتقدما وجرت بسلاسة، وكنا قد أعلنا سابقا أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن الخريطة المتفق عليها بين الجانبين لحركة الملاحة البحرية. لا تزال هناك بعض البنود قيد النقاش والبحث، بما في ذلك البيان المشترك المزمع صدوره عن إيران وسلطنة عمان والاتصالات والزيارات المتبادلة مستمرة، وسيتم الإعلان رسميا عنها بمجرد الوصول إلى الصيغة النهائية.
0: قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات إن الاستهداف المتكرر لناقلات شركة أدنوك لن يثني دولة الإمارات عن المضي قدما في سياسة متزنة وعاقلة تقوم على ثلاثية الردع والدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي. ولفت قرقاش إلى أن الإمارات ستصون حقوقها في حرية الملاحة واستخدام مضيق هرمز وفقا للقانون الدولي، وستدافع عن سيادتها ومصالحها مع مواصلة مسار الحوار وتغليب الخيارات الدبلوماسية. كما أوضح قرقاش أن الإمارات ستبذل كل جهد لتعزيز موقف خليجي موحد باعتباره ركيزة أساسية لحماية أمن المنطقة ومصالح دولها في هذه الأزمة المستمرة. دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم لبداوي الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الناقلات التابعة لشركة أدنوك الإماراتية وعلى السفن التجارية في مضيق هرمز. وأكد لبداوي أن تلك الاستهدافات الغاشمة تصعيد مرفوض وانتهاك جسيم لحرية الملاحة الدولية. نفت قطر الادعاءات التي تم تداولها بشأن احتجاز طيارين إيرانيين، وأعربت عن الدهشة من التصريحات التي وصفتها بالمضللة. وأكدت وزارة الخارجية القطرية أنه تم التواصل مع الطيارين المعنيين بعد خرقهم للأجواء القطرية والتأكد من مسار الاستهداف. وأضافت الوزارة أنه بعد اتباع قواعد الاشتباك والتواصل معهم دون إجابة تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضي قطر وفقا لمقتضيات القانون الدولي. وأشارت إلى أن فرق البحث والإنقاذ القطرية التي تتمتع بكفاءة وخبرات عالمية قامت بواجبها على أكمل وجه للبحث عن رفات الطيارين. وأضافت أن قطر تواصلت مع الجانب الإيراني لتنسيق استلام رفات أحد الطيارين الذي تم العثور عليه وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني. كما وجهت الدوحة دعوة لزيارة فريق للاطلاع على تفاصيل عمليات البحث والإنقاذ في نيسان أبريل الماضي، ولم يستجب لها الطرف الإيراني حتى الآن. قالت القيادة الوسطى الأمريكية في بيان لها إن قائدها الأدميرال براد كوبر اختتم في 15 أغسطس جولة استمرت 10 أيام في الشرق الأوسط. وأضافت القيادة الوسطى الأمريكية أن زيارة كوبر جاءت شملت حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية وتعمل في بحر العرب. كما التقى الأدميرال كوبر خلال الجولة كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في كل من العراق وإسرائيل والأردن ودولة الإمارات والسعودية والبحرين. في اليمن قالت السلطات المحلية في مأرب أن الحوثيين استهدفوا أحياء في المدينة بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، ما أدى إلى سقوط جرحى ووقوع أضرار مادية. وبحسب مصادر يمنية فإن الحوثيين أطلقوا 4 صواريخ نحو معسكر صحن الجن، غير أنها سقطت بجوار مخيمات النازحين القريبة مما أدى إلى سقوط جرحى. أفادت مصادر يمنية لسكاي نيوز عربية بأن الدفاعات

0: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
0: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nectarius of Aegina or Saint Nectarius Obtain. يأتي وقت وهو قريب تكون فيه مجاعة للكتب. اشتروا كتبا الآن لأنكم لن تتمكنوا فيما بعد من شرائها. كان بطرك باليونان معروف بتعاليمه بجزيرة أيجينا، بعد الريلكس أو الروفات بالجزيرة بتطيلع ريحة حلوة، وكل الزوار حصلوا لمن شافوها على شفاءات عديدة. توفى بتشرين الثاني 9 نوفمبر 1920. الظريف باسمه انه قد ما صلوله باللغة الانجليزية وقالوله obtain for us the healing from cancer and serious illness, obtain for us, obtain for us، صاروا يسموه بالعربي وبالكنيسة الارثوذكسية القديس نكتاريوس obtain. تم اعلان قداسته بإسطنبول سنة 1960 وحافظوا على جسمانه بسانت جورج كاثيدرال. قلتلكن أول شيء شو تنبأ بالنسبة للكتب، وهلأ رح قلكن هل تعلمون أن التسامح يصنع العجائب؟ من بعد ما عزلوا ومن بعد ما تآمروا عليه عن الخدمة بالكنيسة بالإسكندرية، كتب للبطرك قبل ما يتوفى: Since it is required that we first forgive the sins of others, I have already forgiven all and pray for those who sins against me. مشان هيك منطلب منك help us to pray for who wants to forgive and they can't. Help us to pray for all sinners and who wants to pray for reconciliation in this hour. Thank you. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

Australia. New music. 2ME Australia.

0: غنوا
1: نعيش تعال حس بالأمان.
0: والموسيقى كلها معنا بتعني أستراليا.
2: هل أعدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجالية بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

ألقي القبض على رجل في أدلايت يبلغ من العمر 38 عاماً للاشتباه بتورطه في عملية احتيال بملايين الدولارات استهدفت برنامج التأمين الوطني للإعاقة في أستراليا الـ NDIS وكان يحاول الهرب من أستراليا. كل هالعناوين من تبع الصباح بكرة دوم البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

0: The biggest hits.
1: على راديو 2ME Australia. معكم جو أشقر.
0: From the biggest singers.
2: ماسيو زيتون.
0: على راديو 2ME Australia. Only from 2ME.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: 2ME Classic Flashbacks 2ME. That's me.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: First 2ME Australia.

صباح الخير مشاهدينا، وأهلا وسهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أكدت السلطات المحلية في مأرب أن الميليشيات الحوثية استهدفت الأحياء المكتظة بالنازحين بأربعة صواريخ باليستية وأربع مسيرات، وأشارت إلى سقوط جرحى وتسجيل أضرار مادية في منازل وسيارات وممتلكات المواطنين. وذكر مراسل العربية أنه جرى إسقاط مسيرتين حوثيتين في سماء مأرب، كما استهدفت الميليشيات أحياء سكنية في تعز. كشفت بلومبرغ أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لفرض ما تصفه بضغوط اقتصادية غير مسبوقة على إيران، حسب ما ناقله وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. ولفتت الوكالة إلى عدة خيارات أمريكية، من بينها فرض عقوبات ثانوية على أي شركة أو مؤسسة مالية تتعامل مع إيران، وكذلك مصادرة أصول إيرانية تحت الولاية الأمريكية. وكذلك من بين الخيارات استهداف شركات الصرافة والوسطاء الذين يساعدون إيران على استعادة عائداتها الخارجية. شنت إسرائيل سلسلة غارات على مرتفعات علي الطاهر في النبطية جنوب لبنان. جاء ذلك بعدما أكد مكتب نتنياهو تعرض قوات إسرائيلية لهجوم من حزب الله أثناء مهمة في علي الطاهر. أفادت مصادر العربية بأن وفدا رفيع المستوى من حركة حماس برئاسة خليل الحية توجه إلى مصر لإجراء محادثات. وذكرت المصادر أن الوفد سيلتقي رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد صباح الأحد، وستكون هذه أول زيارة يجريها الحية إلى مصر منذ توليه قيادة حماس. نهاية المجلسات.

قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

في المرمى مساء جديد للرياضة على شاشة العربية. طابت أوقاتكم. نيتو هل يكون صفقة الهلال الكبرى في هذا الموسم؟ حامل اللقب يبدأ حملته في ثلاثية في الفتح. واتحاد جدة يهدر نقطتين والتعاون يبدأ المشوار بتعادل سلبي. كأس الملك تبدأ بثلاث مواجهات، الانطلاقة الأولى تجمع البكيرية مع الحزم. وفي ظل الأخبار الصحفية، ما معنى الرقابة المالية؟ كيف تتم؟ من ينفذها؟ وكيف يخرج منها النادي؟

0: السلام عليكم. أشارت أنباء إعلامية إلى اقتراب نادي الهلال من حسم صفقة اللاعب البرتغالي بيدرو نيتو من فريق تشيلسي الإنجليزي. الهلال توصل إلى اتفاق مبدئي مع نيتو بشأن الشروط الشخصية على أن يمتد عقده مع الفريق السعودي إلى 2031. يذكر أن نيتو يلعب مع تشيلسي منذ صيف 2024. ومن لندن يلتحق بنا الآن الزميل جاك روزير من ذا سان. جاك مساء الخير، هل بدأت ملامح هذه الصفقة تكتمل أم أنها ما زالت في البدايات؟ نيتو من تشيلسي إلى الهلال السعودي.
1: يبدو أن هناك اهتمام كبير في بيدرو نيتو لاعب تشيلسي، وهناك انفتاح لبيعه لمجموعة من الأندية التي عبرت عن اهتمامها، وهذا يأتي ضمن قائمة الانتقالات في هذا الموسم، وخاصة كان النادي قد عبر عن إجراء عملية تغيير كامل في اللاعبين، لذلك هناك اهتمام كبير من الهلال حتى اللحظة في ضم هذا اللاعب الكبير، وبكل تأكيد سوف تكون هناك منافسة على هذا اللاعب. حتى اللحظة لم يكن هناك اتصالات رسمية مع إدارة النادي تشيلسي، لكن يبدو بأن اللاعب منفتح للانتقال إلى الهلال، وقد تم الاتفاق على شروط شخصية ولن تكون هناك أي مشكلة. طالما أن هناك فرصة للتوصل لاتفاق مع تشيلسي، قد يكون هناك انتقال أساسي ويمكن لهذه الصفقة أن تكتمل.
0: جميل جاك، يعني هل ما يزال الخطاب بين الهلال وتشيلسي في ظل يعني فقط في دائرة الاهتمام، أم أنه اتخذ جانب مبادلة الرسائل والتفاصيل والنقاش؟
1: من خلال ما نعلمه حتى اللحظة لا توجد أي اتصالات رسمية بين الهلال وبين إدارة النادي تشيلسي، لكن تشيلسي كان قد عبر عن احتمالية بيع بيدرو نيتو لقاء مبالغ كبيرة. كما تتذكرون فإنه قد دفع تشيلسي 51.3 مليون جنيه استرليني لضمه في عام 2024، وندرك بأن هناك مجموعة من الأندية التي عبرت عن اهتماماتها مثل مانشستر سيتي ومثل أرسنال، وهناك جملة من الخيارات لتشيلسي بالنسبة لبيع هذا اللاعب. ويعتقد تشيلسي بأن بيدرو نيتو له قيمة كبيرة، وأنه قد يحصل على أكثر من 60 مليون باوند استرليني أو من أجل إبرام اتفاق لضم هذا اللاعب إلى إحدى الأندية الأخرى. لن يكون فقط نادي الهلال، هناك بعض الأندية أيضا من الدوري الإنجليزي الممتاز، فكنا قد سمعنا مانشستر سيتي إنزو ماريسكا يتحدث عن منافسة مع أرسنال في حالة عدم سير الاتفاق مع الهلال، وكذلك لذلك فالهلال سوف يكون منافسا قويا، وقد يكون لديه الأموال المطلوبة لمنافسة تشيلسي في الحصول على هذا اللاعب في وجه الأندية الأخرى. لا نعلم إذا ما كانت هناك هذه الفرصة قد تتوج بالكمال.
0: يعني بعض المتابعين الرياضيين يستغربون أنه تشيلسي لديه يعني يفاوض على مغادرة اللاعب، أو لديه أو يفتح الباب لمغادرة اللاعب. لاعب يعني يشارك في 34 مباراة في الدوري الفائت أساسي من أصل 38 مباراة، معنى ذلك أنه يعني في القائمة الأساسية دائما.
1: نعم، هناك مجموعة من اللاعبين الذين قد ينتقلون من تشيلسي، فبعض اللاعبين كانوا قد مثل المدافعين الأساسيين الذين لابد لهم أن ينتقلوا، ونتوقع أيضا بأن هناك أيضا اهتمامات في انتقال بعض اللاعبين الآخرين إلى نابولي، وحتى في الهجوم نيكولاس جاكسون وليام قد يكونوا أيضا من الخيارات المحتملة. لا نعلم إذا ما كان هذين اللاعبين سوف يبقيان في الفريق في الفترة المقبلة، وندرك بأن أحد اللاعبين قد ينتقل على من قبيل الإعارة، وكذلك ماركو رايا قد يكون أيضا من قبل الخيارات في مانشستر يونايتد. تشيلسي لديه مجموعة كبيرة من اللاعبين ولديه جملة من الخيارات، وهناك مجموعة من الأسماء الكبيرة التي قد تنتقل في الفترة الحالية حتى يوم الجمعة الأجل النهائي، وفرنانديز قد يكون أيضا من أحد الأسماء المرشحة أيضا للانتقالات. وندرك بأن هناك أكثر من 120 مليون باوند قد تكون هي من الأرقام التي قد يخسر عليها تشيلسي. نعلم بأن هذه هي سوق الانتقالات التي قد تبقى مستمرة حتى النهاية.
0: جميل جاك، أخيرا يعني نيتو انتقل من ولفرهامبتون إلى تشيلسي بما يقارب 60 مليون يورو، طبعا أتكلم باليورو وليس بالجنيه. يعني كم من المتوقع أن تبلغ صفقته إذا ما انتقل إلى الدوري السعودي؟ تحديدا أتكلم عن الدوري السعودي، هل هناك أرقام متداولة في أروقة تشيلسي؟
1: تشيلسي سوف يطالب بما يقرب من 50 مليون باوند.
2: انطلقنا بمشوار جديد لليوم الأحد 16 من شهر أوغست، وإن شاء الله يا رب أحد مبارك على الجميع ونهاركم حلو رايق. رح بلش أنا وياكم مع الفنان ملك الأحساس مروان خوري، ومن بعده رح نسمع للوليد الحلاني وويل دعاس الحلاني غنية الهواره.

لليوم مستمعينا الأحد برجع وبذكر بحالة الطقس بسيدني، هون ممطر، درجات الحرارة كحد أقصى 17، بملبورن مشمس جزئي درجات الحرارة 15، وعنا ببيروت يعني كالعادة بشهر آب طقس نحار ودرجات الحرارة بتوصل لل 31 درجة. منكمل مع أغنية من أغاني الزمن الجميل وبرفقة السيدة فيروز، هون راديو 2ME، أحد مبارك للجميع.

0: أطيب التحيات بوجهها لكم مستمعينا من أي مكان عم تسمعونا، أهلا وسهلا فيكم. بدي هيك شارككم أجواءنا الحلوة اللي عشناها بهالويك أند، خصوصي من بعد ما احتفلنا مبارح السبت 15 آب بعيد انتقال السيدة العذراء. تعرفوا يعني من فريا لفقرة لكل ضيعة ومنطقة احتفلت بهالعيد، كانت عاملة بركة مهرجانات حفلات، كل منطقة إلى نكهة خاصة بهالعيد. لبنان كان عايش جو غير شكل، من سهرات لاحتفالات للمة أهل وأصحاب ورفقة، موسيقى وضحكة من القلب، كأنه البلد هيك بتحسوه قرر ياخد بريك صغير من كل شيء ويحتفل ويفرح بهالنهار. بصراحة هيك ويك أند بذكرنا قدي لبنان رغم كل شيء بعده بيعرف يعمل جو وبعده بيعرف يحول مناسبة لليلة ما بتنتسى. إن شاء الله تكونوا عيدتوا انبسطتوا وعشتوا هالويك أند مثل ما لازم. فمن مشوار الأحد اليوم بقلكن كل عيد وانتو بخير، وتضل أيامنا مليانة فرح وسلام أهم شيء. فإن شاء الله عن جد هالأيام تحمل مع السلام للبنان للعالم كله، لكل منطقة عم بتعيش صعوبات ترجع تشوف الفرح والسلام والبركة وراحة البال لكل بيت وعيلة. بكمل أنا وياكم مشوارنا الحلو أغنينا، رح نكون عم نسمع لرضا بعد ثواني من الوقت هون راديو 2ME، وأحد مبارك على الجميع.
1: Get the news first from 2ME.

0: معكن مشوارنا ومن هالغنية المهضومة برفقة سوبر ستار رغب علامة مزاجية رح ننتقل لخبر فني حلو بفرح قلب كل محبي جورج والصوف وكل محبي الطرب. الفنان الكبير طرح غنيته الجديدة طمني على الحبايب باللهجة المصرية، وهي غنية بتحكي عن الشوق والبعد وبتحاكي مشاعر الحب والرغبة بالاطمئنان عن الحبيب. وصراحة فيها لمسة بترجع الجمهور لأجواء جورج والصوف وأسلوبه بأغانيه القديمة. الغنية جددت تعاونه مع الموسيقار صلاح الشرنوبي، وصور الكليب مع المخرج دان حداد بأول تعاون بيناتهم، وإجا بأسلوب سينمائي بعيد كليا عن تقنيات الذكاء الاصطناعي ليرجع المشاهد لأجواء الزمن الجميل. والكليب كمان صوروه داخل قطار، وجورج والصوف بيروي خلال هالرحلة قصة حب تجمع شاب وبنت بأجواء رومانسية مستوحاة من روح الزمن الجميل. وصراحة هالغنية جاية بتوقيت حلو بعد نجاح حفلته الأخيرة وبالتزامن مع نشاطه الفني المستمر بالصيف. وجورج والصوف حاضر يلاقي جمهوره بلبنان بحفلتين خلال شهر آب وأيلول، وكمان عم بيكمل جولته الفنية يلي رح توديع أكثر من مدينة عربية وعالمية من بين لندن وأستراليا والعراق والأردن. يعني خبر بفرح، وبنتمنى كمان أنه هيك تشوفوا جورج والصوف قريبا بحفلاته عندكن بأستراليا. منتابع بعد الاستراحة، خليكن معنا هون راديو 2ME وأحد مبارك.
1: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
2: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بوليس ريكروتينج ناو. Authorized by the Victorian Government, Melbourne. 2ME.

0: تحياتي مجددا لكم مستمعينا، معكم دايما على راديو 2 امي أستراليا. لكل يلي كتير بيسافروا او شغلهم يعني فارض عليهم السفر، بدنا نحكي شوي عن اضطراب الرحلات الجوية. يعني يعد اضطراب الرحلات الجوية الطويلة من أكثر المشاكل شيوعا بعد السفر، إلا أنه تأثيره ما بيقتصر على الشعور بالإرهاق أو قلة النوم فقط، بل يسبب الصداع وضعف التركيز وتقلبات المزاج نتيجة اختلال الساعة البيولوجية اللي بتنظم مواعيد النوم والاستيقاظ. فسبب الرئيسي لهيدي الحالة هو عدم قدرة الجسم على التكيف مع التوقيت الجديد، والتعرض المتكرر لهيدي الحالة ممكن يرتبط بارتفاع مستويات هرمون التوتر، شيء يلي معقول يأثر بالمناعة وصحة القلب على المدى الطويل. وللتخفيف من أثاره ينصح بتعديل مواعيد النوم قبل السفر بما يتناسب مع وجهة الوصول، وممارسة نشاط بدني خفيف وتناول الوجبات حسب التوقيت المحلي. معكم مكملين دايما بأجواءنا الحلوة وأغانينا المنوعة عبر 2ME أستراليا، خليكن معنا.
1: Wake up early. Wake up. Wake up. Wake up. When the morning comes, rise and shine. Let's go. Sabah Hug.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-2227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

0: مستمعينا بنكمل معكم بمشوارنا، وهلأ خلينا ناخذ هالوقفة الإخبارية المعتادة ونواكب آخر التطورات والأخبار المنوعة، وبعدها بنرجع ومنبلش ساعة جديدة سوا. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. MD music. No boundaries. No rules. What the 2ME. No limits. من سنة 1977 أسس المحامي جوش شاد شاد بارتنر، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أفيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز أفزو. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
2: 2ME all the time. 2ME every time. 2ME. On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى نشرة جديدة من الام تي في والام اف ام. هل هي فعلا بداية إسقاط تلة علي الطاهر وجوارها؟ الميدان يتقاطع مع معلومات عن مهلة إسرائيلية قصيرة لتحقيق نصر عسكري على حزب الله، بما يختم نتنياهو انتخابيا، فيما يتقاطع التصعيد أيضا مع مصلحة حزب الله والجناح المتشدد في الحرس الثوري الإيراني. أما لبنان الرسمي فيعول على أي خرق في مفاوضات روما وسط غموض صيغة الإطار وتمسك واشنطن بانسحاب إسرائيلي مشروط بتفكيك البنية العسكرية لحزب الله وآلية تحقق موثوق. البداية من التطورات العسكرية، فقد شهد الجنوب تصعيدا إسرائيليا واسعا منذ ساعات الفجر بعد إعلان الجيش الإسرائيلي استهداف مقر قيادة لحزب الله في أنصار. وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل القيادي في قوة الرضوان علي سمير الحاج حسن وعدد من عناصر الحزب، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 7 أشخاص في الغارة. وبحسب وسائل أعلام إسرائيلية استهدف حزب الله جنودا إسرائيليين بمسيرة انقضاضية في علي الطاهر، ما أدى إلى إصابات في صفوفه. في السياق، أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بأنه تم إبلاغ سكان شمال إسرائيل بأن القوات الإسرائيلية ستنفذ خلال الليل عمليات عسكرية واسعة في جنوب لبنان تتخللها غارات جوية وقصف مدفعي. وبحسب التقارير يتوقع سماع أصوات انفجارات على طول الحدود. وحيال التصعيد دان رئيس الجمهورية جوزيف عون الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، لافتا إلى أن الخروقات لاتفاق الإطار والقوانين الدولية أدت إلى استشهاد عائلة كاملة في بلدة أنصار، واعتبر أن هذه الانتهاكات توجه رسالة سلبية إلى المسار التفاوضي والجهود الأمريكية لتطبيق الاتفاق. بدوره استنكر رئيس المجلس النيابي نبيه بري الاعتداءات الإسرائيلية، مشددا على ضرورة وقف التصعيد واحترام الاتفاقات والقوانين الدولية. كما وصف رئيس الحكومة نواف سلام التصعيد الإسرائيلي بالبالغ الخطورة، مؤكدا أن الدولة اللبنانية عبر الجيش والمؤسسات الشرعية هي الجهة الوحيدة المخولة معالجة أي بنى عسكرية. وشدد سلام على أن شهداء غارة أنصار ليسوا أهدافا عسكرية. من جهته اعتبر حزب الله أن الغارة الإسرائيلية على بلدة أنصار ومحيط دير الزهراني تمثل تصعيدا إسرائيليا خطيرا ومجزرة بحق المدنيين، محملا إسرائيل مسؤولية استهداف المنازل والمدنيين. واتهم حزب الله في بيان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسعي إلى تصعيد الحرب خدمة لاعتباراته السياسية، كما هاجم مسار المفاوضات داعيا أهل السلطة إلى مواجهة بل مراجعة حساباتها والتوقف عن التعويل على الوساطة والضمانات الأمريكية. في السياسة، أسبوعان لإسقاط علي الطاهر إسرائيليا، وحزب الله يعمل على تكبير الخسائر كليرفيلد في الأردن، ونتنياهو يعلن رغبته بالتفاوض الجدي مع لبنان. رامي نصار.
1: تفجير علي الطاهر حاصل عاجلا أم آجلا، والعملية بدأت منذ مدة وتتصاعد تباعا. حزب الله يدرك ذلك، وأوساطه تنقل حديثا عن تحضيرات تتم لئلا تسقط المنشأة مجانا، أي العمل على تكبيد الإسرائيلي أكبر خسائر ممكنة بما يشمل تبديلات في العناصر كما يحكى في الكواليس. يحصل ذلك في وقت رفض الحزب مبدئيا تسليم المنشأة للجيش اللبناني لجملة أسباب، منها غياب الضمانات والخشية من أن يضغط الإسرائيلي مجددا باتجاه إعادة تموضع الجيش اللبناني وانسحابه منها لاحقا كما حصل في أكثر من منطقة. في المقابل، إسرائيل عازمة على تنفيذ المهمة، والجيش الإسرائيلي أبلغ المستوى السياسي بقدرته على دخول المنشأة، وقد تستغرق العملية أسبوعين، مما يعطي نتنياهو إنجازا لا يمكن الاستهانة به، ولا سيما إذا قررت إيران الرد ما يمكن له أن يقرش انتخابيا. الأجواء الأمريكية تشير إلى أنه من غير المتوقع حصول تقدم كبير وملموس قبل الانتخابات الإسرائيلية، وسمع كليرفيلد من بري طلبا بالحصول على بعض المستندات الموجودة في بنت جبيل، لكن العمل مستمر على محاولة بت بعض التفاصيل التي لا ترقى إلى مستوى حلول، ولا سيما هوية الجهة الثالثة التي ستراقب عمل الجيش. وبحسب معلومات الام تي في، الجنرال كليرفيلد زار الأردن للتحقق من مدى استعدادها للمشاركة في عملية التحقق في جنوب لبنان، بعدما وصلت رسالة إلى لبنان بأن إسرائيل لا ترفض كليا الدور الإيطالي، إنما لدى روما أسئلة كثيرة حول مستوى المخاطر التي قد تتهدد قواتها وطبيعة العمل المطلوب في الجنوب، في حين دول أخرى مطروحة ككندا وبريطانيا وأذربيجان التي طرحتها إسرائيل، وسويسرا التي تقبل بها تل أبيب رغم سياستها المحايدة التي تطرح إشكالية أمام المشاركة، والمغرب الذي يشارك في مجلس السلام في غزة. لكن المصادر تدعو إلى التمييز بين الجهة الثالثة المراقبة التي لا يتخطى عناصرها 40 أو 50 عنصرا، وبين البديل عن اليونيفيل التي تنتهي مهامها مع نهاية 2026. وبغياب أي مؤشر أو فكرة عن البديل، تكشف مصادر متابعة للأم تي في أن لبنان يسعى على الأقل لتمديد مهمة اليونيفيل لتغطي سنة 2027، أي أن تستمر في مزاولة مهامها حتى خلال انسحابها. فلبنان مصر على وجود بديل، ويرفض حاليا التنسيق المباشر من جيش إلى جيش كما تريد إسرائيل وحتى أمريكا، التي ترى أن وجودها في لجنة التنسيق المشتركة أي MCG4L مؤقت، ويفترض أن ينتهي مع نهاية هذا العام. وفي حين لا تزال ترفض إسرائيل الخوض في مناطق تجريبية جديدة أو حتى تجديد وقف إطلاق النار قبل تنفيذ سلسلة تفجيرات في علي الطاهر وسواها، علمت الام تي في أن الإسرائيليين والأمريكيين يريدون من لبنان إتمام مهمة سحب السلاح في منطقة دلتا، أي الرقعة المنطقة في جنوب الليطاني كمنطقة تجريبية بما يشمل الغندورية. لكن الجواب اللبناني هو أن الاعتداءات الإسرائيلية تعيق هذه المهمة.
0: بين العصا الإيرانية وجزرة حزب الله، كيف يطبخ إعلام الحرس الثوري الإيراني سيناريو الخطر السوري على لبنان؟ تقرير مجدولين اللحام.
2: هي جريدة الحرس الثوري الإيراني بلبنان، وهو قلم إبراهيم الأمين، بتاريخ 27 تموز 2026 حين طرح سيناريو تدخل عسكري سوري بلبنان، وافترض أن السعودية والإمارات بتمول الحملة، وأنه أمريكا عم توفر الدعم اللوجستي والسلاح والمسيرات والذخائر، وحتى توفر دفاع جوي تحسبا لرد إيراني على دمشق. لكن اللافت أن المقال انطلق صراحة من اعتبار السيناريو أقرب إلى الخيال. هذا الخيال تحول إلى طبخة سياسية بعد أسبوعين مع يونيوز بمقال للصحافي قاسم متيرك نشره ب 13 آب، ادعى فيه الآتي: رح يكون في دخول وحدات سورية من المصنع شتورة زحلة بالتوازي مع تحرك من المرتفعات الشرقية باتجاه بعلبك، وإعلان طرابلس منطقة نفوذ سورية على أن تستفيد القوات من بيئات محلية خصوصا سنية لضرب البنية الصاروخية لحزب الله بالبقاع. قناة الميادين وزعت فورا تقرير وعنونت أنه إيران خلص أحبطت مشروع تدخل الشرع بلبنان. بالوقت نفسه بدأت الميادين تدفع كأخبار عاجلة على هواتف الناس نقلا عن يونيوز، زعمت فيها أنه الإمارات بحسب الرواية أبدت حماستها لتمويل أي عملية عسكرية سورية بلبنان، ومستعدة لدفع رواتب المقاتلين وتمويل العمليات القتالية. بعد يوم ب 14 آب خرج الكلام بصورة علنية من داخل إيران على لسان السيد سعيد حسيني ممثل الولي الفقيه وإمام جمعة كاشان، اللي قال بخطبة الجمعة: وفق وكالة راسا الإيرانية، إذا تحركت سوريا ضد حزب الله في لبنان فستدمر إيران أكثر من 100 هدف استراتيجي وقصر الرئاسة في دمشق داخل بنك أهدافنا. انطبخت الخبرية وانتقلنا من سيناريو بدأ بجملة يبدو أقرب إلى الخيال إلى خرائط دخول ونفوذ، ثم إلى ممولين إقليميين ورواتب مقاتلين ترسل للناس كبوش نوتيفيكيشنز. ومن باب سيمفونية العصا والجزرة، وبينما إعلام مجتبى خامنئي عم يهول ويهدد، أمين عام حزب الله نعيم قاسم بيفتح أبواب التعاون لكيوت وطي الصفحة والحوار مع دمشق بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
3: لا يوجد أي مانع من اللقاء العلني بين حزب الله والقيادة السورية.
4: In the Blue Mountains, Wentworth Falls on the Great Western Highway at Genevieve Road. We have a crash. It's taking out the right lane for the eastbound run. Sydney Olympic Park at AFL doubleheader at NG Stadium. But the AFL happening now. AFLW to follow soon with extra traffic in the area. An expo is also happening there right now. In Melbourne, Sunshine West, a crash on the ring road approaching Boundary Road for the Altona bound run. Traffic is slow southbound with the left lane closed and a 40 km/h speed limit in place. Delays back to the Western Freeway. A bit late left over delays from an earlier crash on Jasper Road at the intersection with Centre Road. Find your next commercial property investment on realcommercial.com.au. Sydney's number one in commercial property. Start your search today. That's the latest traffic on 1638 to AME Australia.
5: ساعة جديدة منبلشها معكم مستمعينا بأجواءنا الحلوة اللي دايما مرفقتكم كل أيام الأسبوع على مدار الساعة مع راديو 2ME أستراليا. رح نبلش مع أول غنية ضمن جولتنا هالجولة الحلوة كتير، خليكن معنا للآخر.

كمل معكم المشوار. برجع بذكر بحالة طقس اليوم الأحد بسيدني ممطر، درجات الحرارة 17، بملبورن مشمس جزئي بتوصل الحرارة لل 15 درجة، أما هون ببيروت فطقسنا الصيفي يعني مستقر بدرجات حرارة مرتفعة بتوصل لل 31 درجة. رح نكون هلأ مع الفنان عمرو دياب معاك برتاح، خلينا نسمعها سوا.

معكم دائما على 2 أم أستراليا الموجة 1638 AM. مكملين مشوارنا الحلو وبدي تتذكروا كل يوم أنه مش ضروري يكون كل شيء كامل أو perfect حتى نعتبر نهارنا حلو. أوقات تفصيل صغير، جمعة حلوة مع هالعيلة أو الأصحاب نهار الأحد أو أي يوم، كلمة حلوة أو يمكن شغنية منحبها تكفي أنه تغير مزاج النهار كامل. ومنكمل نحن وياكم مستمعينا هلأ مع ميريام فارس وغنيتها ما بتعرفني.

0: معكم دايما من راديو 2 أميا أستراليا موجتنا 1638 AM. رح ننتقل شوي للبنان وموقف جديد للحكومة بشأن التطورات بالجنوب والمفاوضات مع إسرائيل. وزير الإعلام اللبناني بول موروس قال إنه الاعتداءات الإسرائيلية باتت تتركز على جرف مناطق وبلدات لبنانية بحجة تدمير الأنفاق، معتبر إنه حجم اللي عم بيصير على الأرض عم بيتجاوز ما تتطلبه معالجة ملف الأنفاق. بالمقابل شدد موروس على إنه الدولة اللبنانية متمسكة بمسار المفاوضات مع إسرائيل وضرورة احترام التفاهمات والالتزامات القائمة بين الطرفين. كذلك اعتبر إنه التصريحات الأخيرة لوزير الدفاع الإسرائيلي تتعارض مع اتفاق الإطار، فيما تؤكد بيروت أنها مستمرة بالخيار الدبلوماسي لمعالجة الملفات العالقة. يعني موقف لبنان واضح، تفاوض نعم، ولكن على أساس احترام الاتفاقات مش تغيير الوقائع على الأرض بالتزامن مع المفاوضات. كمان لنشوف يعني بكرة تنين 17 آب شو حيصير، شو حيكون مصير الهدنة، المدة تبعها وكل هالتفاصيل مع بداية أسبوع جديد. بنشوف شو مصير لبنان، الشرق الأوسط، العالم كله إذا بدنا نقول. بنكمل نحن وياكم، بناخد استراحة قصيرة وبنرجع من بعدها لنتابع مشوارنا. 2ME News as it breaks. وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المي. No one but no one does it like we do. First. 24/7 on the hour. 2ME News. First.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لينكت، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkt.com.au/nswtolls.

0: من جولتنا الغنائية الحلوة كتير سمعنا لآدم أحساسي، وكنا هلأ مع ديانا حداد، وكتير من الأغاني الحلوة اللي عم بتقدمها 2MEA أستراليا والموجة الأقوى 1638 AM معكم كل أيام الأسبوع على مدار الساعة، وأهلا وسهلا فيكم. من لبنان كمان منرجع هيك منشوف قانون العفو يلي أقره مجلس النواب فتح باب واسع من الجدل، ولكن شو بيصير بالقانون من هلأ وطالع؟ النائب جميل السيد علق على الموضوع وقال إنه رغم تصويت الأغلبية النيابية على القانون فهو بعده ما صار نافذا، وشرح إنه الكرة أصبحت اليوم بملعب رئيس الجمهورية، وبحسب السيد أمام الرئيس ثلاث خيارات: إما يوقع القانون وينشره، أو يرده إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، أو إما يوقعوا ما يردوا خلال مهلة شهر وعنده هون يصبح نافذا حكما. السيد أشار كمان إلى الجدل الشعبي والسياسي الكبير يلي رافق إقرار العفو، إلى موقف وزير الدفاع المعترض قبل ما يختم بعبارة لافتة قال فيها أن الخيارات الثلاثة أمام الرئيس يعني أحليها مر للغاية، والأكثر إثارة أنه قال آخر شيء عندي خيار رابع بس لن أقوله هنا. وهون السؤال أنه شو هو هالخيار الرابع يلي قصده جميل السيد؟ وهل يوقع رئيس الجمهورية قانون العفو؟ هل رح يردوا إلى المجلس أو يترك مهلة الشهر تمرق؟ كمان لنشوف ونرجع منحطكم بالأجواء بكل جديد بيصير دايما مع راديو 2MEA أستراليا أول بأول.
1: ABC News Update 2MEA Australia.
2: ABC News.
3: Mike Kermode with the top stories. The New South Wales opposition leader Kelly Sloane says the state government's decision to agree on a gun buyback scheme with the Commonwealth doesn't address the real issue. New South Wales has become the first jurisdiction to partake in the national scheme, coming into effect in November as part of wider efforts to tighten gun laws in the state following last year's Bondi terrorist attack. Ms Sloane says the focus shouldn't be on gun owners like farmers, but instead on terrorism. The Minister for the National Disability Insurance Scheme has refused to commit to delaying removing participants from the scheme until new state-based supports are in place. All states and territories except Queensland have agreed to start building new supports for people who will be forced off the scheme from 2028. Jenny McAllister says people will absolutely not be left without support, and that a delay to the January 1st deadline isn't being considered. And search and rescue officials in Indonesia say some villages have been completely buried after a powerful earthquake hit off the coast of Flores Island on Saturday, leaving 47 dead. The quake was quickly followed by several powerful aftershocks, sending residents fleeing for safety. Officials say the death toll is almost certain to rise, with areas near the quake's epicenter still cut off, and damaged infrastructure and lack of heavy equipment hindering rescue efforts. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
4: Your attention, please.
5: Check them out.
6: 2MEA cutting out the hottest hits in winter.
7: Check them out.

0: آمي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: لتعرفوا كل شيء عم بيصير حواليكم من مستجدات وأخبار وتطورات، خليكن معنا. هلأ موعدنا مع نشرة أخبار الساعة 4، وبعدها منرجع ومنكمل بأحلى الأغاني.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
0: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: تمام السابعة صباحا بالتوقيت الفرنسي. النشرة الإخبارية الرابعة والأخيرة في هذه الفترة الصباحية، أعدها ويقدمها نبيل شوفان. صباح الخير من جديد نبيل.
9: صباح النور رضا، صباح الخير مستمعينا. والبداية بالعناوين: 11 قتيلا بينهم أطفال في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. إسرائيل تقول أنها قتلت قياديا في حزب الله الذي توعد بالرد، وتل أبيب تريد مفاوضات أكثر جدية مع بيروت. قطر تنفي احتجاز طيارين إيرانيين وتقول أنها عثرت على رفة أحدهم. زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى الرياض ما تزال قائمة في بلجيكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا واليونان وكرواتيا. الحر والجفاف يؤججان حرائق أوروبا، والمغرب أوقف عشرات المهاجرين قرب مدينة سبتة غالبيتهم من جنوب الصحراء.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم مستمعينا. قتل 11 شخصا بينهم 3 أطفال في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان أمس السبت في أعلى حصيلة يومية منذ توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل حزيران يونيو الماضي. تصعيد اعتبره الرئيس اللبناني جوزيف عون رسالة واضحة للمسار التفاوضي والجهود الأمريكية لجهة تطبيق اتفاق الإطار بين البلدين. من جهته طالب حزب الله السلطات بعدم مواصلة مسار المفاوضات التي وصفها بالمذل وتوعد بالرد، بينما شهدت مناطق التوتر نزوحا متجددا باتجاه بيروت. مراسلتنا في بيروت تريز جدعون.
11: التصعيد الميداني الذي شمل علي الطاهر وأنصار والنبطي الفوق وصولا إلى الزهراني ترافق مع رسائل سياسية وعسكرية متبادلة، فحزب الله توعد بالرد على الاعتداءات الإسرائيلية، فيما رفعت إسرائيل من لهجتها وأعلنت أن عملياتها في لبنان ستتواصل، في مؤشر إلى أن المرحلة المقبلة قد تحمل مزيدا من التوتر، ولا سيما في ظل إعلانها أيضا عن خطط لتكثيف الضربات. وفي موازاة التصعيد بدأت حركة النزوح تتخذ منحا أكثر وضوحا مع مغادرة عائلات من المناطق التي تشهد توترا.
12: معركة إقليمية حتكون، السلطة اللبنانية هي وصلتنا لهون بالاتفاق الظل اللي عملته.
13: إذا ما كان في سلاح يحمينا ويدافع عنا لشو؟
14: هيدي الضربة بجنوب للمواطنين، هن ادعوا إنه هيدي بنى تحتيه لحزب الله، وهذا الشيء أكيد كذب وادعاء. إسرائيل بدها تحتل لبنان، دولتنا باعت القضية، نحن ما حدا بيحمينا إلا المقاومة أكيد.
11: في هذا السياق أدان رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، ويأتي هذا الموقف الرسمي في وقت كثفت فيه إسرائيل الهجمات على مناطق واسعة من الجنوب وسط ضوء انفجارات متتالية. ترجد عون، بيروت، مونتي كارلو الدولية.
9: بالمقابل قال الجيش الإسرائيلي أنه قتل مسؤولا عسكريا في حزب الله، واتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحزب بخرق وقف النار وإصابة 3 جنود في المنطقة الأمنية. وقال متحدث باسمه أن تل أبيب تسعى لمفاوضات أكثر جدية وطموحا مع لبنان، معتبرا أن الضربات الأخيرة يمكن أن تمنح المحادثات الدفعة، مؤكدا التزام إسرائيل باتفاق نزع سلاح الحزب وانسحابها تدريجيا من جنوب لبنان. مراسلنا في القدس زياد حلبي.
15: على نحو لافت أصدر نتنياهو بيانا رغم يوم السبت بالإنجليزية، حتى بدا وكأنه كان موجها للأمريكيين. قال فيه إن حزب الله خرق الاتفاق وأصاب 3 جنود بجروح خطيرة، وأن الجيش الإسرائيلي رد واتهم حزب الله بوضع المدنيين في المواقع التي قصفها الجيش الإسرائيلي. وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل قياديا في وحدة الرضوان التابعة لحزب الله، وتتركز الهجمات الإسرائيلية على جبل علي الطاهر حيث يتحصن مقاتلون من حزب الله في أنفاق وفق المصادر الإسرائيلية. وعلى قطاع غزة لم تهدأ الغارات أيضا في الوقت الذي يحاول فيه كوشنير مصحوبا بتوني بلير وميلادينوف أن يضغط على إسرائيل للقبول بخريطة الطريق الأمريكية التي رفضها نتنياهو علنا. ويرى مراقبون أن نتنياهو لا يستطيع تنفيذ انسحابات عشية انتخابات حتى ثمن توتر العلاقة مع البيت الأبيض الذي ينتقد علنا اعتداءات المستوطنين التي لا تتوقف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو.
9: فلسطينيا يتوجه رئيس المكتب السياسي لحماس خليل الحية إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مصر في أول زيارة له منذ توليه القيادة، وتسبق جولة للمبعوث الأمريكي كاريت كوشنر إلى مصر وإسرائيل لتقريب المواقف بشأن خطة لغزة وافقت عليها حماس ورفضها نتنياهو. قالت عائلات فلسطينية، ثلاث عائلات في قرية قصرة بالضفة الغربية المحتلة، أن منازلها ما تزال محاصرة من مستوطنين وسط هجمات مستمرة، فيما قال الجيش الإسرائيلي أنه نشر قوات في المنطقة لحماية السكان. أعلن رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي إطلاق برنامج لشراء الأسلحة من مالكيها في ولاية نيو ساوث ويلز ضمن أصلاحات لتشديد الرقابة على السلاح بعد هجوم شاطئ بوندي نهاية العام الفائت الذي استهدف احتفالا يهوديا وأوقع 15 قتيلا. إلى إيران، وسط حالة من اللا حرب ولا سلم تطالب طهران بإنهاء الحرب رسميا وبرفع العقوبات وبالإفراج عن الأصول المجمدة وبدفع التعويضات، كما ينقل لنا مراسلنا في العاصمة الإيرانية علي منتظري.
16: لا تزال حالة لا حرب ولا سلم قائمة بين إيران والولايات المتحدة في وقت تعد فيه النهاية الرسمية للحرب بين البلدين أحد المطالب الرئيسية لطهران في أي اتفاق محتمل، سواء أكان ذلك في إطار مذكرة التفاهم التي سبق أن وقعت بين الجانبين أم من خلال اتفاق جديد بينهما. في هذا السياق أكد الرئيس الإيراني مسؤول بيزشكيان خلال لقائه أحزابا ومنظمات إصلاحية أن إيران لا تعتزم خوض حرب مع أي طرف، مجددا في الوقت نفسه مطالبة بلاده بإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة ولكن ليس بأي ثمن. وأشار بيزشكيان في معرض حديثه عن الوضع الاقتصادي في إيران إلى أن الخروج من حالة لا حرب ولا سلم يصب في مصلحة الاقتصاد الإيراني، مؤكدا أن بلاده مستعدة في حال تخلي الولايات المتحدة عن سياسة ما وصفه بالبلطجة والظلم والإصهاد للدخول في حوار مع واشنطن على قدم المساواة بما يحفظ المصالح الوطنية الإيرانية. علي منتظر، تهران، منطقة الدولية.
9: وسط هذا التباعد يرى المحلل السياسي أحمد كابل أن فرص التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة باتت شبه معدومة،
17: سواء كان هذا التصريح جدي أم لمجرد التصعيد. بالحالتين الأمور وصلت إلى درجة خطيرة واحتمال التوصل إلى اتفاق أصبح شبه معدوم. لم يعد هناك ثقة بالتصريحات، ولكن أيضا لم يعد هناك ثقة بإمكانية التوصل إلى اتفاق. كل شيء ممكن، ولكن أيضا من الممكن أن تتصاعد المواجهة. لا يوجد ثقة بأنه سوف يكون هناك اتفاق ما بين طرفين مصالح متناقضة إلى هذه الدرجة.
9: أحمد كامل، وكان يعلق على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنيته السيطرة أو فرض السيادة الأمريكية على مضيق هرمز. وفي اليمن، علق ميناء المخا عملياته التجارية والبحرية في البحر الأحمر بعد تعرضه لهجمات الحوثيين التي أسفرت عن مقتل 7 وخسائر 16 مليون دولار بحسب الحكومة المعترف بها. بغداد تعيد ترتيب انتشارها الأمني على الحدود مع السعودية بعد اتفاق أمني بين البلدين نتج عن تبادل زيارات أمنية رفيعة المستوى، وتسبق زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى الرياض التي لا تزال قائمة وفق ما نقل لنا مراسلنا في العاصمة العراقية باسل محمد هذا الصباح.
18: رئيس الاستخبارات السعودية خالد الحميدان التقى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في بغداد قبل نحو أسبوع. بعدها بأيام قليلة ذهب وفد أمني عراقي رفيع إلى الرياض مكون من مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية عبد الأمير الشمري ورئيس المخابرات حميد الشطري، وأيضا ضم الوفد نقطة مهمة قائد الدفاع الجوي مهند الأسدي. الاجتماعات الأمنية العراقية السعودية جرت بحضور ودعم أمريكي، والجانبان العراقي والسعودي توصلا إلى اتفاق أمني ملفه الرئيسي أمن الحدود بغداد والرياض، ستتبادلان المعلومات الاستخباراتية بموجب هذا الاتفاق حول الجماعات التي تشكل مصدر تهديد للأراضي السعودية. وأيضا هناك بند يتعلق بتعاون عسكري تقني في مجال الدفاع الجوي للتعامل مع هجمات محتملة بالمسيرات انطلاقا من الأراضي العراقية باتجاه السعودية. رئيس الاستخبارات السعودية عندما التقى الزيدي ناقش الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي للرياض وجدد تعاون وده وجهته رسميا للقيام بهذه الزيارة. يعني يبدو أن رئيس الوزراء العراقي أراد حسم الملف الأمني قبل الزيارة. طبعا الزيدي في زيارته المرتقبة للسعودية يركز على الملف الاقتصادي، يريد شراكة اقتصادية استراتيجية مع المملكة السعودية.
9: طالبت إيران بالإفراج عن 3 طيارين تقول إنهم محتجزون في قطر، التي تنفي بشدة احتجاز أي طيارين إيرانيين. نجوى بن مبارك.
19: السلطات الإيرانية اتهمت قطر باحتجاز 3 طيارين إيرانيين منذ 6 أشهر بعد تحطم طائراتهم المقاتلة خلال هجمات وقعت في آذار مارس الماضي، فيما نفت الدوحة هذه الاتهامات بشكل قاطع. ونقلت وكالة فارس عن محمد باقر زادة مسؤول لجنة البحث عن المفقودين التابعة لهيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية قوله إن الطيارين 3 محتجزون لدى القوات القطرية، مطالبا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم والتحقق من أوضاعهم الصحية والعمل على إطلاق سراحهم. في المقابل نفى المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري احتجاز الطيارين، واصفا الادعاءات بالمضللة ومؤكدا أن فرق البحث والإنقاذ القطرية أدت واجبها على أكمل وجه للبحث عن رفات الطيارين. وأضاف الأنصاري أن قطر تواصلت مع الجانب الإيراني لتنسيق استلام رفات أحد الطيارين الذي عثر عليه، مشيرا إلى أن الدوحة دعت فريقا إيرانيا في نيسان أبريل الماضي للاطلاع على تفاصيل عمليات البحث والإنقاذ من دون أن تتلقى استجابة حتى الآن.
9: طلبت روسيا من واشنطن وأنقرة توضيحات بشأن تقارير عن خطط محتملة لنقل أسلحة أمريكية من تركيا إلى أوكرانيا، وحذرت من أن ذلك يلحق ضررا كبيرا بالعلاقات. فجر اليوم سمع دوي انفجارات في كييف، وفي الوقت ذاته استهدفت 600 مسيرة موسكو وأصابت 3 أشخاص في وقت أعلنت فيه كيف استهدف شبكة إنترنت روسية تعمل عبر الأقمار الصناعية وهي ناشئة على غرار ستارلينك. مراسلنا في العاصمة الأوكرانية محمد الزاوي.
20: استهداف مركز بروغريس للصواريخ والفضاء في مدينة سامارا على بعد نحو 900 كيلومتر من الحدود الأوكرانية، إضافة إلى قاعدة جوية في مقاطعة نيجني نوفغورود، كانت الحدث الأبرز في معركة الضربات بعيدة المدى. الرئيس زيلينسكي قال إن الهجوم على بروغريس نفذ باستخدام صواريخ كروز من طراز فلامينغو. وتقول هيئة الأركان الأوكرانية إن المركز ينتج صواريخ سيوز المستخدمة في إطلاق أقمار صناعية، من بينها منظومة راسفيت للاتصالات التي تطورها موسكو كبديل روسي لخدمة ستارلينك. أما قاعدة نيجني نوفغورود فتستخدمها روسيا بحسب كييف لطائرات ميغ 31 القادرة على حمل صواريخ كنجال الباليستية. في الاتجاه المعاكس واصلت روسيا هجماتها الجوية على أوكرانيا، وقالت كييف إن موسكو أطلقت 10 المسيرات خلال الساعات الأخيرة، أصابت منشآت حيوية ومباني سكنية خاصة في دنيبروبيتروفسك وسومي وزابوريجيا، خلفت أضرارا واسعة وإصابات في صفوف المدنيين. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
9: أرسل الاتحاد الأوروبي طائرات لمساعدة بلجيكا بمكافحة حريق ضخم اجتاح محمية شرق البلاد ليصبح الأكبر في تاريخها، فيما تواجه فرنسا وألمانيا وإسبانيا واليونان وكرواتيا وبريطانيا موجة حرائق متزامنة مع حر شديد وجفاف. والفيضانات قتلت 2 في إسبانيا و6 في ولاية إنديانا الأمريكية. المغرب أمس أوقف 10 المهاجرين معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء قرب مدينة سبتة. عبد المنعم عمراني مراسلنا في تطوان.
21: لم يمنع الاستنفار الأمني مجموعة من المهاجرين غير النظاميين من محاولة اختراق المعبر الحدودي باب سبتة، حيث استعملت قوات الأمن المغربية قنابل مسيلة للدموع لتفريق أزيد من 300 شخص غالبيتهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء كانوا قد تجمعوا في المنطقة الجبلية غرب مدينة الفنيدق. وأفادت مصادر محلية أن قوات الأمن المغربية اعتقلت أكثر من 100 شخص من هذه المجموعة. وتوجد السلطات المغربية والإسبانية في حالة تأهب عالية، حيث نشرت إسبانيا أكثر من 2000 من أفراد الشرطة والجيش في مواقع مختلفة داخل سبتة. من جهتها نشرت الرباط المئات من أفراد الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة في محيط باب سبتة وكذلك على التلال المطلة على المدينة، كما قامت بتسيير دوريات جوية وبحرية باستعمال طائرات الدرون ومروحيات الدرك وقوارب القوات البحرية، فضلا عن تدعيم السياجات الحديدية والأسلاك الشائكة على طول شاطئ الفنيدق. عبد المنعم العمراني، تطوان، في شمال المغرب.
1: At Arncliffe, the M5 motorway approaching the Marsh Street off-ramp, a three-car crash, taking out the left lane for the westbound run. Summerhill, Liverpool Road, we have overhead wires down. The road now closed between Grosvenor Crescent and Gower Street in both directions. Avoid the area. In Melbourne, Moorabbin, reports of a problem for South Road at the intersection with Rowans Road, seeing some slow traffic there for the westbound run. In the north at Broadford, the run very slow southbound on the Hume Freeway, approaching the junction with Strathcreek Road, works on the Hume, and reports of a problem there as well. Quarter bag quality for less, head to Aldi. They do things differently. They keep prices low, which means you can save on your weekly shop. That's an Aldi price. Aldi, good different. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne together on 1638 to ME Australia.
2: ساعة جديدة من مشوارنا ومن استديوهات الأخبار، منرجع لاستديوهات الهواء وبداية

اليوم الأحد اللي حمل تاريخ 16 آب، بنتمنى يكون هالنهار ماشي بهدوء ويكون حلو وفرصة للراحة للجمعة مع العيلة والأحباب قبل ما نبلش أسبوع جديد بكرا إن الله راد. وين ما كنتوا مستمعينا بأستراليا بلبنان أو بأي مطرح بالعالم، إن شاء الله نهاركم حلو سعيد ومليان أخبار حلوة. متابعين مع سلوى أطريب بدي غني هون راديو 2 ان

منتابع بمشوارنا سوا عبر راديو 2 ام يا استراليا من عند الشامي. رح نكمل مع ادم والاحساس الحلو بغنيته الجديده احساسي. قبل ما نسمع رح شوف انا وياكم حال الطقس بكره التنين مع بدايه اسبوع جديد. بسدني الطقس حيكون ممطر بنسبه 80%، درجات الحراره 17، مشمس على صعيد ملبورن وشوي بترتفع الحراره بملبورن لل 17 درجه مئويه. اما هون ببيروت فطقسنا الصيفي مستقر بدرجات حراره مرتفعه بتوصل لل 30 درجه. بنكمل سوا المشوار هون راديو 2 ام اي. امسي سعيده.

بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتال اللقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2 أستراليا.

نكون بمشوارنا الحلو مكملين بالأجواء والأغاني المميزة. كنا مع جولة رائعة من الأغاني، سمعنا لمروان خوري، لآدم والشامي، سلوى أطريب والشحرورة الصبوحة. منتابع سوا وبنتقل لمضيق هرمز شوي، منشوف تصعيد جديد هالمرة دفع السعودية للدخول على الخط بعد استهداف ناقلتين إماراتيتين أثناء عبورن المضيق. السعودية أدينت بأشد العبارات الهجوم على ناقلتين تابعين لشركة أدنوك الإماراتية، وحملت إيران المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هالاعتداءات. وزارة الخارجية السعودية اعتبرت أنه تكرار استهداف السفن التجارية يشكل تصعيد خطير وتهديد مباشر لأمن الملاحة البحرية، وأكدت تضامن المملكة الكامل مع الإمارات بحماية أمنها وسيادتها. وكانت أدنوك أعلنت أنه الناقلتين تعرضوا للهجوم أثناء عبور مضيق هرمز من دون تسجيل إصابات، فيما أدانت الإمارات بدور الهجوم بشدة. وهيك عم بيرجع مضيق هرمز إلى واجهة التصعيد، لأنه أي استهداف جديد بهالممر ما بيهدد سفينة واحدة أو دولة واحدة، بل حركة الملاحة والطاقة بالمنطقة والعالم. رح ناخد وقفة صغيرة مع البريك، من بعده رح نكون عم نسمع للموسيقار ملحم بركات حبيبي أنت. ميوزك ميوزك ميوزك ميوزك

0: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث؟ توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
2: Australia. New music. 2ME Australia.

0: ومن الموسيقى الحلوة بنتوقف شوي تننتقل للأخبار. خليكن معنا لنشرة أخبار الساعة 5 المساء، وبعدها منرجع ومنتابع مشوارنا. وأهلا وسهلا فيكن.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia. في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
4: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: الرابعة عصرا في باريس.
7: هدى العناس.
6: أرحب مجددا بكل مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. في رد على تصريحات الرئيس الأمريكي، طهران تعلن تمسكها بالسيطرة على مضيق هرمز وتؤكد على أنه سيبقى إيرانيا، وتعلن عن اتفاق مع سلطنة عمان بشأن خريطة الملاحة في المضيق. الحوثيون يتبنون موجة استهدافات جديدة ضد السعودية والحكومة اليمنية المدعومة من الرياض، وتودي الهجمات بحياة 8 أشخاص. زلزال بقوة 5 درجات يضرب غرناطة في إسبانيا، والسلطات تقول إن الأضرار محدودة.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام. البداية من إيران، حيث أعربت طهران عن تمسكها بالسيطرة على مضيق هرمز، مؤكدة أنه سيبقى تحت إدارتها، وذلك في رد على تصريحات ترامب، والذي قال في وقت سابق إنه قد يعلن المضيق أرضا أمريكية. دبلوماسيا، أعلنت إيران عن اتفاق مع سلطنة عمان بشأن خريطة الملاحة في المضيق، هذا فيما تتزايد مؤشرات اتساع دائرة التصعيد في المنطقة مع اتهام الإمارات لطهران باستهداف سفينة تابعة لشركة أدونك في المضيق. بالتوازي، صعد الحوثيون المدعومون من إيران عملياتهم بإطلاق صواريخ باليستية على ميناء المخا الخاضع للحكومة اليمنية في هجوم أوقع 8 قتلى. فهل ينذر التصعيد باستئناف الحرب مجددا بين السعودية والحوثيين على خلفية الحرب على إيران، خصوصا وأنه تم أيضا استهداف منشأة لأرامكو في نجران بالسعودية؟ لنستمع لرد عبد الباقي شمسان، الأكاديمي والباحث السياسي اليمني، كان متحدثا لليال بشارة.
7: الحوثيين الآن هم يريدون كر المملكة العربية السعودية وإرباك المشهد ومضاعفته، من حيث أنه يحدث أضرار على المستوى الكوني، من حيث ارتفاع الأسعار، من حيث رفع مستوى التأمين، من حيث التفاوض يتم الحوثيين قزجي أي توافقات مع الجانب الإيراني. وبنفس الوقت هم أيضا يجعلون المعارض الإيراني في موقف قوة، أنهم يملكون ورقة في غاية الأهمية، وإذا كنا قد أحدثنا أضرار كبرى في مضيق هرمز، فإن إدخال اضطراب ما يسمى منطقة الاضطراب الاستراتيجي باب المندب سيتضاعف هذا على المستوى المعمورة، وبالتالي هذه ورقة تفاوض. والحوثيين أيضا لديهم إشكال آخر، هم يدركون تماما أن المملكة العربية السعودية قد قررت وأوكلت مهمة تقويض الحوثيين إلى السلطة الشرعية، وهذا قرار قد اتخذ، وأعتقد أنه الآن يمر دون إعلان.
6: الأكاديمي والباحث السياسي اليمني عبد الباقي شمسان. أعلن حزب الله أن الهجمات الإسرائيلية على لبنان ستقابل بما يناسبها، وذلك بعد غارات دامية إسرائيلية على جنوب البلاد. كما دعا حزب الله السلطات اللبنانية إلى وقف المفاوضات المذلة مع الدولة العبرية. وفي تركيا، قتل 5 أشخاص بينهم طفلان، وأصيب 11 آخرون جراء انقلاب حافلة في جنوب شرق البلاد، وفق ما أعلنته السلطات المحلية. يحتفل قادة الطالبان اليوم بالذكرى السنوية 5 لعودتهم إلى السلطة في أفغانستان، حيث يخضع السكان خصوصا النساء لقيود خانقة وفقا للأمم المتحدة. إلى موضوع آخر مستمعين الكرام، في إسبانيا هز زلزال بقوة 5 درجات مدينة غرناطة الإسبانية، فيما أعلنت السلطات أنه لا توجد أضرار محدودة. أحلام الطاهر.
8: نعم هدى، وقعت الهزة بعد الساعة 1 صباحا بقليل، وكان مركزها في بلدة ألندين في مدينة غرناطة، وعلى عمق يقارب 10 كيلومترات، فيما شعر بها سكان مناطق واسعة من إقليم الأندلس بينها مالقة وقرطبة وإشبيلية. وقدرت قوة هذا الزلزال ب5 درجات، وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام إسبانية حطاما متناثرا في بعض الشوارع إلى جانب أضرار لحقت بسيارات ومبان. فعلت حكومة إقليم الأندلس المرحلة الأولى من خطة الطوارئ الخاصة بمخاطر الزلازل، وبدأت فرق متخصصة عمليات تقييم الأضرار وفحص سلامة المباني والمنشآت المتضررة. وبعد نحو 6 دقائق من الزلزال الرئيسي تم تسجيل هزة ارتدادية، لذلك دعت الحكومة السكان للابتعاد عن واجهات المباني التي يمكن أن تتساقط نتيجة الأضرار. وتعد مدينة غرناطة من أبرز الوجهات السياحية في إسبانيا، وتضم عددا كبيرا من المباني التاريخية، لذلك خضعت المواقع الحساسة ومن بينها قصر الحمراء للتقييم.
6: شكرا لك أحلام. وفي إندونيسيا ضرب زلزال بقوة 7.7 درجات صباح اليوم شرق البلاد، موقعا 40 قتيلا على الأقل. وعلى بعد آلاف الكيلومترات من موقع الزلزال الأول، سجل زلزال ثان في جزيرة سومطرة بغرب الأرخبيل، بلغت قوته 6.9 درجات، ولم يسجل حتى الآن وقوع أضرار. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.

من غنية حلوة لغنية أجمل، من الأغاني المنوعة أجنبي عربي قديم جديد كله بتسمعوا معنا على راديو تويمي أستراليا كل المنوعات. رح نكمل نحن وياكم مع ناجي القصة، شو هالمخلوقة؟

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتك آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.

Australia. 2ME Australia.

بيقولوا الإحساس الصادق ما بده كتير حكي، بينفهم لحاله. ومنكمل مع آدم غنيته الجديدة أحساسي، شو هالغنية الحلوة عن جد، من عنوانها تفهموا مضمونة. خلينا نتابع نحن وياكم، بتمنى تستمتعوا فيها برفقتنا عبر 2ME أستراليا.

0: مساء الخير مجددا لكل مستمعينا، وان شاء الله بدايه امسيه سعيده لكم. رح ارجع اذكر بحالي طقس بكره الاثنين لبدايه اسبوع جديد. بسيدني طقس ممطر، درجات الحراره 17، مشمس بملبورن 17 درجه كحد اقصى، وهون ببيروت طقسنا الصيفي مستمر بدرجات حراره مرتفعه بتوصل لل 30 درجه. خليكن معنا، استراحة صغيرة وبنرجع. Welcome to 2ME. That is the
1: original 2ME Australia. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
0: منكمل مشوار الأحد بهدوء وبإحساس حلو، هيك منرجع شوي لأغاني الزمن الجميل، أغاني يمكن مرق عليها سنين وسنين بس بعدها بتعرف كيف توصل لنفس المكان بالقلب. ومن هالأغاني رح نسمع فايق يا هوا بصوت السيدة فيروز. خليكن معنا.

0: الهجرة.
1: من ملف الهجرة بأستراليا، تشديد جديد ممكن نشوفه أو تشوفوه قريبا. حكومة ألبانيزي عم تدرس خطة لزيادة عدد ضباط الهجرة والتفتيش بالمجتمع وأماكن العمل بهدف ملاحقة الأشخاص يلي انتهت تأشيراتهم وما زالوا مقيمين وعم يشتغلوا بأستراليا من دون وضع قانوني سليم. وبحسب التقارير ممكن نشوف عمليات تدقيق أكثر بناء على بلاغات عن عمال غير موثقين، خصوصا بالمزارع والفنادق والمطاعم ومواقع البناء، وصولا لإجراءات ترحيل بحق الأشخاص يلي استنفذوا الطرق القانونية للبقاء. ولكن الحكومة عم بتشدد على نقطة مهمة، ما بدها نموذج شبيه بحملات عن ترامب وآي سي اي بأمريكا، وعم تدرس كيف تطبق التشديد من دون تحويله لحملات مداهمة عدوانية. والخطة لهلأ قيد الدراسة وليست سياسية نهائية معلنة. يعني الرسالة اللي عم نشوفها واضحة، انه اذا اقامتك قانونية ما في شي تغير عليك، أما المخالفين فالرقابة ممكن تصير أشد بالفترة المقبلة. الموسيقى اللي بتفرح. الموسيقى

0: الموسيقى اللي ما تخليكم تغنوا
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كلها معنا يتعني أستراليا
2: لينكت لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك لا تخاطر بغرامة مالية افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل شاد بارتنرز 9790-7000 9790-7000
0: ABC News Update to ME Australia.
4: ABC News.
5: Hello, David Rowlands taking a look at some of the news that's around at the moment. Western Australian Premier Roger Cook says he's written to the Prime Minister to explain the importance of WA retaining its current share of the GST. An interim report by the Productivity Commission on the 2018 GST deal that increased WA's share found it was a costly and inequitable mistake. In a copy of the letter posted to Mr Cook's social media, the Premier describes the report as an attack on every hard-working Western Australian. Mr Cook said if the recommendations were implemented, it would cost the state between $1 and $6 billion in lost GST revenue. In the letter, the Premier wrote he looked forward to Anthony Albanese's continued support for the current deal to provide confidence to industry, the WA community, and in the national interest. New South Wales opposition leader Kelly Sloan says the state government's decision to agree on a gun buyback scheme with the Commonwealth doesn't address the real issue. New South Wales has become the first jurisdiction to take part in the national scheme, coming into effect in November, as part of wider efforts to tighten the state's gun laws following last year's Bondi terrorist attack. Ms Sloan says the focus shouldn't be on gun owners, like farmers, but instead on terrorism. And tropical storm Lala is now approaching the southern islands of Hawaii, bringing strong winds and heavy rain after strengthening to a Category 1 hurricane. It's expected to approach the Big Island in the coming hours and may also impact the islands of Maui and Oahu. If Lala makes landfall in Hawaii, it will be the first hurricane to hit the state in decades. And if it strikes the Big Island, it would be the first direct hit there from a hurricane in 155 years. That's a taste of the latest ABC News.

0: وهيك منكون وصلنا لنهاية مشوارنا لهاليوم الأحد 16 أوغست. كنتوا معنا بأربع ساعات من الموسيقى على 2 أمي أستراليا 1638 AM. ومني ماريا بشكركم كتير على هالوقت الحلو، ومنترككن مع جولة إخبارية منختم فيها، وإن شاء الله مسيكن حلو ورايق.
1: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
4: هل أعدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز، ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجالية بكل أدايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
5: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم. ما بعد الساعات الدموية التي شهدها الجنوب وأسفرت عن استشهاد 11 شخصا وجرح 19 آخرين بينهم نساء وأطفال، أبلغ سكان شمال إسرائيل بأن الجيش الإسرائيلي سينفذ الليلة عمليات واسعة في جنوب لبنان، وستسمع أصوات انفجارات على طول الحدود وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية. ولم يتضح على الفور ما إذا كان المقصود فقط تنفيذ تفجيرات في المناطق المحتلة، وهي بدأت فعلا الليلة وشملت بلدتي طلوسة وكفر تبنيت. وفي أعقاب الغارات التي طالت بلدات أنصار ودير الزهراني والنبطية الفوقة، أعلن المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية أن تل أبيب تسعى إلى إجراء مفاوضات جديدة وأكثر طموحا مع لبنان برعاية أمريكية، وأن ضربات ضد حزب الله ينبغي أن تمنح المحادثات دفعا قويا وتجعلها أكثر جدية لا أن تؤدي إلى العكس، مضيفا أن إسرائيل لا تزال ملتزمة بالاتفاق الإطاري.
1: منذ 3:30 فجرا فتح الجنوب عينيه على واحد من أكثر الأيام دموية منذ توقف الحرب بشكلها الواسع في حزيران الماضي. هنا حيث أقف في بلدة أنصار جنوب لبنان كان منزل يضم عائلتين نزحت جراء الحرب الإسرائيلية، إلا أن الحرب الإسرائيلية هذه لحقتهم إلى منزلهم الجديد وقتلت العائلتين فجر اليوم. داخل المنزل كانت تقيم عائلتان نزحتا من منطقتيهما خلال الحرب السابقة بحثا عن مكان أكثر أمنا، لكن الغارة قتلت 7 أشخاص بينهم أطفال وامرأتان وأصابت آخرين، لتتحول رحلة النزوح من الحرب إلى موت في مكان اللجوء.
2: هذا منتجع سياحي صغير، مسبح ومدينة ألعاب صغيرة للأطفال وغرف نوم أنا بنطر كل سنة لاستثمرهم هاد 3 أشهر. بس يقولوا لي كل الدول العربية تسمع هالحكي إنه شوفي عندي أنا ليصيبني هيك.
1: لم تكن غارة أنصار وحدها، فقد شن الطيران الإسرائيلي خلال ساعات الفجر سلسلة غارات على مرتفعات علي الطاهر ومحيط النبطية قبل أن تتجدد ضربات قرابة 11:30 صباحا، وهذه المرة استهدفت بلدة دير الزهراني.
3: الله أكبر الله أكبر، مجزرة مجزرة.
1: أسفرت الغارة عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة عدد آخر، وهكذا ارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية خلال ساعات قليلة إلى 11 شهيدا فضلا عن عدد من الجرحى.
4: إسرائيلي ناوي يوسع العدوان وناوي أكثر على إجرام، يعني بالأول إذا كان يعطي إنذار يعني كنت كل الحرب هون، هلأ مش عم يعطي إنذار أبدا، ضرب بمنطقة شفت أنت استشهد ناس جاي على محلة، واحد استشهد ومرق وتصاب بمرته، وفي ناس مدنيين استشهدوا بالبيت ما لهم أي علاقة بأي حدا.
5: مثل ما شفت ما في أي أسلحة كان هون ولا في أي وجود عسكري هون، كان في محلة دجاج هون تحت ومنزل مألف من مدنية مدنية، حتى مرئين على الشارع كمان تصاوبوا، استشهد واحد وتصاوب مرته، يعني ما فينا نقول غير الله يشفي الجرحى والله يرحم الشهداء اللي راحت. ومنطالب الدولة تلاقي حل، الدولة هي اللي عم توعدنا انه ما نعمل مفاوضات وما نعمل وقف اطلاق نار وما عم نشوف شيء منه لهون، ما في الا نحن اهل الجنوب عم يدفعوا الضريبة.
1: الجيش الإسرائيلي تذرع بأنه استهدف ما وصفه بأنه بنى تحتية تابعة لحزب الله في أنصار وعلي الطاهر، وأن الغارات جاءت ردا على عملية استهدفت جنوده داخل ما يسميه المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، وهي المنطقة الصفراء التي تحتلها قواته. لكن البيان الإسرائيلي لم يوضح طبيعة العملية المنسوبة إلى حزب الله ولا مكانها أو توقيتها. أما عن الخسائر فخرج المكتب الإعلامي لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ليقول إن 3 جنود إسرائيليين أصيبوا بإصابات خطيرة جراء نيران حزب الله. وفي المقابل لم يصدر عن حزب الله أي إعلان يتبنى تنفيذ عملية جديدة. الغارات وحالة الخوف من اتساع رقعتها دفعت أعدادا كبيرة من أهالي الجنوب إلى مغادرة مناطقهم، فتكدست السيارات على الطرق الرئيسية ولا سيما الطريق الساحلية، وسجلت زحمة سير خانقة. مشهد نزوح جديد لأهال لم ينتهي نزوح بعضهم الأول بعد، في وقت تتحول فيه الضربات الإسرائيلية من خرق متكرر للهدنة إلى ضغط مباشر على المدنيين. أما في البعد العسكري فتكتسب المناطق المستهدفة أهمية تتجاوز مواقع الغارات نفسها، فأنصار ودير الزهراني تقعان في العمق المحيط بجبهة النبطية ومرتفعات علي الطاهر التي تعد وفق قراءات عسكرية واحدة من أبرز خطوط دفاع حزب الله بعد الجبهة الأمامية. ومن هنا يطرح اتساع الضربات سؤالا أساسيا، هل ما جرى مجرد رد إسرائيلي محدود على العملية التي يقول الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت جنوده، أم أنه تمهيد لعملية عسكرية أوسع تدفع المواجهة من الخطوط الأمامية إلى عمق جديد في الجنوب؟ لا جواب أكيد، لكن الأكيد يبقى أن تفاصيل الذريعة الإسرائيلية غائبة وحصيلة الضحايا اللبنانيين وحدها واضحة تحت ركام.
0: وفي وقت لاحق أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل في الغارة على بلدة أنصار المسؤول العسكري في حزب الله علي سمير الحاج حسن الذي نعاه حزب الله في البقاع، وذلك ردا على عملية نفذها الحزب ضد قواته. وقال الجيش الإسرائيلي أن الحاج حسن كان قائد قضاء في قوة الرضوان، زاعما بأن أفراد عائلة الحاج حسن وهم زوجته وأولاده الأربعة لم يكونوا مستهدفين، وأنه اتخذ منهم دروعا بشرية واختبأ معهم داخل مقر القيادة العسكري. من جهتها نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر قوله إن حزب الله استهدف جنودا إسرائيليين بمسيرة انقضاضية مفخخة فجرا أثناء عملهم في منطقة علي الطاهر، فأصيب ثلاثة منهم بجروح خطيرة، موضحة أن هؤلاء الجنود تابعون لوحدة هندسية خاصة تعمل تحت لواء الكوماندوز في الجيش الإسرائيلي. التصعيد الإسرائيلي دانه لبنان الرسمي. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رأى في منشور على منصة أكس أن الانتهاكات الإسرائيلية تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية لتطبيق اتفاق الإطار. رئيس مجلس النواب قال إن مجزرتي أنصار ودير الزهراني تأتيان في سياق حرب الإبادة المتواصلة ضد الإنسان والحجر والتراث في الجنوب، داعيا اللبنانيين والقوى السياسية إلى مقاربة العدوان من موقع وطني بعيدا عن الاعتبارات المناطقية والطائفية والحزبية والعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية. من جهته حذر رئيس الحكومة نواف سلام من خطورة التصعيد الإسرائيلي، مؤكدا أن شهداء أنصار السبعة وبينهم نساء وأطفال ليسوا أهدافا عسكرية، وشدد على أن معالجة أي بنى عسكرية هي مسؤولية الدولة والجيش حصرا. وفيما الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة على جنوب لبنان، وفد من مساعدي أعضاء الكونغرس يجولون في بيروت برفقة رئيس مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان السفير إد جابرييل. فماذا سمع الوفد من المسؤولين اللبنانيين؟
6: كيفك؟ All is well. Good. Ed, could you tell me, please, briefly, who you are and who you are here with?
7: Sure. I'm Ed Gabrielle, the president of the American Task Force on Lebanon, which is an organization that represents the most important diaspora in America. Former U.S. ambassador and 100% Lebanese. So this week we brought a delegation of 8 congressional staffers, staff from both the U.S. House and U.S. Senate, 3 Republicans, 3 Democrats, and 1 independent. They're the staff of the congressman, so the staff of the parliamentarian group, either senators on the Senate side or House members. And they're very important because they're the staff on Middle East issues, particularly Lebanon. Well, it's really important for the United States to fully appreciate and understand the importance of the U.S.-Lebanon bilateral relationship. The best way to do that is to bring the policymakers here to Lebanon to see firsthand and listen and learn. Also to...
8: At Tarrant Point, we have a broken down car, Tarrant Point Road on the Captain Cook Bridge, the left lane closed for the northbound run. At Summerhill, overhead wires are down. That sees Liverpool Road closed between Grosvenor Crescent and Gower Street. Avoid the area. At Bondi, the lights are blacked out on Bondi Road at Pinkerville Street. In Melbourne, Campbellfield, problems at the Hume Freeway for the outbound run north of the Ring Road Junction. Traffic is slow. And in the north at Broadford, the run remains very slow southbound on the Hume Freeway, approaching the junction with Strathcreek Road with works underway. Where can you get 97% Aussie-grown produce at an Aldi price? Well, Aldi. They back local farmers, so you get Aussie-grown goodness for less. That's an Aldi price. Aldi, good different. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne together on 1638 2ME Australia.
9: أهلا معكم، مساء الخير لكم جميعا عبر موجتنا 1638 AM راديو 2ME أستراليا. ينعاد عليكم جميعا بمناسبة عيد أمنا العذراء. الاحتفالات عمت كل المناطق اللبنانية. هيدا هو لبنان اللي بدنا إياه. لبنان في ظل حمايتك نطلب من الرب، نطلب من أمنا العذراء تحميلنا هالبلد وتبعد كل شر عنه. مساء الخير لكل أبناء جاليتنا اللبنانية والعربية بأستراليا. مشواري بلش معكم بهاللحظات ضمن برنامج أغاني من زمن لبنان الجميل. فوراً لفضال الطرب بالسلم.

0: 2020 أستراليا.
1: رجعت تتابع صوم مشواري معكم عبر موجتنا 16:38 AM راديو 2020 أستراليا. من وراء الميكروفون بيدرو حجي بهالسهرة المميزة راح اترافق أنا وياكم لمدة ساعتين من الوقت. أحد مبارك عليكم جميعا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
0: This is Saya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس بابا يوحنا بولس الثاني جون بول يلي كرس حياته لوحدة الكنيسة ولوحدة المسيحيين. البابا الأحب إلى قلوب الشبيبة. من عيده كل 22 تشرين الأول من كل سنة ومنحتفل بقداسته. لمن بليلة تطويبه في ست فلوريباث مورا دياز من كوستاريكا أم لعائلة كبيرة صار معها برين أنيوريزم أو تمدد الأوعية الدماغية. حضرته على التي في بليلة التطويب وسمعته عم بيهمس بدينتها stand up don't be afraid. وتاني نهار صباحا كانت شفيت كليا هي يلي كان بقي لها أيام عديدة قليلة حتى تموت حسب التشخيص الطبي. أول مرة بتاريخ البشرية قدر جمع سنة 1986 بالفاتيكان جميع الديانات وقدر يعمل 144 سفرية برات إيطاليا حتى ينشر كلمة الله. منقله على الطريقة اللبنانية جون بول 2 we love you. جون بول 2 pray for all religions. منصلي لك لتحمي جميع الديانات السماوية وتحمي مرضى الباركنسون بالأخص لأنك شفيعون. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

ألو ألو بيروت، اسمعني بهاللحظات من شحرورة لبنان الصبوحة سهرتي بتابع معكم عبر موجتنا 16 سهرتي AM وأعنت وأمي.com.au. كمان ما تنسوا فيكم تابعونا عبر الابليكيشن الموجودة على كل تليفوناتكم. 10 11 12 دقة الساعة بالليل بنسمعها بهاللحظات.

والعبث معناها بهاللحظات من الفنانة الراحلة سلوى القطريب. مشواري بتابع معكم مع هالأجواء المميزة مع هالأغنيات الرائعة من زمن لبنان الجميل عبر موجتنا 1638 AM وأعنت AM.com.au. بريك وبرجع لكم منى مرعشي فوراً.

0: 2ME Australia.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: يسعد صباحك الحلو. ألقي القبض على رجل في أدلايت يبلغ من العمر 38 عاما للاشتباه بتورطه في عملية احتيال بملايين الدولارات استهدفت برنامج التأمين الوطني للإعاقة في أستراليا الـ NDIS وكان يحاول الهرب من أستراليا. كل هالعناوين من تبع الصباح بكرة دوم البريكفاست شو براديو 2ME أستراليا.
4: تحية لزميلي كلود خوري، كمان ما تنسون تلاقوني مع زميلي كلود صباح كل يوم أربعة وجمعة ضمن فكرة أغاني منسية. ننتقل فورا لنسمع نحن وياكم الباصرة من الشحرورة صباح.

0: أما هلأ وصل مشواري معكم للأخبار. نعم ساعة من الوقت مرقت أنا وياكم مع أغاني من زمن لبنان الجميل. بقيلنا تقريبا ساعة من الوقت بعد لغاية الساعة 8 المساء. برجع بلتقى فيكم من بعد الساعة 7. أحد مبارك عليكم جميعا، ينعاد عليكم بمناسبة عيد السيدة. فورا للأخبار.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Get the news first from 2ME.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على mysatgo أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the mysatgo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to mysatgo or kingdomsat.com.
6: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: تمام هو 7 صباحا بالتوقيت الفرنسي. النشرة الإخبارية الرابعة والأخيرة في هذه الفترة الصباحية أعدها ويقدمها نبيل شوفان. صباح الخير من جديد نبيل.
9: صباح النور رضا، صباح الخير مستمعينا. والبداية بالعناوين. 11 قتيلا بينهم أطفال في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. إسرائيل تقول أنها قتلت قياديا في حزب الله الذي توعد بالرد، وتل أبيب تريد مفاوضات أكثر جدية مع بيروت. قطر تنفي احتجاز طيارين إيرانيين وتقول أنها عثرت على رفة أحدهم. زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى الرياض ما تزال قائمة في بلجيكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا واليونان وكرواتيا. الحر والجفاف يؤججان حرائق أوروبا. والمغرب أوقف عشرات المهاجرين قرب مدينة سبتة غالبيتهم من جنوب الصحراء.
10: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
9: ها أهلا بكم مستمعينا. قتل 11 شخصا بينهم 3 أطفال في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان أمس السبت في أعلى حصيلة يومية منذ توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل حزيران يونيو الماضي. تصعيد اعتبره الرئيس اللبناني جوزيف عون رسالة واضحة للمسار التفاوضي والجهود الأمريكية لجهة تطبيق اتفاق الإطار بين البلدين. من جهته طالب حزب الله السلطات بعدم مواصلة مسار المفاوضات التي وصفها بالمذلة وتوعد بالرد، بينما شهدت مناطق التوتر نزوحا متجددا باتجاه بيروت. مراسلتنا في بيروت تيريز جدعون.
10: التصعيد الميداني الذي شمل علي الطاهر وأنصار والنبطي الفوقة وصولا إلى الزهراني ترافق مع رسائل سياسية وعسكرية متبادلة، فحزب الله توعد بالرد على الاعتداءات الإسرائيلية، فيما رفعت إسرائيل من لهجتها وأعلنت أن عملياتها في لبنان ستتواصل، في مؤشر إلى أن المرحلة المقبلة قد تحمل مزيدا من التوتر، ولا سيما في ظل إعلانها أيضا عن خطط لتكثيف الضربات. وفي موازاة التصعيد بدأت حركة النزوح تتخذ منحا أكثر وضوحا مع مغادرة عائلات من المناطق التي تشهد توترا.
11: معركة إقليمية حتكون، السلطة اللبنانية هي وصلتنا لهون بالاتفاق الظل اللي عملته.
12: إذا ما كان في سلاح يحمينا ويدافع عنا لشو؟
13: هيدي الضربة بجنوب للمواطنين، هن ادعوا إنه هيدي بنى تحتية لحزب الله، وهذا الشيء أكيد كذب وادعاء. إسرائيل بدها تحتل لبنان، دولتنا باعت القضية، نحن ما حدا بيحمينا إلا المقاومة أكيد.
10: في هذا السياق أدان رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، ويأتي هذا الموقف الرسمي في وقت كثفت فيه إسرائيل الهجمات على مناطق واسعة من الجنوب وسط ذوي انفجارات متتالية. ترجد عون، بيروت، مونتي كارلو الدولية.
9: بالمقابل قال الجيش الإسرائيلي أنه قتل مسؤولا عسكريا في حزب الله، واتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحزب بخرق وقف النار وإصابة 3 جنود في المنطقة الأمنية. وقال متحدث باسمه أن تل أبيب تسعى لمفاوضات أكثر جدية وطموحا مع لبنان، معتبرا أن الضربات الأخيرة يمكن أن تمنح المحادثات الدفعة، مؤكدا التزام إسرائيل باتفاق نزع سلاح الحزب وانسحابها تدريجيا من جنوب لبنان. مراسلنا في القدس زياد حلبي.
14: على نحو لافت أصدر نتنياهو بيانا رغم يوم السبت بالإنجليزية، حتى بدا وكأنه كان موجها للأمريكيين. قال فيه إن حزب الله خرق الاتفاق وأصاب 3 جنود بجروح خطيرة، وأن الجيش الإسرائيلي رد واتهم حزب الله بوضع المدنيين في المواقع التي قصفها الجيش الإسرائيلي. وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل قياديا في وحدة الرضوان التابعة لحزب الله، وتتركز الهجمات الإسرائيلية على جبل علي الطاهر حيث يتحصن مقاتلون من حزب الله في أنفاق وفق المصادر الإسرائيلية. وعلى قطاع غزة لم تهدأ الغارات أيضا في الوقت الذي يحاول فيه كوشنير مصحوبا بتوني بلير وميلادينوف أن يضغط على إسرائيل للقبول بخريطة الطريق الأمريكية التي رفضها نتنياهو علنا. ويرى مراقبون أن نتنياهو لا يستطيع تنفيذ انسحابات عشية انتخابات حتى ثمن توتر العلاقة مع البيت الأبيض الذي ينتقد علنا اعتداءات المستوطنين التي لا تتوقف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو.
9: فلسطينيا يتوجه رئيس المكتب السياسي لحماس خليل حية إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مصر في أول زيارة له منذ توليه القيادة، وتسبق جولة للمبعوث الأمريكي كاريت كوشنر إلى مصر وإسرائيل لتقريب المواقف بشأن خطة لغزة وافقت عليها حماس ورفضها نتنياهو. قالت عائلات فلسطينية 3 عائلات في قرية قصرة بالضفة الغربية المحتلة أن منازلها ما تزال محاصرة من مستوطنين وسط هجمات مستمرة، فيما قال الجيش الإسرائيلي أنه نشر قوات في المنطقة لحماية السكان. أعلن رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي إطلاق برنامج لشراء الأسلحة من مالكيها في ولاية نيو ساوث ويلز ضمن أصلاحات لتشديد الرقابة على السلاح بعد هجوم شاطئ بوندي نهاية العام الفائت الذي استهدف احتفالا يهوديا وأوقع 15 قتيلا. إلى إيران. وسط حالة من لا حرب ولا سلم تطالب طهران بإنهاء الحرب رسميا وبرفع العقوبات وبالإفراج عن الأصول المجمدة وبدفع التعويضات، كما ينقل لنا مراسلنا في العاصمة الإيرانية علي منتظري.
15: لا تزال حالة لا حرب بلا سلم قائمة بين إيران والولايات المتحدة في وقت تعد فيه النهاية الرسمية للحرب بين البلدين أحد المطالب الرئيسية لطهران في أي اتفاق محتمل، سواء أكان ذلك في إطار مذكرة التفاهم التي سبق أن وقعت بين الجانبين أم من خلال اتفاق جديد بينهما. في هذا السياق أكد الرئيس الإيراني مسؤول بيزشكيان خلال لقائه أحزابا ومنظمات إصلاحية أن إيران لا تعتزم خوض حرب مع أي طرف، مجددا في الوقت نفسه مطالبة بلاده بإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة ولكن ليس بأي ثمن. وأشار بيزشكيان في معرض حديثه عن الوضع الاقتصادي في إيران إلى أن الخروج من حالة لا حرب ولا سلم يصب في مصلحة الاقتصاد الإيراني، مؤكدا أن بلاده مستعدة في حال تخلي الولايات المتحدة عن سياسة ما وصفه بالبلفجة والظلم والإصهاد للدخول في حوار مع واشنطن على قدم المساواة بما يحفظ المصالح الوطنية الإيرانية. علي منتظر تهران، منتقل الدولية.
9: وسط هذا التباعد يرى المحلل السياسي أحمد كابل أن فرص التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة باتت شبه معدومة،
16: سواء كان هذا التصريح جدي أم لمجرد التصعيد. بالحالتين الأمور وصلت إلى درجة خطيرة واحتمال التوصل إلى اتفاق أصبح شبه معدوم. لم يعد هناك ثقة بالتصريحات، ولكن أيضا لم يعد هناك ثقة بإمكانية التوصل إلى اتفاق. كل شيء ممكن، ولكن أيضا من الممكن أن تتصاعد المواجهة. لا يوجد ثقة بأنه سوف يكون هناك اتفاق ما بين طرفين مصالح متناقضة إلى هذه الدرجة.
9: أحمد كامل وكان يعلق على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنيته السيطرة أو فرض السيادة الأمريكية على مضيق هرمز. وفي اليمن علق ميناء المخا عملياته التجارية والبحرية في البحر الأحمر بعد تعرضه لهجمات الحوثيين التي أسفرت عن مقتل 7 وخسائر 16 مليون دولار بحسب الحكومة المعترف بها. بغداد تعيد ترتيب انتشارها الأمني على الحدود مع السعودية بعد اتفاق أمني بين البلدين نتج عن تبادل زيارات أمنية رفيعة المستوى، وتسبق زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى الرياض التي لا تزال قائمة وفق ما نقل لنا مراسلنا في العاصمة العراقية باسل محمد هذا الصباح.
17: رئيس الاستخبارات السعودية خالد الحميدان التقى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في بغداد قبل نحو أسبوع. بعدها بأيام قليلة ذهب وفد أمني عراقي رفيع إلى الرياض مكون من مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية عبد الأمير الشمري ورئيس المخابرات حميد الشطري، وأيضا ضم الوفد نقطة مهمة قائد الدفاع الجوي مهند الأسدي. الاجتماعات الأمنية العراقية السعودية جرت بحضور ودعم أمريكي، والجانبان العراقي والسعودي توصلا إلى اتفاق أمني ملفه الرئيسي أمن الحدود بغداد والرياض، ستتبادلان المعلومات الاستخباراتية بموجب هذا الاتفاق حول الجماعات التي تشكل مصدر تهديد للأراضي السعودية. وأيضا هناك بند يتعلق بتعاون عسكري تقني في مجال الدفاع الجوي للتعامل مع هجمات محتملة بالمسيرات انطلاقا من الأراضي العراقية باتجاه السعودية. رئيس الاستخبارات السعودية عندما التقى الزيدي ناقش الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي للرياض وجدد وده رسميا للقيام بهذه الزيارة. يعني يبدو أن رئيس الوزراء العراقي أراد حسم الملف الأمني قبل الزيارة. طبعا الزيدي في زيارته المرتقبة للسعودية يركز على الملف الاقتصادي، يريد شراكة اقتصادية استراتيجية مع المملكة السعودية.
9: طالبت إيران بالإفراج عن 3 طيارين تقول إنهم محتجزون في قطر التي تنفي بالشدة احتجاز أي طيارين إيرانيين. نجوى بن مبارك.
18: السلطات الإيرانية اتهمت قطر باحتجاز 3 طيارين إيرانيين منذ 6 أشهر بعد تحطم طائراتهم المقاتلة خلال هجمات وقعت في آذار مارس الماضي، فيما نفت الدوحة هذه الاتهامات بشكل قاطع. ونقلت وكالة فارس عن محمد باقر زادة مسؤول لجنة البحث عن المفقودين التابعة لهيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية قوله إن الطيارين 3 محتجزون لدى القوات القطرية، مطالبا اللجنة الدولية للصليب الأحمر القمر بزيارتهم والتحقق من أوضاعهم الصحية والعمل على إطلاق سراحهم. في المقابل نفى المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري احتجاز الطيارين واصفا الادعاءات بالمضللة ومؤكدا أن فرق البحث والإنقاذ القطرية أدت واجبها على أكمل وجه للبحث عن رفات الطيارين. وأضاف الأنصاري أن قطر تواصلت مع الجانب الإيراني لتنسيق استلام رفات أحد الطيارين الذي عثر عليه، مشيرا إلى أن الدوحة دعت فريقا إيرانيا في نيسان أبريل الماضي للاطلاع على تفاصيل عمليات البحث والإنقاذ من دون أن تتلقى استجابة حتى الآن.
9: طلبت روسيا من واشنطن وأنقرة توضيحات بشأن تقارير عن خطط محتملة لنقل أسلحة أمريكية من تركيا إلى أوكرانيا، وحذرت من أن ذلك يلحق ضررا كبيرا بالعلاقات. فجر اليوم سمع دوي انفجارات في كييف، وفي الوقت ذاته استهدفت 600 مسيرة موسكو وأصابت 3 أشخاص في وقت أعلنت فيه كييف استهداف شبكة انترنت روسية تعمل عبر الأقمار الصناعية وهي ناشئة على غرار ستارلينك. مراسلنا في العاصمة الأوكرانية محمد الزاوي.
19: استهداف مركز بروغريس للصواريخ والفضاء في مدينة سامارا على بعد نحو 900 كيلومتر من الحدود الأوكرانية، إضافة إلى قاعدة جوية في مقاطعة نيجني نوفغورود، كانت الحدث الأبرز في معركة الضربات بعيدة المدى. الرئيس زيلينسكي قال إن الهجوم على بروغريس نفذ باستخدام صواريخ كروز من طراز فلامينغو. وتقول هيئة الأركان الأوكرانية إن المركز ينتج صواريخ سيوز المستخدمة في إطلاق أقمار صناعية، من بينها منظومة راسفيت للاتصالات التي تطورها موسكو كبديل روسي لخدمة ستارلينك. أما قاعدة نيجني نوفغورود فتستخدمها روسيا بحسب كييف لطائرات ميغ 31 القادرة على حمل صواريخ كنجال الباليستية. في الاتجاه المعاكس واصلت روسيا هجماتها الجوية على أوكرانيا، وقالت كييف إن موسكو أطلقت عشرات المسيرات خلال الساعات الأخيرة، أصابت منشآت حيوية ومباني سكنية خاصة في دنيبروبيتروفسك وسومي وزابوريجيا، خلفت أضرارا واسعة وإصابات في صفوف المدنيين. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
9: أرسل الاتحاد الأوروبي طائرات لمساعدة بلجيكا بمكافحة حريق ضخم اجتاح محمية شرق البلاد ليصبح الأكبر في تاريخها، فيما تواجه فرنسا وألمانيا وإسبانيا واليونان وكرواتيا وبريطانيا موجة حرائق متزامنة مع حر شديد وجفاف. والفيضانات قتلت شخصين في إسبانيا وستة في ولاية إنديانا الأمريكية. المغرب أمس أوقف عشرات المهاجرين معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء قرب مدينة سبتة. عبد المنعم عمراني مراسلنا في تطوان.
20: لم يمنع الاستنفار الأمني مجموعة من المهاجرين غير النظاميين من محاولة اختراق المعبر الحدودي باب سبتة، حيث استعملت قوات الأمن المغربية قنابل مسيلة للدموع لتفريق أزيد من 300 شخص غالبيتهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء كانوا قد تجمعوا في المنطقة الجبلية غرب مدينة الفنيدق. وأفادت مصادر محلية أن قوات الأمن المغربية اعتقلت أكثر من 100 شخص من هذه المجموعة. وتوجد السلطات المغربية والإسبانية في حالة تأهب عالية، حيث نشرت إسبانيا أكثر من 2000 من أفراد الشرطة والجيش في مواقع مختلفة داخل سبتة. من جهتها نشرت الرباط المئات من أفراد الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة في محيط باب سبتة وكذلك على التلال المطلة على المدينة، كما قامت بتسيير دوريات جوية وبحرية باستعمال طائرات الدرون ومروحيات الدرك وقوارب القوات البحرية، فضلا عن تدعيم السياجات الحديدية والأسلاك الشائكة على طول شاطئ الفنيدق. عبد المنعم العمراني، تطوان، في شمال المغرب.
0: رجعت تتابع سوا مشواري معكم عبر موجتنا 1638 AM راديو 200 أستراليا، من وراء الميكروفون بيدرو حجي بهالسهرة المميزة على أنغام هالأغنيات الرائعة. إن شاء الله تكون الأخبار حملت لكم كل شيء بيطمنكم عن بلدنا الحبيب لبنان وعن كل العالم، وإن شاء الله هالأزمة تمرق خير وسلامة بأسرع وقت. من الأغنية الرائعة تنتبعها نحن وياكم نقلي نقلي لنصري شمس الدين، بنرجع بنسمع صدقوني لنهاد فتوح. بيدرو حجي من وراء الميكروفون.

0: نهاد فتوح صدقوني سمعناها بهاللحظات عبر موجتنا 1638 AM راديو توامية أستراليا. منتابع سوا نحن وياكم على أنغام هالأغنيات الرائعة. بريك وبرجع. 2MA maximum hits and more maximum music maximum hits 2MA Australia. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية, فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
0: سهرتي بتابع معكم عبر موجتنا 1638 AM موقعنا tuami.com.au والابليكيشن الموجودة على كل تليفوناتكم. نعم راديو توامي أستراليا عم ترفقكم 24/24. مننتقل لنسمع الفنان الكبير صاحب الحنجرة الذهبية سمير يزبك, اسأل علي الليل.

منتابع معكم على الأنغام هالأغنيات المميزة اللي اخترت لكم ياهن مساء ليلة الأحد. من الأغنيات اللي سمعناها للشحرورة صباح كمان منرجع منسمع الصبوحة بأغنية بوسي.

0: 2ME playing just
1: أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
3: تابع سوا مشواري معكم عبر موجتنا 1638 AM. بيدرو حجي من وراء الميكروفون. تحية لزميلي كلود خوري اللي بترافقكم صباح كل يوم. وما تنسوا كمان تلقوني مع زميلي كلود ابتداء من الساعة 10:30 تقريبا كل صباح أربعة وجمعة ضمن فكرة أغاني منسية. بريك وبرجع لكم.

أما هلأ وصل مشواري معكم للنهاية. نعم ساعتين من الوقت مرتان ويكون مع أغاني من زمن لبنان الجميل. هيدا هو لبنان اللي منحبه، هيدا هو لبنان اللي بدنا إياه، لبنان السياحة، لبنان الفرح، مهرجانات عيد

0: سيدي عمت كل المناطق اللبنانية، وكلنا عم نشوفها وعم نتابعها بكل المناطق فيها كنايس السيدة. كل المغتربين كانوا عم يشاركوا بهالمناسبة الرائعة. ينعاد عليكم جميعا، إن شاء الله أمنا العذرة تحميل لهالبلد وتبعد كل شر عنه. بودعكم، بلتقى فيكم صباح نهار الأربعاء مع الزميل كلود خوري، بيدرو حجي رفقكم من وراء ميكروفون راديو 2ME
1: أستراليا. 2ME your number one hit music machine. Only the biggest hit. This is 2ME Australia.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
4: لينكت، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
5: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
7: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنر، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الام تي في والام اف ام. هل هي فعلا بداية إسقاط تلة علي الطاهر وجوارها؟ الميدان يتقاطع مع معلومات عن مهلة إسرائيلية قصيرة لتحقيق نصر عسكري على حزب الله بما يخدم نتنياهو انتخابيا، فيما يتقاطع التصعيد أيضا مع مصلحة حزب الله والجناح المتشدد في الحرس الثوري الإيراني. أما لبنان الرسمي فيعول على أي خرق في مفاوضات روما وسط غموض صيغة الإطار وتمسك واشنطن بانسحاب إسرائيلي مشروط بتفكيك البنية العسكرية لحزب الله وآلية تحقق موثوقة. البداية من أعنف موقف أمريكي حتى اللحظة من مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية ردا على الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم. ومعنا مباشرة من واشنطن الزميل أنتوني مرشاء. أنتوني، ما تفاصيل هذا الرد غير المسبوق وما الرسالة التي وجهتها واشنطن إلى حزب الله؟
1: ريتا بيا، قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية للأم تي في: اطلعنا على أحدث تصريحات نعيم قاسم والمفارقة في أن يلقننا درسا حول السيادة والاستسلام. رجل يتلقى أوامره من مشغليه الإيرانيين ويدير منظمة إرهابية أمضت عقودا في تحويل لبنان إلى قاعدة عمليات متقدمة لإيران. وأضاف المسؤول أن حزب الله هو العقبة الأساسية أمام التعافي الاقتصادي للبنان والوصمة الوحيدة على سمعته الدولية والتهديد الأكبر لأمنه واستقراره. والعبارة الأمريكية الأبرز هي تحميل حزب الله وحده كامل المسؤولية عن الوجود الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، والقول أن هذا تحديدا هو سبب ضرورة نزع سلاح الحزب وتفكيكه. أما فيما يتعلق بالتنفيذ فأكدت الخارجية الأمريكية أن عملية المناطق التجريبية هي المسار الوحيد القابل للتطبيق، والتسلسل الأمريكي أصبح واضحا. ريتا بيا، يستكمل الجيش اللبناني أولا إخلاء المناطق التجريبية الخالية من السلاح والبنى العسكرية، ثم يجري التحقق من إنجاز هذه العمليات، وبعدها فقط تتوسع العملية إلى مناطق أخرى. وشددت الخارجية على أن الولايات المتحدة ستواصل دعم الإطار الثلاثي بما يتوافق مع مصلحتها في تحقيق الاستقرار الإقليمي ومنع اندلاع المزيد من النزاعات، وفي إطار أجندة أيضا الرئيس ترامب الهادفة إلى تعزيز السلام بين الدول. وفي رد منفصل ريتا بيا للأم تي في على سؤال بشأن موقف واشنطن من الغارات الإسرائيلية الأخيرة في الجنوب، أعادت الخارجية التأكيد وعلى أن نزع سلاح حزب الله هو جزء أساس عملية. الرسالة الأمريكية هي أن الغارات الأخيرة وخطاب قاسم لن يغيرا المسار، لا بديل على الإطار الثلاثي، لا توسيع للمناطق التجريبية قبل التحقق، ولا تسوية طويلة الأمد من دون نزع سلاح حزب الله. كما تضع الخارجية الأمريكية المسار اللبناني بشكل مباشر ضمن أجندة الرئيس ترامب لتعزيز السلام بين الدول ومنع نشوب حرب جديدة وحروب أخرى. وهذا الموقف لا يلغي موقف واشنطن السابق الرافض لأي وجود عسكري إسرائيلي دائم في لبنان، لكنه يظهر بوضوح أن الضغط الأمريكي في هذه المرحلة موجه بصورة أساسية إلى حزب الله. هذه الصورة من واشنطن. ريتا بيا.
0: نعم، شكرا لك أنتوني مرشاء لكل هذه المعطيات، كنت معنا مباشرة من واشنطن. في المستجدات الأمنية شهدت تلال علي الطاهر تصعيدا إسرائيليا واسعا، حيث شن الطيران الحربي غارتين عنيفتين بالتزامن مع قصف مدفعي بالفوسفور طال محيط المنطقة، كما استهدف موقع الدبشة في النبطية بغارتين في وقت سمع دوي انفجارات في بلدات كونين والطيري والطيبي وبنت جبيل، وقصف مدفعي في المنصوري ووادي زبقين في قضاء صور. هذا وامتد القصف الإسرائيلي إلى دوحة بلدة كفر رمين وجبل الرفيع عند أطراف بلدة سجد. في المواقف أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنه لن يترك أي حساب مفتوح في أي ساحة، مضيفا أن بلاده ستضرب بقوة دفاعا عن جنودها ومواطنيها. وحيل التصعيد دان رئيس الجمهورية جوزيف عون الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة في الجنوب، لافتا إلى أن الخروقات لاتفاق الإطار والقوانين الدولية أدت إلى استشهاد عائلة كاملة في بلدة أنصار، واعتبر أن هذه الانتهاكات توجه رسالة سلبية إلى المسار التفاوضي والجهود الأمريكية لتطبيق الاتفاق. بدوره استنكر رئيس المجلس النيابي نبيه بري الاعتداءات الإسرائيلية مشددا على ضرورة وقف التصعيد واحترام الاتفاقات والقوانين الدولية، كما وصف رئيس الحكومة نواف سلام التصعيد الإسرائيلي بالبالغ الخطورة، مؤكدا أن الدولة اللبنانية عبر الجيش والمؤسسات الشرعية هي الجهة الوحيدة المخولة معالجة أي بنى عسكرية. وشدد سلام على أن شهداء غارة أنصار السبعة ليسوا أهدافا عسكرية. من جهته اعتبر حزب الله أن الغارة الإسرائيلية على بلدة أنصار ومحيط دير الزهراني تمثل تصعيدا إسرائيليا خطيرا ومجزرة في حق المدنيين، محملا إسرائيل مسؤولية استهداف المنازل والمدنيين. واتهم حزب الله في بيان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسعي إلى تصعيد الحرب خدمة لاعتباراته السياسية الداخلية، كما هاجم مسار المفاوضات المباشرة داعيا أهل السلطة إلى مراجعة حساباتها والتوقف عن التعويل على وساطة أو على الوساطة والضمانات الأمريكية. في السياسة، أسبوعان لإسقاط علي الطاهر إسرائيليا، وحزب الله يعمل على تكبير الخسائر. كليرفيلد في الأردن، كوبر ينهي جولته الشرق أوسطية، ونتنياهو يعلن رغبته بالتفاوض الجدي مع لبنان. تقرير رامي نصار.
2: تفجير علي الطاهر حاصل عاجلا أم آجلا، والعملية بدأت منذ مدة وتتصاعد تباعا. حزب الله يدرك ذلك، وأوساطه تنقل حديثا عن تحضيرات تتم لئلا تسقط المنشأة مجانا، أي العمل على تكبيد الإسرائيلي أكبر خسائر ممكنة بما يشمل تبديلات في العناصر كما يحكى في الكواليس. يحصل ذلك في وقت رفض الحزب مبدئيا تسليم المنشأة للجيش اللبناني لجملة أسباب، منها غياب الضمانات والخشية من أن يضغط الإسرائيلي مجددا باتجاه إعادة تموضع الجيش اللبناني وانسحابه منها لاحقا كما حصل في أكثر من منطقة. في المقابل، إسرائيل عازمة على تنفيذ المهمة، والجيش الإسرائيلي أبلغ المستوى السياسي بقدرته على دخول المنشأة، وقد تستغرق العملية أسبوعين، مما يعطي نتنياهو إنجازا لا يمكن الاستهانة به، ولا سيما إذا قررت إيران الرد ما يمكن له أن يقرش انتخابيا. الأجواء الأمريكية تشير إلى أنه من غير المتوقع حصول تقدم كبير وملموس قبل الانتخابات الإسرائيلية، وسمع كليرفيلد من بري طلبا بالحصول على بعض المستندات الموجودة في بنت جبيل، لكن العمل مستمر على محاولة بت بعض التفاصيل التي لا ترقى إلى مستوى حلول، ولا سيما هوية الجهة الثالثة التي ستراقب عمل الجيش. وبحسب معلومات الام تي في، الجنرال كليرفيلد زار الأردن للتحقق من مدى استعدادها للمشاركة في عملية التحقق في جنوب لبنان، بعدما وصلت رسالة إلى لبنان بأن إسرائيل لا ترفض كليا الدور الإيطالي، إنما لدى روما أسئلة كثيرة حول مستوى المخاطر التي قد تتهدد قواتها وطبيعة العمل المطلوب في الجنوب، في حين دول أخرى مطروحة ككندا وبريطانيا وأذربيجان التي طرحتها إسرائيل وسويسرا التي تقبل بها تل أبيب رغم سياستها Direct from the 2ME archives.

ظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2 أستراليا.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
2: This is Seiya, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. بقديس الساعة اليوم رح نحكي عن قديستين، Saint Matrona of Russia and Saint Matrona of Chios Island in Greece. القديسة البارة ماترونا العجائبية يلي من اليونان اجتاحوا البرابرة جزيرة خيوس وحاول واحد منهم يعتدي على راهبة فوقع بأرضه دغري. ماترونا صلت فوق جسمانه فأقامته وصار يتعلم الصلاة منها، ودغري تاب وما عاد خلى البرابرة يأذوا المسيحيين. حلمت بوفاتها وعرفت انه بعد 7 أيام حتنتقل بالروح والجسد. اما القديسة الروسية ماترونا يلي ولدت سنة 1881 كانت عمية منذ الولادة، وبس بعمر 7 سنين بلشت تعمل العجائب وشفاءاتها كتيرة وبتنصح الملحدين وتدلهم على الطريق الصحيح. ماترونا of Russia أنت ماترونا أوف غريس نينتو المكرمات بالكنيسة الأرثوذكسية. Both of you, dear saints, pray for blind people and for spiritual guidance and to avoid danger. Amen. This is Seiya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

0: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي.

0: عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

القوات المسلحة اليمنية تنفذ 181 عملية عسكرية على مواقع ومصادر تهديد حوثية خلال 24 ساعة، وميليشيا الحوثي تستهدف المخا مجددا بالصواريخ والمسيرات، والقوات الحكومية تتصدى وتسقط مسيرتين. ضبط 25 مليون دولار وأكثر من 10 مليارات دينار عراقي واسترداد عشرات الكيلوغرامات من الذهب في حملة مكافحة الفساد. بعد نفي قطر لاحتجازهم، طهران تطالب الدوحة بدخول فريق تقصي للتحقيق بمصير طيارين إيرانيين. هجوم روسي بصواريخ باليستية على كييف واستهداف موسكو ب600 مسيرة أوكرانية.

حياكم الله. إنها الواحدة ظهرا بتوقيت الرياض، ميعاد نشرة إخبارية جديدة من العربية. أهلا بكم، وأبدأها بآخر الأخبار العاجلة التي وردت عن القوات المسلحة اليمنية، التي تقول إن القوات المسلحة اليمنية نفذت 181 عملية عسكرية على مواقع ومصادر تهديد حوثية خلال 24 ساعة. أيضا القوات المسلحة اليمنية تقول هذه الضربات على الأهداف الحوثية أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصرهم، وكذلك أيضا تقول نفذ ضربات على أهداف حوثية على امتداد خطوط التماس. كما أن القوات المسلحة اليمنية تؤكد هنا أن لديها القدرة والجاهزية للوصول إلى مصادر التهديد الحوثية وتحييد هذه التهديدات. هذا أبرز ما جاء الآن وقبل قليل عن القوات الحكومية اليمنية، التي كانت قد أعلنت أن ميليشيا الحوثي استهدفت مدينة المخا مجددا بستة صواريخ باليستية وست مسيرات. وقالت القوات الحكومية إنها تصدت وأسقطت مسيرتين في المدينة غربية تعز. قبل ذلك قالت القوات الحكومية اليمنية إن ميليشيا الحوثي شنت هجمات جديدة بالصواريخ والمسيرات على المخا. كما أشارت القوات الحكومية إلى سقوط صاروخ باليستي حوثي في شارع الكهرباء بالمخا، فيما أفاد مراسل العربية بأن مسيرات حوثية استهدفت عدة مواقع في المخا غربي اليمن. يذكر أن الهجمات الحوثية على المخا وميناء المدينة هي مستمرة منذ عدة أيام، وكان الميناء علق من عمليات تشغيلية على إثر تلك الهجمات. هذا وأكدت السلطات المحلية في مأرب أن ميليشيا الحوثي استهدفت الأحياء المكتظة بالنازحين بأربعة صواريخ باليستية وأربع مسيرات، وأشارت إلى سقوط جرحى وتسجيل أضرار مادية في منازل وسيارات وممتلكات المواطنين. وذكر مراسل العربية أنه جرى إسقاط مسيرتين حوثيتين في سماء مأرب، كما استهدفت الميليشيا أحياء سكنية في تعز. كما استهدفت القوات الحكومية اليمنية سكنات وتجمعات لأفراد ميليشيا الحوثي في مفرق هيلان غرب محافظة مأرب.

0: من مدينة المخا ينضم إلينا مراسل العربية هائل سعيد. أهلا بك هائل. الآن القوات المسلحة اليمنية تقول أنها نفذت 181 عملية خلال 24 ساعة على مواقع يعني ومصادر التهديد الحوثية. ما كانت نتيجتها وحصيلتها حتى الآن والمعلومات المرتبطة بها؟
1: نعم، خلال 24 ساعة كانت القوات الحكومية قد نفذت أكثر من 180 عملية عسكرية بالطائرات المسيرة، استهدفت تعزيزات لميليشيات الحوثي بالإضافة إلى مركز للعمليات والسيطرة. أيضا استهدفت تعزيزات وتكنات للميليشيات في عدة محاور، من ضمن هذه المحاور هي محور تعز وكذلك بالتحديد محور البرح. كانت الغارات مساء أمس قد تركزت على أطقم عسكرية للميليشيات في جبل الزهيب، استهدفت أيضا تعزيزات للميليشيات الحوثية في منطقة الستين. هذه الغارات بالطائرات المسيرة للقوات المسلحة اليمنية سقط على إثرها عدد من العناصر الحوثية المقاتلة، هناك 3 قتلى بحسب المصادر وعدد من الجرحى إثر هذه الغارات. لكن إذا ما تحدثنا أيضا عن الأعمال العسكرية التابعة للميليشيات والهجوم، كانت الميليشيات قد شنت قبل قليل من الآن ب6 صواريخ باليستية هجمات على مدينة المخاء الساحلية وهي مدينة مدنية، كذلك كانت قد استهدفت 6 أيضا طائرات مسيرة عدد من الأحياء السكنية. أحد هذه الصواريخ كان قد سقط في شارع الكهرباء وهو الشارع الذي يقع وسط المدينة ويقرب أيضا محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية. على كل، القوات الحكومية ترد بشكل مكثف على هذه الهجمات الحوثية، تحاول تحييد المقاتلات الحوثية وأيضا التقدم على أكثر محور خصوصا محور البرح الذي اشتعل بشكل كبير غربي محطة التعز.
0: معلومات وافية تماما، أشكرك عليها من مدينة المخا مراسل العربية هائل سعيد، شكرا جزيلا لك. نتجه الآن إلى العراق، وبأوامر قضائية ضبطت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق أكثر من 1.175 مليار دينار عراقي ونحو 6 ملايين دولار، إضافة إلى سبائك ومشغولات ذهبية في منزل وكيل وزير الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع خالد غازي عطية ومنازل أخرى تعود لعائلته. وأكدت الهيئة في بيان أن عملية الضبط نفذت بناء على أوامر قضائية من قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية القاضي ضياء جعفر. قبل ذلك أعلنت أيضا محكمة جنايات مكافحة الفساد في العراق ضبط أكثر من 20 مليون دولار و200 مليون دينار عراقي بالتنسيق مع إقليم كردستان. كما استردت المحكمة 60 كيلوغراما من الذهب، إضافة إلى ضبط 7 سيارات فارهة في قضية وكيل وزارة النفط المتهم عدنان الجميلي. كما أكد القضاء العراقي أن السلطات مستمرة بالتحقيق وملاحقة المتورطين الآخرين لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

0: من بغداد معنا مراسل العربية منتظر الرشيد. أهلا بك منتظر. الآن أوامر قضائية حيث ضبطت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق أكثر من 1,175,000,000 دينار عراقي ونحو 6 ملايين دولار، إضافة إلى سبائك مشغولات ذهبية في منزل وكيل وزير الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع. لعل الأمر يتطور أكثر وأكثر والمعلومات تتوالى والمضبوطات أيضا تتزايد، ما الجديد يا منتظر؟
1: يعني الجديد هناك معلومة حصلنا عليها من مصادرنا الخاصة، القضاء العراقي يستعد لإعلان المزيد من الأسماء، أسماء المتورطين في قضايا الفساد، وأيضا سيتم الإعلان أيضا عن العثور على كميات من الذهب والأموال أيضا بحوزة هؤلاء المسؤولين. لكن ما تم الإعلان عنه اليوم هو استكمالا لعمليات تحقيق تجري في ملفين. الملف الأول هو قضية عدنان الجميلي، وتم العثور على كميات كبيرة من الذهب بحوزة أحد المتورطين، أيضا تم جلب هذه الأموال من أربيل إضافة إلى الذهب، كميات كبيرة من الذهب. لكن وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل الذي تم اعتقاله طبعا قبل يومين، تم العثور في منزله على هذه الكميات من الذهب، أكثر من 7 كيلوغرامات من الذهب إضافة إلى أكثر من 5 ملايين دولار. أيضا نحن أمام ملفات كبيرة، هذا ملف تابع لوزارة الكهرباء، لكن ملفات الجميلي ووكيل وزير النفط لم تنتهي إلى الآن ولم تغلق، وهناك ملفات أخرى يجري العمل عليها من قبل القضاء العراقي الذي يشرف على هذه العملية بكل تفاصيلها.
0: طيب أنقلك إلى موضوع آخر أيضا لا يقل أهمية فيما يتصل بشأن العراقي، وهو مسألة حصر السلاح. يعني آخر الأخبار الواردة من العراق أنه تم حصر واستلام أكثر من 580,000 قطعة سلاح ضمن إطار هذه الحملة لتوحيد يعني السلاح بيد الدولة وحصر السلاح من الميليشيات وكذلك أيضا من الفصائل المسلحة وأن تكون بيد الدولة. ما جديد هذا المعطى؟
1: يعني الحكومة العراقية تتحرك على مسارين في هذا الملف. المسار الأول هو حصر السلاح سواء عند المواطنين أو عند الفصائل المسلحة وأيضا لدى الحشد الشعبي. كل هذه الأسلحة جرى جردها، طبعا نتحدث هنا عن أسلحة بكميات كبيرة لدى المواطنين، تم جرد هذه الأسلحة وأيضا تسجيلها لدى الدولة. 6 ملايين قطعة سلاح لدى المواطنين تم العمل عليها طبعا خلال عدة أعوام. إضافة إلى ذلك هناك ملف آخر وهو الفصائل التي رفضت تسليم سلاحها. يجري الآن حوار طبعا مكثف مع هذه الفصائل بوساطة قيادات داخل الإطار التنسيقي، نتحدث هنا عن هادي العامري أمين عام منظمة بدر، إضافة إلى قيادات أخرى تعمل على عدم الذهاب أو السماح بالذهاب بالأمور إلى المواجهة بين هذه الفصائل الرافضة والحكومة التي حددت موعدا مع نهاية شهر سبتمبر لتسليم سلاح هذه الفصائل ونزع سلاحها. إذن نحن أمام مسارين، مسار قطعت فيه الحكومة أشواطا متقدمة عبر نزع سلاح عدد من الفصائل، 3 فصائل كبيرة، إضافة إلى الأسلحة حتى الشخصية الموجودة لدى المواطنين في عموم البلاد والمنتشرة بكثرة. إضافة إلى ذلك هي يعني تحرز تقدما كما ذكرت مصادر فيما يتعلق بحوارها المكثف مع الفصائل المسلحة التي ترفض تسليم السلاح.
0: نعم، من بغداد أشكرك مراسل العربية منتظر الرشيد، شكرا جزيلا لك.

القبض على رجل في أدلايت يبلغ من العمر 38 عاما للاشتباه بتورطه في عملية احتيال بملايين الدولارات استهدفت برنامج التأمين الوطني للإعاقة في أستراليا الـ NDIS وكان يحاول الهرب من أستراليا. كل هالعناوين من تبع الصباح بكرة دوم البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

0: 6:38 AM to AME أستراليا. تعلمنا من الحياة أنه الأصحاب الحقيقيين بيبقوا معنا، ما بيدوبوا مثل قطعة تلج داخل كباية مي أو عصير. تعلمنا من الحياة أنه إذا مات ثعبان صغير حوالينا أو قدرنا نقضي على هالحي الصغيرة نفرح، بس ندل منتبهين لأنه ورا بيكون تعبان أكبر.
1: Turn up your radio. QME Music.
2: It's here.
1: If it's a hit,
2: hey,
1: it's here.
2: It's here.
1: The number one music channel. 2ME.
2: Best.
1: 2ME. We just play hits.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
5: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتك آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، أخبار أول بأول.
0: 16:38 AM to AME أستراليا. من جديد بدي سلم عليكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا داخل الحدود الأسترالية عبر موجتنا الأرضية العاملة أو عبر شبكة الإنترنت. تعلمنا أن الجمال نعمة لكنها تزول، العقل هبة لكنه ينسى، علينا أن نستثمرهم في وقتهم لينفعونا بعد الزوال.
1: The greatest music of our time starts now.

Australia. 2ME Australia.

0: بتمنى انه كل يوم بيجي جديد بتتجدد امالكم والوعود، والرب يعطيكم كل ما بتتمنوا. بتمنى انه بكل يوم تكون الفصول الحلوة يلي بتتمنوها عم تقطعوا فيها. بتمنى انه فصول ايامكم ما تتشابه، يبقى الربيع بتجدد دائم ومزهر، يبقى الخريف حالم وواعد، يبقى الدفا ساكن فصل الشتاء عندكم، وكمان بتمنى انه الصيف يبقى الانتعاش، وهالفصول كلها سوا تترجم بيوم واحد لتبقوا مبسوطين. خليكم معنا، رجعين.
1: الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى اللي

لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد

0: 6:30 AM توامي أستراليا، بنرجع لعندكم بعد شوي، ما تبعدوا ما تروحوا بعيد، استراحة صغيرة من بعد أكيد بنرجع نكمل فقرات هذه الفترة.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظة محدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية

0: لمصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز، 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 97907000 97907000.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: First. 2ME Australia.

0: منتصف النهار في العاصمة الفرنسية باريس.
1: هدى العناس،
0: أرحب مجددا بكل مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار جديدة مستهلة بأبرز العناوين. قطر تنفي احتجاز طيارين إيرانيين وطهران تطالب بالكشف عن مصيرهم، والحرس الثوري يقول إن الدوحة ترفض إدخال لجنة للتحقيق بمصيرهم. تجدد هجمات الحوثيين على المخا، وتقديرات تشير إلى أنهم أطلقوا ما يقارب 90 صاروخا وطائرة مسيرة باتجاه المدينة ومينائها الحيوي. هجوم صاروخي روسي على كييف، وأوكرانيا تستهدف موسكو ب 600 طائرة مسيرة.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام. نفت دولة قطر على لسان المتحدث باسم خارجيتها ماجد الأنصاري بشكل قاطع الادعاءات الإيرانية بشأن احتجاز طيارين إيرانيين، وذلك بعدما بعثت طهران برسالة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر زعمت فيها أن الدوحة تحتجز 3 طيارين إيرانيين مطالبة بالتدخل العاجل لمتابعة وضعهم. هذا فيما قال الحرس الثوري الإيراني اليوم إن قطر ترفض إدخال لجنة خبراء وتقصي حقائق إيرانية للتحقيق بمصير الطيارين. من جهته أكد المحلل السياسي والأكاديمي القطري الدكتور علي الهيل أن بلاده تنفي وجود طيارين عسكريين إيرانيين على أراضيها، لافتا إلى أن قطر كانت قد دعت إيران في وقت سابق إلى التحقق من صحة هذه المعلومات، إلا أنها لم تتلقى استجابة إيرانية بهذا الشأن. لنستمع له، كان متحدثا لحازم حمد.
2: قطر تنفي أن يكون لديها طيارين عسكريين إيرانيين أحياء نفيا قاطعا. هذه نقطة مهمة أن نركز عليها، كما أن قطر دعت فريقا إيرانيا للتحقق من الأمر في أبريل نيسان الماضي ولم تستجب إيران. إذن هذا يعني أن إيران تفبرك مثل هذه الأخبار عن احتجاز عسكريين إيرانيين أحياء، ودولة قطر معروفة بتصديها للحوارات الإقليمية والدولية وللوساطات الإيجابية الحيادية، وهي ما تزال تقوم بهذا العمل الوساطي الحيادي الموضوعي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية لخفض التوتر.
0: استمعتم إلى المحلل السياسي والأكاديمي القطري الدكتور علي الهيل. إلى العراق، حيث تواصل السلطات متابعة ملف الفساد، إذ أعلنت محكمة الجنايات ضبط أكثر من 20 مليون دولار و200 مليون دينار عراقي، كما استردت المحكمة 60 كيلوغرام من الذهب، إضافة إلى ضبط 7 سيارات فارهة في قضية وكيل وزارة النفط المتهم عدنان الجميلي. إلى اليمن مستمعينا الكرام، حيث فرض التصعيد العسكري في معظم جبهات التماس بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثيين فرض إعادة ضبط مستوى الجاهزية والتنسيق بين المحافظات من غرب اليمن إلى شرقه. أحلام الطاهر.
3: نعم هدى، وفقا للمعطيات الميدانية في سياق التصعيد بين الحوثيين والحكومة اليمنية، فإن المعركة الشاملة باتت على الأبواب، فيما تجري ترتيبات على الأرض في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة وكذلك في الجبهات المشتعلة. ووردت أنباء عن تغييرات في قيادات المحاور العسكرية في كل من أبين ولحج والضالع وحتى شبوة، إلى جانب إعادة ترتيب بعض الألوية والتشكيلات العسكرية ضمن مهام اللجنة الأمنية والعسكرية العليا، وذلك من أجل إعادة توحيد الصفوف. وبالتالي تم رفع حالة الاستنفار والتنسيق بين الوحدات العسكرية والأمنية في جميع المحافظات، ويبدو أن الأحداث الأخيرة تدفع الأمور نحو الحسم العسكري، حيث تجددت منذ قليل هجمات الحوثيين على مدينة المخة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مع سقوط صاروخين على الأقل، وذلك بعد الإعلان عن توقف النشاط الملاحي والتجاري في ميناء المخة وتقدير الخسائر المادية التي طالته بنحو 16 مليون دولار. وفي هذه الأثناء تستهدف القوات اليمنية مواقع الحوثيين في محافظتي مأرب وتعز.
0: شكرا لك أحلام الطاهر. هذا فيما أشارت تقديرات إلى أن الحوثيين أطلقوا ما يقارب 90 صاروخا وطائرة مسيرة. إلى ملف الحرب الأوكرانية، حيث سمع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر اليوم جراء هجوم روسي بصواريخ باليستية أسفر وفق السلطات عن إصابة شخص واحد، فيما تعرضت موسكو يوم أمس لهجوم استخدمت فيه 600 مسيرة وأوقع ما لا يقل عن 3 جرحى. نهاية النشرة، شكرا لوفائكم وإلى اللقاء.

0: ألا معكم عبر تيمي أستراليا 1638 AM. الفشل هو الفرصة يلي تطيح لألنا البدء من جديد بذكاء أكبر. هنري فورد.
1: Get the news first from 2ME.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: يسعد صباحك الحلو.
5: ألقي القبض على رجل في أدلايت يبلغ من العمر 38 عاما للاشتباه بتورطه في عملية احتيال بملايين الدولارات استهدفت برنامج التأمين الوطني للإعاقة في أستراليا الـ NDIS، وكان يحاول الهرب من أستراليا. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة دوم البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.
6: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME أستراليا. Saint Marcelin Champagne شعاره معروف All to Jesus through Mary. مشان هيك كل مدارس المارست براذرز بالعالم وبأستراليا حامل اسم الرهبان المريميين مارست براذرز أوف مارسلان. أسس لمدارس عديدة وتبشير جديد ورهبنة من فرنسا لإسبانيا للعالم. مات بسرطان الإمعاء، ولكن الكنيسة عام 1999 أعلنت قداسته لغير أسباب، وهو إنه شفيع المربيين المتوسط الأول للعذراء، وكل حياته بنت على أربعة values: simplicity, humility, modesty and Mary as a model. Mary is seen as a mother and model for the Marist community. المعروف عنه إنه زهرة البنفسج كانت تضل على طول بإيده، مشان هيك صارت الموتو تبعه. والفايوليتس معروفة إنه هي زهرة خجولة ومتواضعة. مؤسسته المنتشرة ب 82 بلد بالعالم على طول اللوجو تبعها مرسوم سانت مارسلان مع زهرة البنفسج أور الفايوليت. عنده مؤسسات بيستفيد منها أكثر من 65 ألف شاب صبية، مشان هيك منطلب منك انك انت تكون رمز الشبان ويضلن عندن الفيرتشو. We ask you in this hour to be simple, humble, discreet and remarkable like your symbol the violets. This is Saya Saint of the Hour معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: السلام عليكم من جديد جميعا عبر تيمي أستراليا، خاصة يلي انضموا لنا بهالوقت. المفروض أنه ما نخاف نروح لبعيد، لأنه ممكن النجاح نطرنا بهالمسافة أو بآخر هالطريق.
1: ثروات الأغاني الجديدة New music. Australia. 2ME Australia.

0: هذه هي فقرات برامجنا وبعد معنا الكثير. خليكم برفقة 2ME أستراليا، نبقى معكم 24/24.
1: هلأ صرنا موجودين معكم على طول على شاشاتكم. فيكم تنزلوا الأب على فيسبوك وعلى إنستغرام فيسبوك 2ME أستراليا، أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au فيسبوك 2ME أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
5: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية

0: فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بوليس ريكروتينج ناو. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
0: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: Every hour. First. 2ME Australia.

0: منتصف النهار في العاصمة الفرنسية باريس.
1: هدى العناس.
0: أرحب مجددا بكل مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار جديدة مستهلة بأبرز العناوين. قطر تنفي احتجاز طيارين إيرانيين وطهران تطالب بالكشف عن مصيرهم، والحرس الثوري يقول إن الدوحة ترفض إدخال لجنة للتحقيق بمصيرهم. تجدد هجمات الحوثيين على المخا، وتقديرات تشير إلى أنهم أطلقوا ما يقارب 90 صاروخا وطائرة مسيرة باتجاه المدينة ومينائها الحيوي. هجوم صاروخي روسي على كييف، وأوكرانيا تستهدف موسكو ب 600 طائرة مسيرة.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام. نفت دولة قطر على لسان المتحدث باسم خارجيتها ماجد الأنصاري بشكل قاطع الادعاءات الإيرانية بشأن احتجاز طيارين إيرانيين، وذلك بعدما بعثت طهران برسالة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر زعمت فيها أن الدوحة تحتجز 3 طيارين إيرانيين، مطالبة بالتدخل العاجل لمتابعة وضعهم. هذا فيما قال الحرس الثوري الإيراني اليوم إن قطر ترفض إدخال لجنة خبراء وتقصي حقائق إيرانية للتحقيق بمصير الطيارين. من جهته أكد المحلل السياسي والأكاديمي القطري الدكتور علي الهيل أن بلاده تنفي وجود طيارين عسكريين إيرانيين على أراضيها، لافتا إلى أن قطر كانت قد دعت إيران في وقت سابق إلى التحقق من صحة هذه المعلومات، إلا أنها لم تتلقى استجابة إيرانية بهذا الشأن. لنستمع له، كان متحدثا لحازم حمد.
2: قطر تنفي أن يكون لديها طيارين عسكريين إيرانيين أحياء، نفيا قاطعا. هذه نقطة مهمة أن نركز عليها، كما أن قطر دعت فريقا إيرانيا للتحقق من الأمر في أبريل نيسان الماضي ولم تستجب إيران. إذن هذا يعني أن إيران تفبرك مثل هذه الأخبار عن احتجاز عسكريين إيرانيين أحياء، ودولة قطر معروفة بتصديها للحوارات الإقليمية والدولية وللوساطات الإيجابية الحيادية، وهي ما تزال تقوم بهذا العمل الوساطي الحيادي الموضوعي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية لخفض التوتر.
0: استمعتم إلى المحلل السياسي والأكاديمي القطري الدكتور علي الهيل. إلى العراق، حيث تواصل السلطات متابعة ملف الفساد، إذ أعلنت محكمة الجنايات ضبط أكثر من 20 مليون دولار و200 مليون دينار عراقي، كما استردت المحكمة 60 كيلوغرام من الذهب، إضافة إلى ضبط 7 سيارات فارهة في قضية وكيل وزارة النفط المتهم عدنان الجميلي. إلى اليمن مستمعين الكرام، حيث فرض التصعيد العسكري في معظم جبهات التماس بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثيين فرض إعادة ضبط مستوى الجاهزية والتنسيق بين المحافظات من غرب اليمن إلى شرقه. أحلام الطاهر.
3: نعم هدى، وفقا للمعطيات الميدانية في سياق التصعيد بين الحوثيين والحكومة اليمنية، فإن المعركة الشاملة باتت على الأبواب، فيما تجري ترتيبات على الأرض في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة وكذلك في الجبهات المشتعلة. ووردت أنباء عن تغييرات في قيادات المحاور العسكرية في كل من أبيان ولحج والضالع وحتى شبوة، إلى جانب إعادة ترتيب بعض الألوية والتشكيلات العسكرية ضمن مهام اللجنة الأمنية والعسكرية العليا، وذلك من أجل إعادة توحيد الصفوف. وبالتالي تم رفع حالة الاستنفار والتنسيق بين الوحدات العسكرية والأمنية في جميع المحافظات. ويبدو أن الأحداث الأخيرة تدفع الأمور نحو الحسم العسكري، حيث تجددت منذ قليل هجمات الحوثيين على مدينة المخا بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مع سقوط صاروخين على الأقل، وذلك بعد الإعلان عن توقف النشاط الملاحي والتجاري في ميناء المخا وتقدير الخسائر المادية التي طالته بنحو 16 مليون دولار. وفي هذه الأثناء تستهدف القوات اليمنية مواقع الحوثيين في محافظتي مأرب وتعز.
0: شكرا لك أحلام الطاهر. هذا فيما أشارت تقديرات إلى أن الحوثيين أطلقوا ما يقارب 90 صاروخا وطائرة مسيرة. إلى ملف الحرب الأوكرانية، حيث سمع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر اليوم جراء هجوم روسي بصواريخ باليستية أسفر وفق السلطات عن إصابة شخص واحد، فيما تعرضت موسكو يوم أمس لهجوم استخدمت فيه 600 مسيرة وأوقع ما لا يقل عن 3 جرحى. نهاية النشرة، شكرا لوفائكم وإلى اللقاء.
4: من وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر موجتنا الأرضية العاملة 1638 AM، أما خارج هذه الحدود عبر شبكة الإنترنت وين ما كنتوا، يسعد أوقات الجميع. هون راديو 2ME.
5: أنا النهاردة كان نفسي أقول فيه كلام كتير. راجل حمل على أكتافه عبء الموسيقى العربية طول عمره، في الواقع مش لاقي كلام يعني أقدر أوصفه به. أستاذي الأستاذ محمد عبد الوهاب، هغني اللحن بتاعه فاتت جنبنا اللي كتب كلماته الشاعر الرقيق الأستاذ حسين السيد.

رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فاتت.

0: مشوق.
1: ما تروحوا بعيد، بعد هذا الفاصل نعود لنواصل فترتنا. الله معكم.

Australia. 2ME Australia.

الناس يلي بيعيشوا بهالحياة بيتعاملوا مع الناس بالمكر، بيخدعوا كل اللي حواليهم، قرايب، أصحاب، زملاء، مدراء، جيران، وبيتخيل لقلن إنه قادرين يخدعوا الخالق وعلى هالأساس بيتعاملوا معه. بس هيدا ولوج بباب الهلاك، سلوك بوادي خطر، والله دائما عليم بكل شيء.

أستراليا. الإنسان بطبعه أمل بيكره التشهير وبيحب النصيحة, بس كمان في ناس بتحب الفضيحة أكتر من النصيحة, بتتسلى يعني, عرفتي إنه هودي الصبحيات واللتلتي وطب الفنجين تبقى الناس بتحبهم. هلأ ما فيك تخصي هالخصلة بالستات يعني, بس هن اللي بيحبوا اللقلقة والصبحيات, لا في شباب ورجال يعني يا محلى النسوان. فالنصيحة ما فينا نطلبها من كل حدا حوالينا, أي حدا حتى لو كان أقرب حدا, أقرب الناس لقلنا, المفروض ننقي الأشخاص لحتى هن ينصحونا مش يفضحونا. بعدين وقتا منطلب نصيحتي من أقرب الناس لقلنا, مين ما كان يكون يعني, نلمح له بالمشكلة من دون ما نصرح له بكل المشكلة يعني, كل معطياته, لأنه اليوم هو قريب بكرة يكون بعيد بمشاعره وبمعزته كل هودي. يعني كمان يلي بده ينصح, المفروض أوقات بيكون التلميح بالنصيحة أفضل من التصريح, لأنه كأنك عم تجرح وتقول له أنت ما بتفهم. هلأ حسب المتلقي, مش المهم أنا شو بقول, المهم هني شو رح يفهمه.

0: يا رب إذا أسأت لألي الناس أعطيني شجاعة الاعتذار، وإذا أنا أسأت للناس أعطيني شجاعة العفو. هون راديو تو إم إي.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the My Sat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to My Sat Go or kingdomsat.com.
2: Get the news first from 2ME.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

أهلا بكم إلى نشرة ثانية، وإليكم أبرز العناوين. الخارجية الأمريكية ترد على قاسم: حزب الله يتحمل المسؤولية الكاملة عن الوجود الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية. من علي الطاهر إلى عمق الجنوب: التصعيد الإسرائيلي مستمر، رسائل بالنار ترسم مشهدا ميدانيا أكثر تصعيدا. الراعي في عظة الأحد: نريد لبنان على صورة الأرض الطيبة، وطنا حرا سيدا مستقلا يقوم على العدالة والدستور واحترام الإنسان وكرامته. قطر ترد على اتهامات إيران باحتجاز طيارين، دعوة للتحقق ميدانيا بلا استجابة، وطهران تصعد لهجتها ضد

0: واشنطن ومضيق هرمز. من الجنوب إلى مضيق هرمز، مشهد إقليمي تتقاطع فيه الرسائل السياسية مع التصعيد الميداني، فيما تبقى العين على مسار المفاوضات وحدود المرحلة المقبلة. لبنانيا تأمل الدولة إلى أن تثمر المفاوضات الجارية بشأن الجنوب والسيادة بما يحفظ حقوق لبنان ويوقف الاعتداءات ويؤمن الانسحاب الإسرائيلي، لكن الميدان في الجنوب يسير في اتجاه أكثر سخونة، فعلى تلة علي الطاهر وموقع الدبشة غارات إسرائيلية وقصف مدفعي بالفوسفور. وفي موازاة التصعيد الميداني تتصاعد التهديدات السياسية في إسرائيل. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير يطالب بتصعيد مع لبنان ويدعو نتنياهو إلى قصف بيروت وسحق الحزب. ومن الجنوب إلى طهران وواشنطن لا تبدو مؤشرات التهدئة أوضح. وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي يحسم الموقف التفاوضي في الوقت الراهن، لا نية لدى طهران للعودة إلى التفاوض مع الولايات المتحدة. وبين مفاوضات يراد لها أن تفتح باب الاستقرار وميدان يرفع منسوب التصعيد ورسائل إيرانية أمريكية تنذر بمزيد من التوتر، يبقى السؤال: هل ما يجري مجرد ضغط متبادل ورسائل بالنار؟ أم أن المنطقة تتجه فعلا إلى مرحلة أكثر اتساعا؟ البداية من مواقف الولايات المتحدة تجاه لبنان، فبرد يعتبر الأعنف ضد حزب الله أفاد مراسل الام تي في البيت الأبيض نقلا عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن مسار المناطق التجريبية لا يزال الطريق الوحيد القابل للتطبيق تحقيقا للسلام والأمن المستدامين للبنان وإسرائيل. وعرب المسؤول عن تطلعات الإدارة الأمريكية لاستكمال الجيش اللبناني عمليات الإخلاء في المناطق التجريبية الأولى، إضافة إلى نزع سلاح حزب الله الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من العملية. كما أكد مواصلة الولايات المتحدة دعم الإطار الثلاثي بما ينسجم مع أجندة الرئيس دونالد ترامب الهادفة إلى نشر وتعزيز السلام بين الدول. وردا على كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، جزم المسؤول أن حزب الله كان ولا يزال العقبة الأساسية أمام التعافي الاقتصادي للبنان والتهديد الأكبر لأمنه واستقراره، محملا إياه المسؤولية الكاملة عن الوجود الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية وداعيا لنزع سلاحه بأسرع وقت ممكن. من علي الطاهر إلى عمق الجنوب، رسائل بالنار ترسم مشهدا ميدانيا أكثر تصعيدا، ومواقف إسرائيلية تدعو لقصف بيروت وسحق الحزب. تقرير كيفن عبدو.
1: على تلة علي الطاهر ارتفع منسوب التصعيد الإسرائيلي بشكل لافت. غارتان عنيفتان شنهما الطيران الحربي على التلال بالتزامن مع قصف مدفعي بالفوسفور طال محيط المنطقة، في وقت استهدف موقع الدبش في النبطية بغارتين أيضا. ولم يتوقف المشهد عند هذا الحد، ذوي الانفجارات سمع في كونين والطيرة والطيبة وبنت جبيل ومجد الزون، فيما طال القصف المدفعي المنصورة ووادي زبئين في قضاء سور. وبحسب مصادر أمنية لصحيفة الشرق الأوسط، فإن الرسائل الميدانية تفيد بأن إسرائيل قد تتجه إلى توسيع رقعة الاستهدافات في حال حاول حزب الله صد أي تقدم إسرائيلي باتجاه علي الطاهر. ووفق المصادر فإن الهدف هو الضغط على الحزب وبيئته وكذلك على الدولة اللبنانية في ظل مطالباتها بتثبيت وقف إطلاق النار وتوسعة المناطق التجريبية. التصعيد الميداني ترافق مع تهديدات سياسية إسرائيلية لا تقل حدة، فوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أكد أنه لن يترك أي حساب مفتوح في أي ساحة، متوعدا بضربات قوية بعنوان الدفاع عن الجنود والمواطنين الإسرائيليين. أما وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير فأعرب عن أمله في أن تكون إسرائيل مقبلة على تصعيد مع لبنان، مطالبا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بقصف بيروت وسحق الحزب. بين الميدان والتهديدات السياسية تقف تلال علي الطاهر في قلب المشهد، والقصف الذي يتمدد جغرافيا يفتح أسئلة جديدة حول حدود التصعيد وما إذا كانت الضربات الحالية رسائل ضغط أم تمهيدا لمرحلة أكثر اتساعا وعنفا.
0: في السياق ومع التصعيد الإسرائيلي الواسع على تلال علي الطاهر وبالتزامن مع استهداف عدة بلدات جنوبية، ينضم إلينا الخبير العسكري الاستراتيجي العميد المتقاعد خالد حميدي. عميد أهلا بك. أولا، تلة علي الطاهر تحولت في الفترة الأخيرة إلى نقطة اشتباك أساسية، وإسرائيل تعود اليوم إلى استهدافها بعنف. هل الهدف برأيك الإسرائيلي من تكثيف القصف هو تمهيد الأرض لعملية برية لربما والسيطرة الفعلية عليها، أم أن المسألة تتجاوز التلة نفسها إلى محاولة فرض واقع عسكري جديد في كامل محور النبطية؟
2: صباح الخير. يعني هناك أكثر من مؤشر يمكن قراءته من خلال هذا التصعيد، وتحديدا ما يأخذه أو ما هي الرسائل التي يعني تؤديها تلة علي الطاهر والعمليات العسكرية عليها. يجب أن يعني نتذكر أنه توقفت العمليات العسكرية الإسرائيلية عند مشارف علي الطاهر بعد أن اجتازت إسرائيل مقطع نهر الليطاني واحتلت قلعة الشقيف وأصبحت في محيط هذه التلال الهامة. احتلال علي الطاهر أو القيام بعملية عسكرية لاحتلال علي الطاهر، يعني في حال انتقلت هذه العملية إلى التنفيذ، يعني أنه كل ما تم الكلام عنه وكل ما تم يعني عبر الضغط الأمريكي وأدى إلى وقف القتال، وقف العمليات بمعنى التمدد الإسرائيلي، يكون قد سقط. وهذا يعني أنه كذلك الاتفاق الإطار أصبح مجمداً لصالح ربما واقع ميداني آخر قد يعني يخلقه احتلال علي الطاهر، أو ربما تطوير العمليات العسكرية باتجاهات أخرى. علي الطاهر هي تعني كل ذلك، يعني لم تصل بعد المسألة إلى مسألة شن الهجوم على علي الطاهر واحتلالها أو عدم احتلالها. التصريحات الأمريكية التي تحيط بهذا التصعيد الإسرائيلي في الجنوب وفي علي الطاهر لا زالت تحاول أن تقول أنه تسليم سلاح حزب الله يوقف العمليات العسكرية وينهي هذه الحرب في لبنان. والإشارة الأمريكية الواضحة سواء من قبل السفير الأمريكي في بيروت أو من قبل المصادر الأمريكية التي تتناول سلاح الحزب وترد على قاسم ربما، مفادها رسالة واضحة إلى الداخل اللبناني كذلك، إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وإلى كل المستوى السياسي في لبنان أن المأزق هو في هذا السلاح، وبالتالي يجب أن يكون الحل باتجاه مزيد من تفعيل مسألة نزع السلاح، لا سيما في خلال المفاوضات التي يعني يتم التي المتوقفة والتي بدت يعني فاشلة في جولتها الأخيرة.
0: طيب عميد، رح انتقل أنا وياك بشكل سريع إلى ما طلب به وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير، حيث طلب بتصعيد مع لبنان وهو يدعو نتنياهو إلى قصف بيروت وسحق الحزب. هل نحن اليوم مقبلون على موجة أخرى من الانفجارات في العاصمة بيروت؟
2: هذا يتوقف على مدى التجاوب الأمريكي. يعني المشهد يرينا ميل واضح إسرائيلي لمتابعة الحرب، وموقف أمريكي لا زال يمنع إسرائيل من القيام بعملية عسكرية. هذا هو الواقع. يعني الآن إذا ذهبت الإدارة الأمريكية إلى مجارات إسرائيل فنحن حكما سندخل في عملية عسكرية لا ندري مدى درجة التصعيد فيها، لكن نحن نقف عند هذه النقطة الحرجة. نوايا إسرائيلية وتحضير للهجمات، مواقف أمريكية تحاول أن تنقذ إذا جاز التعبير المسار الدبلوماسي، وتؤكد أن المشكلة هي في سلاح حزب الله.
0: نعم، الخبير العسكري الاستراتيجي العميد المتقاعد خالد حميدي، شكرا لك لكل هذه المعطيات. في المواقف، دعا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى لبنان حر سيد ومستقل قائم على العدالة والدستور واحترام الإنسان وكرامته، كما أعرب عن أمله في أن تستعيد الدولة دورها وسيادتها وأن يكون الجيش اللبناني سندها الوحيد. كلام الراعي جاء خلال ترأسه قداس الأحد في الديمان بحضور حشد من المؤمنين.
3: إننا نتطلع إلى أن تثمر المفاوضات الجارية بشأن الجنوب والسيادة ما يحفظ حقوق لبنان ويوقف الاعتداءات ويؤمن الانسحاب من أرضنا ويعيد الأمن والاستقرار إلى أهلنا وقرانا وقراهم ويفتح باب إعادة الإعمار.
0: حياتيا افتتحت بلدية بعلبك المسلخ البلدي بعد الانتهاء الشامل لأعمال الصيانة والتأهيل برعاية وزيرة البيئة تمار الزين وحضور عدد من الفعاليات البلدية والاختيارية، وعاد المسلخ إلى العمل وفق أعلى متطلبات سلامة الغذاء الشاملة والحفاظ على البيئة، في وقت أكدت الزين أن الحفاظ على البيئة يتطلب منع التلوث الناجم عن الممارسات المحلية على رأسها مخلفات المسالخ. بيئيا تتواصل جهود إخماد حريق اندلع في أحراج جبل أيتو في قضاء زغرتا بعدما امتدت النيران على مساحات واسعة من الأراضي الخضراء ولا سيما المناطق التي تضم أشجارا حرجية، وتعمل فرق الدفاع المدني وطوافات الجيش اللبناني على السيطرة على النيران واحتواء رقعة الحريق لمنع انتشارها بشكل أكبر. بعد الإعلان، مكافحة الفساد في العراق مستمرة.

إقليميا استهدفت ميليشيات الحوثي المخا بستة صواريخ باليستية وست مسيرات، كما تم إسقاط مسيرتين. وكان مدير عام ميناء المخا في اليمن قد أعلن عن التوقف الكامل للنشاط التجاري والملاحي في الميناء إثر تعرضه لقصف مكثف، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وتسجيل خسائر مادية مباشرة تقدر بنحو 16 مليون دولار. وقالت مصادر عسكرية في صنعاء إن أكثر من 200 من مقاتلي ميليشيا الحوثي قتلوا خلال الساعات 48 الماضية. وإلى ملف الفساد في العراق، حيث أعلن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في بغداد أنه وبالتنسيق مع إقليم كردستان تم ضبط مبلغ 20,340,000 دولار أمريكي و200 مليون دينار عراقي، فضلا عن استرداد 60 كيلوغراما من الذهب وضبط 7 سيارات في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه.

a DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. A DCCA سانت أندرو أوف توتما كان عايش بضيعة توتما بروسيا وكان مجنون بالله. الدنياويات ما بتعني أبدا. هوني كنهار كانت الحرارة تحت 40 درجة مثل ما معروف بروسيا. حب يمشي حافة على الجليد حتى يوصل على كنيسة القيامة. بيتلاقى بأجباكاي رئيس الضيعة المجاورة، معروف عن الضيعة وزعيمة أنه منن مسيحية وملحدين. قال له أجباكاي لأندري: فيك تشفيني من العمى؟ بدك تصلي لي حتى الله يشفيني؟ وكان عم يتحدى. كمل مشواره أندري لأنه ما بده يوصل على الكنيسة مأخر، ودعس بالأرض مرتين. أخذ أجباكاي التلجات يلي دعسهم أندري وحطهم على عينيه، ومن وقتها استرجع نظره بطريقة سحرية. Saint Andrew walked all his life barefoot, wearing ragged clothes, subsisting on bread and water. He was known by the name Fool for God and to perform miracles, wonder-working. Saint Andrew of Totma, يلي خلقت سنة 1638 وتوفيت سنة 1673، منصلي لك بهالساعة ومنصلي لك كل يوم. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: 2ME. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: On 2ME Australia.

Australia. 2ME Australia.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
5: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
2: هدى العناس.
1: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة مستهلة بأبرز العناوين. تصاعد انتهاكات المستوطنين بعدد من المناطق في الضفة الغربية المحتلة، ودعوات متزايدة لحكومة بنيامين نتنياهو لاتخاذ موقف علني ضد عنف المستوطنين. الجيش اليمني ينفذ 181 عملية على مواقع حوثية خلال 24 ساعة، والدفاع المدني السعودي يصدر إنذارا من خطر محتمل في محافظة جازان الجنوبية. تبادل الضربات الجوية بين أوكرانيا وروسيا، والزعيم الكوري الشمالي يعرب عن فخره بالعلاقات مع بوتين.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. البداية بمستجدات الضفة الغربية المحتلة والتي تتصاعد فيها انتهاكات المستوطنين بعدد من المناطق، لا سيما في بلدة قصر جنوب شرق نابلس، حيث ترزح ثلاث عائلات فلسطينية فيها تحت حصار يفرضه المستوطنون على البلدة، وسط ضغوط أمريكية متزايدة على حكومة بنيامين نتنياهو لاتخاذ موقف علني ضد عنف المستوطنين. أحلام الطاهر.
3: نعم هدى، مع مرور 8 أيام على بدء مستوطنين محاصرة منازل في بلدة قصر جنوب مدينة نابلس، دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية جديدة إلى البلدة، في حين قال رئيس بلديتها عبد العظيم وادي إن فريقا فنيا لم يتمكن من توفير المياه للعائلات الثلاث المحاصرة، وذلك بسبب اعتداءات يشنها المستوطنون لتثبيت بؤرة استيطانية في الموقع. وكان متضامنون دوليون وفلسطينيون وإسرائيليون قد حاولوا منذ يوم الجمعة الوصول إلى العائلات المحاصرة وإمدادها بالطعام والشراب، لكن الجيش الإسرائيلي حال دون ذلك، ثم سمح بعد تنسيق مع قياداته العسكرية بدخول بعض المساعدات الغذائية فقط. وتقول بعض المصادر إن الولايات المتحدة تضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لكي يندد علنا بعنف المستوطنين الذين يبذلون جهودا منسقة للاستيلاء على مزيد من الأراضي. ونذكر بأن بلدة قصرة تحيط بها مستوطنات وبؤر استيطانية عدة، وعادة ما يبدأ هذا التوسع الاستيطاني بظهور خيام أو بؤر صغيرة تتحول تدريجيا إلى نقاط للسيطرة على مساحات أكبر من الأرض.
1: شكرا لك أحلام الطاهر. هذا ودعا البابا ليون 14 بدوره اليوم إلى وقف العنف بحق المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. إلى ملف غزة، حيث ناقش اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والموفد الرئاسي الأمريكي جاريد كوشنر ناقشا تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الموقع نهاية العام الماضي، وذلك عقب لقاء جمع مسؤولين مصريين مع وفد من حماس. نقل التلفزيون الإيراني عن القائد العام للجيش أمير حاتمي القول إن إيران ستحمي ورقة مضيق هرمز بكل ما تملك من قوة وأيا كانت التكلفة، مضيفا أن المضيق لن يعود إلى الوضع الذي كان عليه سابقا، وأنه ميزة جيوسياسية وهبها الله للشعب الإيراني. أعلن الجيش اليمني اليوم تنفيذ 181 عملية عسكرية خلال 24 ساعة ضد مواقع وأهداف تابعة لجماعة الحوثيين في محافظات عدة، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات من عناصر الجماعة وتدمير معدات وآليات، فيما أصدر الدفاع المدني السعودي إنذارا من خطر محتمل في محافظة جازان الجنوبية. هذا وأكد رئيس منتدى السلام في اليمن عادل الحسني أن الطيران المسير التابع للحكومة الشرعية في اليمن والسعودية شارك في العمليات العسكرية، ما أسفر عن خسائر بشرية في صفوف الحوثيين. لنستمع له، كان متحدثا إلى حازم محمد.
4: بالنسبة للخسائر في الآونة الأخيرة، تدخل الطيران المسير من طرف الشرعية ومن طرف السعودية أيضا باسم الشرعية، وقصف بعض مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين خاصة في منطقة الرزامات، في أطراف مأرب، في منطقة البرح. هناك خسائر بشرية فعلا، وشهد يعني عدد من الجنائز لجماعة أنصار الله. في المقابل أيضا هناك خسائر في الأرواح من جانب طرف الشرعية والقوات التابعة للسعودية مثل قوات الطوارئ وقوات درع الوطن التي دربتها السعودية وتمتلك قرارها السعودية، وهي من الجناح السلفي التابع للسعودية. هذه الخسائر كلها والدماء اليمنية مؤسفة جدا، ولكنها في ضمن هذا الصراع الدائر في اليمن الذي نتمنى قريبا أن نشهد الحلقة الأخيرة فيه.
1: تبادلت كل من روسيا وأوكرانيا ضربات جوية قوية خلال الليل، ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص. هذا فيما أبلغ زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه فخور بالعلاقات القوية التي تجمع بين بلديهما، وفق ما ذكرته وسائل إعلام رسمية. نهاية النشرة، شكرا لكم مستمعين الكرام وإلى اللقاء.
5: ودائما عبر 2ME أستراليا مكملين سوا مشوارنا، ومرافقتكم ندى فريد من وراء الميكروفون ليلية، وبوجه تحية كتير كبيرة لكل اللي انضموا لنا بالوقت. بوسات عطرة بوجهها للجميع.

ودائما عبر تو ام اي استراليا مكملين سوا مشوارنا دائما مع اغاني حلوه منوعات احلى هيك. عم نسمع اغاني اجنبيه واغاني مصريه ولبنانيه وعراقيه وفلسطينيه من يعني هيدي الاغاني بتشبه الاذاعه العربيه شبكه تو ام اي استراليا. تحياتي للجميع ولكل اللي انضموا لنا. شو رايكم نروح لفاصل صغير ورجع 1 2 3

0: listen to me, my friend. We are Lebanese people. يعني ما بعرف كيف بدي اقول لك. We are نحن شو شغلتنا. We are business. نحن Lebanese people. شغلتنا ننزع كل شيء موجود وبطالوا ايدنا. ما بعرف اذا فهمت علي. اذا عندك شغلة يا اخي تخربها سلمها او طيلها لليبانيز. نحن شغلتها ننزعها وبعدين نعن. انتبه من عن بس نخلص منها. شغلتنا نعن ونقعد ننعيها انه يا الله تزعج. شغلتنا كذلك نخرب كل شيء وبعدين نترسم ونقول لم يتبقى لنا اي شيء. شغلتنا على مراحل. انتبه. اول مرحله الدمار مثلا. الدمار شغلنا. وتاني مرحله نظم الريثه عن الدمار. اول مرحله مثلا الفوضى شغلنا. وتاني مرحله النعي على الفوضى. شغلتنا بالمختصر يا غابة مطلقة نحن مشجرين نحن صادين نحن مربين يا عيطوا للسوريين. يعني شغلتنا تخريب الأمن أولا، ثانيا طلب السوريين ليعملوا الأمن، وثالثا على ثلاث مراحل صارت، ثالثا تذمر من السوريين أنه يا أخي تفضل لا السوريين بدوا يعملوا الأمن هيك. ونحن على فكرة لشو طالبين الأمن؟ نحن طالبين الأمن لنطق حنك. يعني من بعد ما خربنا البلاد كلها مع شجراتها طالع عبالنا هلأ نطق حنك. والله منمسط بطقته. يعني حنك مثل صوت الدربكة بالنسبة لنا. بيعني شيء حنين ممكن تراث. لا أكيد بدنا سوريا أو أي أمن كمان مرق على تاريخنا بالحرب. بدنا أخي يعني بدنا فعلا بدنا ناس يهتموا بالأمور اللي نحنا مش فاضيين نضيع وقتنا فيها، مثلا مثل الأمن، مثل الاستقلال، مثل وحدة البلاد، مثل الحوار. اشياء الخبريات هذه اشياء ثانويه نحن مشغولين. يعني نحن ما فاضين لها. نحن عنا تقييس بلاطنين مش زابطه على كروشنا كمان. ما البنطلون التلياني والاخي يعني ما تزعل مني اللي ما بيساع كرشنا. يعني هذا شو هذا دفوه هذا من ايطاليا جاي دفوه بك لانه ليفوت كرشك فيه بده يكونوا إجراه أطول منك بشي نص متر. شو هذا؟ شو الصناعة والمتحضر؟ نحن مشغولين. يعني معقول يعني هاي شغلتنا هذه نضيع وقت والبلاطنين هذا؟ نحن مشغولين. نحن بدنا نظهر بدنا نسهر بدنا نرقص زي ترافولتا إذا قدرنا. نحن بدنا عنا نشرة أخبار بدنا نقدمها مثل ما بيقدموها الأمريكاني مقتضبة مقطعة سريعة بس بفرق وحيد عنهم إنها فاشلة وهبيلة وريحتها سمنة حموية بدل الزبدة وتوم بدل المايونيز. شو لقين؟ نحن فاضيين. نحن مشغولين. نحن بدنا نخرب الساعات والغسالات والبرادات والتلفزيونات. هودي الغرب بيخترعون. شو الغرب؟ ما الغرب عم الغرب مستعمرنا. شو بيبعت لك كتالوج؟ احنا فاضيين نقرا كتالوج نحن. بعدين اتس تو ليت. هذا الكتالوج ما فينا نقراه لانه صار بالاذان اساسا. ومع انه الاذان على الناريت بيشتغل نحن ماشيين وعلى الكتالوجات وهذا ارقى. لخيه مادام شغلنا يعني تصور كابس لدرجه انه ما فاضيين نعرف شو السر. يعني شو السبب لحتى لي هالحالة ما كانت تعرف تجلس من 12 سنة لليوم؟ ما شغلتنا. طيب ما هي أيادي خارجية عم تلعب بمصيرنا وخلصنا. نحن شو دخل هول الدول الكبيرة عم يلعب صوفينا. أما نحن فإذا بترجع لقلنا إذا بتسألنا إذا تحب تأخذ رأينا، والله ما معنا خبر شو عم بيصير، ليه عم بيصير فينا. نحن أبرياء بشرف وحياة ولادة، وهذا اللي شايفه أنت طالع بالعكس على الكورنيش، مسكين الله يساعده ممعمي قلبه، أرهقته الحرب صدقني. هذا اللي بينط عن الصف كله وبيفوت راسه من طاقة الفرن، بده خبزة، ما أنا جوعان جاي يأمل خبز لأولاده. شوف ما شايف الصف، ما شايف، كدر كدر، حزن عميق. وهذا اللي بده ينجح كمان بدون فحص، هذا ما تزعل منه، هذا ما فيك، ما هذا يتيم، يتيم هو، والفحص بده يحطه بموقف حريجي، حدا بيفحص يتيم؟ الله بيقولها. طيب شوفي، ليش انت ما بتشوف انه رغم كل هالنكسات بعدنا قادرين نستلم ادخل مخلوق بالبشرية؟ من زعبر على الله وما بيعرف. هلا طلع هاي مش فياط، ركبت لها يا ريس موتور فراري، شو رايك؟ طلع سوق وفلت نبريش الرادياتور لانه ما له عاصي، ماشي السيارة فرجي بلا، بس هني بشيت مدري ليه حاطينه، يعني بيحطوه لانه زي يعني ممكن انه مثلا تحمى السيارة، بس منين بدها تحمى؟ ما راح تحمى، انا عندي طريقة اخي، ما بخلي لك اياها تشوف الحماوي. هاي شغلتنا ما يدير، تخريب للموجود على اساس انه تعديل للموجود، وتأسيس لتخريب اي شيء ممكن يجي بالمستقبل، ومحضرين له تعديل، دقانون معدل، الفتاس معدل، 110 معدل، وعلى المعدل. واللذة انك اذا بتاخد هويتنا كلياتنا، ما في واحد مذكور على هويته انه هاي شغلته، يمكن لانه هالمصلحة هاي بعد ما قلقت، هاي خلقة بتكون هبة من الله. نحنا معلش، نحنا مثل التلميذ البهلة والمستزكي، أو الزكي كتير وزكي أكبر من عمره وغلطه وخبروه فهبلة. منيح تلميذ أهم مشاريعه وإنجازاته إنه قدر عمل هو ومن كل قوته، بس ظهر لحظة الناظر من الصف، وبس رجع الناظر بعد عاقل، ومثل التوتو اللي أكيد سامعين فيه، مثل التوتو بس اللي كتير مبسوط إنه عملت هو هو هو، وهذا الحمار اللي هو الناظر ما عرف مين عمل هو هيك. يا لطيف شو هالإنجاز أساساً، لشو هالمستقبل من بعد الغووو؟ شو رح يصير؟ شو بتعمل؟ والأبشع من هيك، لو بيعرف هذا أنه الناظر عرف مين عمل غووو وقافره وما قال له شيء، كل همه أنه بس هو رجع وصار بالصف ما حدا بقى يعمل غووو. يا خي الناظر مش مقيد عقله عليه، فضيله يا الله.
1: Hit music machine. Hit music. Only 2ME and 2ME gold. ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: لينكت، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة. كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
3: ودايما بمشوارنا عتوامي أستراليا بوجه لكم أحلى وأصدق التحيات. المحنة اللي بتكتشف لإلك وبتكشف لك مكانتك عند الناس وبتجبرك تعيد ترتيب مكانة الناس بحياتك وبقلبك. بالفعل هيدي بتكون مش محنة أبدا، هيدي بتكون نعمة من رب.
4: ثروات الأغاني الجديدة. Two M E Australia.

0: الحياة أبسط بكتير من إنها نتعب قلبنا فيها. اللي بده يقرب يقرب، واللي بده يبعد يبعد، واللي بحبك يا جماعة ما تخسروه، واللي بده يكون موجود معك احتضنوه اهتموا فيه. احساس كتير حلو واحساس رائع جدا انه تكون دايما قريب من الناس اللي بحبوك، لانه هني على الاكيد رح بيردوا لك هيدي المحبة، ورح توصل لإلك المحبة من ابواب كتيرة انت ولا ممكن تتخيلها. تحياتي لكم جميعا، فاصل وراجعين.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
7: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.

0: هدى العناس.
1: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة مستهلة بأبرز العناوين. تصاعد انتهاكات المستوطنين بعدد من المناطق في الضفة الغربية المحتلة، ودعوات متزايدة لحكومة بنيامين نتنياهو لاتخاذ موقف علني ضد عنف المستوطنين. الجيش اليمني ينفذ 181 عملية على مواقع حوثية خلال 24 ساعة، والدفاع المدني السعودي يصدر إنذارا من خطر محتمل في محافظة جازان الجنوبية. تبادل الضربات الجوية بين أوكرانيا وروسيا، والزعيم الكوري الشمالي يعرب عن فخره بالعلاقات مع بوتين.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. البداية بمستجدات الضفة الغربية المحتلة والتي تتصاعد فيها انتهاكات المستوطنين بعدد من المناطق، لا سيما في بلدة قصر جنوب شرق نابلس، حيث ترزح ثلاث عائلات فلسطينية فيها تحت حصار يفرضه المستوطنون على البلدة وسط ضغوط أمريكية متزايدة على حكومة بنيامين نتنياهو لاتخاذ موقف علني ضد عنف المستوطنين. أحلام الطاهر.
2: نعم هدى، مع مرور 8 أيام على بدء مستوطنين محاصرة منازل في بلدة قصر جنوب مدينة نابلس، دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية جديدة إلى البلدة، في حين قال رئيس بلديتها عبد العظيم وادي إن فريقا فنيا لم يتمكن من توفير المياه للعائلات الثلاث المحاصرة، وذلك بسبب اعتداءات يشنها المستوطنون لتثبيت بؤرة استيطانية في الموقع. وكان متضامنون دوليون وفلسطينيون وإسرائيليون قد حاولوا منذ يوم الجمعة الوصول إلى العائلات المحاصرة وإمدادها بالطعام والشراب، لكن الجيش الإسرائيلي حال دون ذلك، ثم سمح بعد تنسيق مع قياداته العسكرية بدخول بعض المساعدات الغذائية فقط. وتقول بعض المصادر إن الولايات المتحدة تضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لكي يندد علنا بعنف المستوطنين الذين يبذلون جهودا منسقة للاستيلاء على مزيد من الأراضي. ونذكر بأن بلدة قصرة تحيط بها مستوطنات وبؤر استيطانية عدة، وعادة ما يبدأ هذا التوسع الاستيطاني بظهور خيام أو بؤر صغيرة تتحول تدريجيا إلى نقاط للسيطرة على مساحات أكبر من الأرض.
1: شكرا لك أحلام الطاهر. هذا ودعا البابا ليون 14 بدوره اليوم إلى وقف العنف بحق المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. إلى ملف غزة، حيث ناقش اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والموفد الرئاسي الأمريكي جاريد كوشنر ناقشا تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الموقع نهاية العام الماضي، وذلك عقب لقاء جمع مسؤولين مصريين مع وفد من حماس. نقل التلفزيون الإيراني عن القائد العام للجيش أمير حاتمي القول إن إيران ستحمي ورقة مضيق هرمز بكل ما تملك من قوة وأيا كانت التكلفة، مضيفا أن المضيق لن يعود إلى الوضع الذي كان عليه سابقا، وأنه ميزة جيوسياسية وهبها الله للشعب الإيراني. أعلن الجيش اليمني اليوم تنفيذ 181 عملية عسكرية خلال 24 ساعة ضد مواقع وأهداف تابعة لجماعة الحوثيين في محافظات عدة، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات من عناصر الجماعة وتدمير معدات وآليات، فيما أصدر الدفاع المدني السعودي إنذارا من خطر محتمل في محافظة جازان الجنوبية. هذا وأكد رئيس منتدى السلام في اليمن عادل الحسني أن الطيران المسير التابع للحكومة الشرعية في اليمن والسعودية شارك في العمليات العسكرية، ما أسفر عن خسائر بشرية في صفوف الحوثيين. لنستمع له، كان متحدثا إلى حازم حمد.
3: بالنسبة للخسائر في الآونة الأخيرة، تدخل الطيران المسير من طرف الشرعية ومن طرف السعودية أيضا باسم الشرعية، وقصف بعض مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين، خاصة في منطقة الرزامات، في أطراف مارب، في منطقة البرح. هناك خسائر بشرية فعلا، وشهد يعني عدد من الجنائز لجماعة أنصار الله. في المقابل أيضا هناك خسائر في الأرواح من جانب طرف الشرعية والقوات التابعة للسعودية، مثل قوات الطوارئ وقوات درع الوطن التي دربتها السعودية وتمتلك قرارها السعودية وهي من الجناح السلفي التابع للسعودية. هذه الخسائر كلها والدماء اليمنية مؤسفة جدا، ولكنها في ضمن هذا الصراع الدائر في اليمن الذي نتمنى قريبا أن نشهد الحلقة الأخيرة فيه.
1: تبادلت كل من روسيا وأوكرانيا ضربات جوية قوية خلال الليل، ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص. هذا فيما أبلغ زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه فخور بالعلاقات القوية التي تجمع بين بلديهما، وفق ما ذكرته وسائل إعلام رسمية. نهاية النشرة، شكرا لكم مستمعين الكرام، وإلى اللقاء.

طول عمري عليك مشغول وقساوتك مهما طول يغلبني حناني واقول ما يهونش آه ما يهونش.

يخوفي بعد الأسي قلبي يخوف عمرك ما كنت عليا وليه.

حلتس كورينا بالشط النيلي مجلسنا هل تذكرين بشط النيل مجلسنا نشكوها

0: لآخر أخبارنا وكل المقابلات وكل الأغاني الجديدة رح بتشوفوها أكيد وأبدا بس على الفيسبوك بيج 2ME أستراليا، ونحن بانتظار تعليقاتكم واليور فيدباك أيضا ولكل طلباتكم.
1: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Pedro Torot. قديس الساعة كتير رح يهم مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيوغيني. من بعد سانت ماري مكلب صار عنا قديس جديد من بابا نيوغيني. ولد سنة 1912 وتوفى عن عمر 33 سنة سنة 1945. اليابانيين منعوه وهو على الجزيرة يضل يعطي التعاليم الدينية المسيحية فقتلوه بسبعة تموز هو بالحبس قبل ما تخلص الحرب بشهرين. الحبر الأعظم جون بول تو أو القديس جون بول تو أعلن تطويبه سنة 1995 لأنه شهيد التعليم المسيح والكنيسة. إن أوجوم فيداي منقول باللاتيني أو إن هيترد أوف ذا فيس. وسنة 2025 تم إعلان قداسته من قبل البابا ليون 14 ب 19 تشرين الأول 2025. شهيد الكنيسة، شفيع المشاكل الزوجية، وأول قديس من بابا نيوغيني. He is significant as the first saint from Papua New Guinea and is recognized as a martyr for his faith and a role model for married couples and families. منطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا تحافظ على عيالنا وعلى زواجنا وعلى هالسر المقدس وتحفظ مستمعينا من أستراليا ومن Papua New Guinea. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: أستراليا.
1: Definitely me.
2: إن شاء الله بتكونوا عم بتقضوا أجمل الأوقات برفقتنا أحباء المستمعين. دايما نحن معكن عبر أثير راديو توأمي أستراليا 1638 AM. رح ننتقل سوا لنسمع بقى من أجمل الأغاني.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز، 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمين العربية.
2: الإنسان المحب بالمجتمع والصديق الوفي، مهما حاولوا أنه يغيروه، مهما تعرض لتعانيت بظهره، مهما قالوا وعملوا وسووا فيه، ما في شيء رح بغير من طيبة قلبه، وما في شيء أبدا رح بخليه يحقد على هيدول الناس أبدا شو ما عملوا. نحن معكم دايما عبر إذاعة راديو توأم إي أستراليا 1638 AM. منحبكن كتير.
5: صار وقت الأغاني الجديدة. توأم إي أستراليا.

0: امبارح اليوم وبكرة كل الفرق.
1: Big difference. 2ME Australia.

0: القناعة كنز لا يفنى، وهيدي عن جد هالمقولة صحيحة 100%. القناعة كنز لا يفنى لكل الناس اللي مقتنعين بكل شي عم يحصلوا عليه، بس طموحهم أكبر ويمكن يوصلوا أكتر وأكبر وأسرع، ولكن هني دايما مقتنعين إنه هني ممكن يوصلوا ومقتنعين بشو عندهم. بعد شوفي أحلى من هيك. تحياتي لألكن من وعبر 2ME أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شات بارتنرز 9790-7000 9790-7000.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزر في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
9: هدى العناز.
8: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة مستهلة بأبرز العناوين. تصاعد انتهاكات المستوطنين بعدد من المناطق في الضفة الغربية المحتلة ودعوة

0: متزايدة لحكومة بنيامين نتنياهو لاتخاذ موقف علني ضد عنف المستوطنين. الجيش اليمني ينفذ 181 عملية على مواقع حوثية خلال 24 ساعة، والدفاع المدني السعودي يصدر إنذاراً من خطر محتمل في محافظة جازان الجنوبية. تبادل الضربات الجوية بين أوكرانيا وروسيا، والزعيم الكوري الشمالي يعرب عن فخره بالعلاقات مع بوتين.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام. البداية بمستجدات الضفة الغربية المحتلة والتي تتصاعد فيها انتهاكات المستوطنين بعدد من المناطق، لا سيما في بلدة قصرى جنوب شرق نابلس، حيث ترزح ثلاث عائلات فلسطينية فيها تحت حصار يفرضه المستوطنون على البلدة وسط ضغوط أمريكية متزايدة على حكومة بنيامين نتنياهو لاتخاذ موقف علني ضد عنف المستوطنين. أحلام الطاهر.
2: نعم هدى، مع مرور 8 أيام على بدء مستوطنين محاصرة منازل في بلدة قصرى جنوب مدينة نابلس، دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية جديدة إلى البلدة، في حين قال رئيس بلديتها عبد العظيم وادي إن فريقا فنيا لم يتمكن من توفير المياه للعائلات الثلاث المحاصرة، وذلك بسبب اعتداءات يشنها المستوطنون لتثبيت بؤرة استيطانية في الموقع. وكان متضامنون دوليون وفلسطينيون وإسرائيليون قد حاولوا منذ يوم الجمعة الوصول إلى العائلات المحاصرة وإمدادها بالطعام والشراب، لكن الجيش الإسرائيلي حال دون ذلك، ثم سمح بعد تنسيق مع قياداته العسكرية بدخول بعض المساعدات الغذائية فقط. وتقول بعض المصادر إن الولايات المتحدة تضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لكي يندد علنا بعنف المستوطنين الذين يبذلون جهودا منسقة للاستيلاء على مزيد من الأراضي. ونذكر بأن بلدة قصرى تحيط بها مستوطنات وبؤر استيطانية عدة، وعادة ما يبدأ هذا التوسع الاستيطاني بظهور خيام أو بؤر صغيرة تتحول تدريجيا إلى نقاط للسيطرة على مساحات أكبر من الأرض.
0: شكرا لك أحلام الطاهر. هذا ودعا البابا ليون 14 بدوره اليوم إلى وقف العنف بحق المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. إلى ملف غزة، حيث ناقش اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والموفد الرئاسي الأمريكي جاريد كوشنر ناقشا تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الموقع نهاية العام الماضي، وذلك عقب لقاء جمع مسؤولين مصريين مع وفد من حماس. نقل التلفزيون الإيراني عن القائد العام للجيش أمير حاتمي القول إن إيران ستحمي ورقة مضيق هرمز بكل ما تملك من قوة وأيا كانت التكلفة، مضيفا أن المضيق لن يعود إلى الوضع الذي كان عليه سابقا، وأنه ميزة جيوسياسية وهبها الله للشعب الإيراني. أعلن الجيش اليمني اليوم تنفيذ 181 عملية عسكرية خلال 24 ساعة ضد مواقع وأهداف تابعة لجماعة الحوثيين في محافظات عدة، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات من عناصر الجماعة وتدمير معدات وآليات، فيما أصدر الدفاع المدني السعودي إنذارا من خطر محتمل في محافظة جازان الجنوبية. هذا وأكد رئيس منتدى السلام في اليمن عادل الحسني أن الطيران المسير التابع للحكومة الشرعية في اليمن والسعودية شارك في العمليات العسكرية، ما أسفر عن خسائر بشرية في صفوف الحوثيين. لنستمع له، كان متحدثا إلى حازم حمد.
3: بالنسبة للخسائر في الآونة الأخيرة، تدخل الطيران المسير من طرف الشرعية ومن طرف السعودية أيضا باسم الشرعية، وقصف بعض مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين، خاصة في منطقة الرزامات، في أطراف مأرب، في منطقة البرح. هناك خسائر بشرية فعلا، وشهد يعني عدد من الجنائز لجماعة أنصار الله. في المقابل أيضا هناك خسائر في الأرواح من جانب طرف الشرعية والقوات التابعة للسعودية، مثل قوات الطوارئ وقوات درع الوطن التي دربتها السعودية وتمتلك قرارها السعودية، وهي من الجناح السلفي التابع للسعودية. هذه الخسائر كلها والدماء اليمنية مؤسفة جدا، ولكنها في ضمن هذا الصراع الدائر في اليمن الذي نتمنى قريبا أن نشهد الحلقة الأخيرة فيه.
0: تبادلت كل من روسيا وأوكرانيا ضربات جوية قوية خلال الليل ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص، هذا فيما أبلغ زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه فخور بالعلاقات القوية التي تجمع بين بلديهما وفق ما ذكرته وسائل إعلام رسمية. نهاية النشرة، شكرا لكم مستمعين الكرام وإلى اللقاء.
4: من أجمل صفات السعادة إن هي بتطمئن القلب وبتشرح الصدر وبتريح البال. الله يريح بالكم، ودايما نحن معكم عبر الإذاعة المفضلة أستراليا و2ME وبس.

0: غروم.
1: الطمأنينة وراحة البال أهم شيء بالحياة، وأحلى صفات ممكن الإنسان يكون بيتمتع فيها. إن شاء الله يا رب الله يبعث لكم الطمأنينة وراحة البال، ودايما نحن معكم عبر أثير راديو تؤمي أستراليا، ومكفيين معكم المشوار.
2: Download the app now and listen live in pure digital HD stereo. Download it now from 2me.com.au. Download the app now.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
1: دايماً عبر أثير توامية أستراليا مكملين سوا مشوارنا. سؤال يسأل، ليش دايماً منغمض عيوننا لما نضحك بشدة؟ ليش دايماً منغمض عيوننا لما بدنا نحلم، لما بدنا نغمر، لما منكون بدنا نصلي؟ ليش دايما نغلق عيوننا؟ ببساطة لأنه أجمل ما في الحياة ما بتشوفه عينيك، ولكن بيشعر في قلبك على الأكيد. تحياتنا ندى فريد لكم من وراء الميكروفون، بحبكم كتير.

0: مستمعين، بحبكن كتير. ندى فريد.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوج في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أدوات القانونية. اتصل بشان بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح، 929-17-100.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
9: هدى العناس.
8: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة مستهلة بأبرز العناوين. تصاعد انتهاكات المستوطنين بعدد من المناطق في الضفة الغربية المحتلة، ودعوات متزايدة لحكومة بنيامين نتنياهو لاتخاذ موقف علني ضد عنف المستوطنين. الجيش اليمني ينفذ 181 عملية على مواقع حوثية خلال 24 ساعة، والدفاع المدني السعودي يصدر إنذارا من خطر محتمل في محافظة جازان الجنوبية. تبادل الضربات الجوية بين أوكرانيا وروسيا، والزعيم الكوري الشمالي يعرب عن فخره بالعلاقات مع بوتين.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم مستمعين الكرام. البداية بمستجدات الضفة الغربية المحتلة والتي تتصاعد فيها انتهاكات المستوطنين بعدد من المناطق، لا سيما في بلدة قصرى جنوب شرق نابلس، حيث ترزح ثلاث عائلات فلسطينية فيها تحت حصار يفرضه المستوطنون على البلدة، وسط ضغوط أمريكية متزايدة على حكومة بنيامين نتنياهو لاتخاذ موقف علني ضد عنف المستوطنين. أحلام الطاهر.
10: نعم هدى، مع مرور 8 أيام على بدء مستوطنين محاصرة منازل في بلدة قصرى جنوب مدينة نابلس، دفع الجيش

0: الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية جديدة إلى البلدة، في حين قال رئيس بلديتها عبد العظيم وادي إن فريقا فنيا لم يتمكن من توفير المياه للعائلات الثلاث المحاصرة، وذلك بسبب اعتداءات يشنها المستوطنون لتثبيت بؤرة استيطانية في الموقع. وكان متضامنون دوليون وفلسطينيون وإسرائيليون قد حاولوا منذ يوم الجمعة الوصول إلى العائلات المحاصرة وإمدادها بالطعام والشراب، لكن الجيش الإسرائيلي حال دون ذلك، ثم سمح بعد تنسيق مع قياداته العسكرية بدخول بعض المساعدات الغذائية فقط. وتقول بعض المصادر إن الولايات المتحدة تضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لكي يندد علنا بعنف المستوطنين الذين يبذلون جهودا منسقة للاستيلاء على مزيد من الأراضي. ونذكر بأن بلدة قصرة تحيط بها مستوطنات وبؤر استيطانية عدة، وعادة ما يبدأ هذا التوسع الاستيطاني بظهور خيام أو بؤر صغيرة تتحول تدريجيا إلى نقاط للسيطرة على مساحات أكبر من الأرض.
1: شكرا لك أحلام الطاهر. هذا ودعا البابا ليون الرابع عشر بدوره اليوم إلى وقف العنف بحق المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. إلى ملف غزة، حيث ناقش اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والموفد الرئاسي الأمريكي جاريد كوشنر ناقشا تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الموقع نهاية العام الماضي، وذلك عقب لقاء جمع مسؤولين مصريين مع وفد من حماس. نقل التلفزيون الإيراني عن القائد العام للجيش أمير حاتمي القول إن إيران ستحمي ورقة مضيق هرمز بكل ما تملك من قوة وأيا كانت التكلفة، مضيفا أن المضيق لن يعود إلى الوضع الذي كان عليه سابقا، وأنه ميزة جيوسياسية وهبها الله للشعب الإيراني. أعلن الجيش اليمني اليوم تنفيذ 181 عملية عسكرية خلال 24 ساعة ضد مواقع وأهداف تابعة لجماعة الحوثيين في محافظات عدة، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات من عناصر الجماعة وتدمير معدات وآليات، فيما أصدر الدفاع المدني السعودي إنذارا من خطر محتمل في محافظة جزان الجنوبية. هذا وأكد رئيس منتدى السلام في اليمن عادل الحسني أن الطيران المسير التابع للحكومة الشرعية في اليمن والسعودية شارك في العمليات العسكرية ما أسفر عن خسائر بشرية في صفوف الحوثيين. لنستمع له، كان متحدثا إلى حازم حمد.
2: بالنسبة للخسائر في الآونة الأخيرة، تدخل الطيران المسير من طرف الشرعية ومن طرف السعودية أيضا باسم الشرعية، وقصف بعض مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين، خاصة في منطقة الرزامات، في أطراف مأرب، في منطقة البرح. هناك خسائر بشرية فعلا، وشهد يعني عدد من الجنائز لجماعة أنصار الله. في المقابل أيضا هناك خسائر في الأرواح من جانب طرف الشرعية والقوات التابعة للسعودية مثل قوات الطوارئ وقوات درع الوطن التي دربتها السعودية وتمتلك قرارها السعودية، وهي من الجناح السلفي التابع للسعودية. هذه الخسائر كلها والدماء اليمنية مؤسفة جدا، ولكنها في ضمن هذا الصراع الدائر في اليمن الذي نتمنى قريبا أن نشهد الحلقة الأخيرة فيه.
1: تبادلت كل من روسيا وأوكرانيا ضربات جوية قوية خلال الليل ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص، هذا فيما أبلغ زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه فخور بالعلاقات القوية التي تجمع بين بلديهما، وفق ما ذكرته وسائل إعلام رسمية. نهاية النشرة، شكرا لكم مستمعين الكرام وإلى اللقاء.
3: تحياتي لألكم وين ما كنتوا عم تسمعونا من كافة أنحاء أستراليا، بتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا، وإن شاء الله بتكونوا عم تسمعوا أجمل الأغاني مثل ما بتعودكم دايما تقدم لكم أجدد الأغاني، وأيضا في فقرات كتيرة منتذكر فيها الطرب الأصيل، منتذكر فيها الأغاني الشعبية القديمة، كتير حلو نسمع الجديد، ولكن أيضا حلو كتير إنه نرجع نسمع القديم ونحييه، ودايما عبر 2ME أستراليا.

a DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint of the Hour, قديس بنديكت يلي قضى كل حياته يحج من مطرح لمطرح حتى ينشر الدين المسيحي. عاش حياة تقشف وضل حافي القدمين ويعطي أمواله وأكله للمتشردين. مع كل مظهر وتيابه المخزقة كان عطول يوحي بالسلام الداخلي. مشان هيك هو شفيع الهوملس المشردين، البجرز المتسولين، بيلجرمز اند واندررز الحجاج والمتسكعين، وكمان هو شفيع مين بيعاني من الاكتئاب والرفض، those suffering from depression or rejection. ولد ب 26 آذار سنة 1748 وتوفى عن عمر 35 سنة بس. آخر سنين حياته كان عطول عايش بالآثار التابعة للكولوسيوم بإيطاليا، وتوفى من عدم التغذية والتعب بأسبوع الآلام. تسجل بالكنيسة 136 شفاء من بعد ما ماتوا بس بثلاثة أشهر، وتم إعلان قداسته سنة 1881. ومنقلك ببرنامجنا، برنامج Saint of the Hour، أو سانت بنديكت جوزيف لابر، humble pilgrim of God who found joy in poverty and peace amid hardship. You who found this joy, please intercede for all who feel rejected, lost or depressed. Help us trust in God's love even when we feel unworthy. Pray that we may find rest in His mercy. Amen. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: تحية لكل اللي انضموا لنا هلأ عبر أثير راديو تو ام اي أستراليا 16:38 AM. منتمنى لكم نهار حلو كتير مليء بالحب والفرحة والطمأنينة, وإن شاء الله يا رب هيك يجيكم شو اتصال أو تشوفوا شخص بتحبوه بهالنهار, هيك ينور نهاركم وتفرحوا بإذن الله. دايما معكم تو ام اي أستراليا.
1: تو ام اي, we just play the songs you can sing along to. من سمعكم الموسيقى.

0: 2ME Music.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySatGo. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: Welcome to 2ME.
4: That is the original 2ME Australia.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش، الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2

0: إن شاء الله بتكونوا عم بتقضوا أجمل الأوقات برفقتنا أحباء المستمعين. دايما نحن معكم عبر أثير راديو تؤمي أستراليا 1638 AM. رح ننتقل سوا لنسمع بقى من أجمل الأغاني.
1: صار وقت الأغاني الجديدة.
2: Two M E Australia.

0: برنامجه شاد شاد بارتنر، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل بيت، بتلاقوها بكل محلات السمينة العربية.
5: تمام 5 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
6: فايزة مصطفى.
5: أرحب بالجميع في الفترة المسائية، هي فقرات متنوعة على مدار ساعة كاملة، والبداية بنشرة إخبارية مفصلة. إليكم العناوين. في اليمن القوات الحكومية تنفذ أكثر من 180 عملية ضد مواقع جماعة الحوثي، موقعة خسائر بشرية ومادية، ومعارك ضارية في تعز ومأرب. إسرائيل تتعهد بضرب مواقع حزب الله مجددا في لبنان إذا تعرضت للتهديد، وواشنطن تطلب توضيحا بشأن التصعيد. قبل لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي في تل أبيب، المبعوث الأمريكي جيرالد كوشنر يلتقي قيادة حماس في القاهرة، والحركة الفلسطينية تؤكد التزامها بخطة ترامب للسلام. الحرس الثوري الإيراني يتهم قطر برفض استقبال لجنة للتحقيق في مصير طيارين إيرانيين، والدوحة تنفي. في النشرة أيضا، سرب من المسيرات الأوكرانية في أحد أكبر الهجمات على روسيا.
6: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
5: البداية من مستجدات الاقتتال اليمني، إذ اشتعلت الجبهات أكثر بسيل من الضربات نفذتها قوات الحكومة المعترف بها دوليا على أهداف عسكرية لجماعة الحوثي على امتداد خطوط التماس في غضون يوم واحد، وفق ما أفاد بيان هذه القوات. أما المخافة شهدت مجددا هجمات الحوثيين بالصواريخ البالستية والمسيرات. آخر التحديثات الميدانية نتابعها معك أحلام الطاهر.
7: نعم فايزة، وفقا للمعطيات الميدانية في سياق التصعيد بين الحوثيين والحكومة اليمنية، فإن المعركة الشاملة باتت على الأبواب، فيما تجري ترتيبات على الأرض في المناطق الخاضعة لسيطرة

0: سيطرت الحكومة وكذلك في الجبهات المشتعلة. ووردت أنباء عن تغييرات في قيادات المحاور العسكرية في كل من أبين ولحج والضالع وحتى شبوة، إلى جانب إعادة ترتيب بعض الألوية والتشكيلات العسكرية ضمن مهام اللجنة الأمنية والعسكرية العليا من أجل توحيد الصفوف. وبالتالي تم رفع حالة الاستنفار والتنسيق بين الوحدات العسكرية والأمنية في جميع المحافظات، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية شن 181 عملية عسكرية خلال الساعات 24 الماضية باستخدام الطائرات المسيرة والمدفعية والراجمات ضد أهداف عسكرية وتجمعات للحوثيين. وقالت إن هذه الضربات أسفرت عن مقتل العشرات منهم وتدمير عشرات المعدات والآليات، إلى جانب عدد من مخازن الأسلحة والوسائل العسكرية على خطوط التماس. ويبدو أن الأحداث الأخيرة تدفع الأمور نحو الحسم العسكري، حيث تجددت منذ قليل هجمات الحوثيين على مدينة المخة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.
1: شكرا لك أحلام. في غضون هذه التطورات هناك حديث عن مقتل 200 من عناصر الحوثيين في تعز ومأرب وتشييع أكثر من 184 من قتلاهم الأسبوع الماضي في صنعاء، خسائر بشرية يؤكد وقوعها رئيس منتدى السلام عادل الحسني، الذي يشير أيضا إلى سقوط قتلى في صفوف القوات التابعة للسعودية وللحكومة اليمنية، واصفا الوضع بالمؤسف. لنستمع إليه متحدثا إلى حازم حمد.
2: بالنسبة للخسائر في الآونة الأخيرة، تدخل الطيران المسير من طرف الشرعية ومن طرف السعودية أيضا باسم الشرعية، وقصف بعض مواقع الجماعة أنصار الله الحوثيين، خاصة في منطقة الرزامات، في أطراف مأرب، في منطقة البرح. هناك خسائر بشرية فعلا، وشهد يعني عدد من الجنائز لجماعة أنصار الله. في المقابل أيضا هناك خسائر في الأرواح من جانب طرف الشرعية والقوات التابعة للسعودية، مثل قوات الطوارئ وقوات درع الوطن التي دربتها السعودية وتمتلك قرارها السعودية، وهي من الجناح السلفي التابع للسعودية. هذه الخسائر كلها والدماء اليمنية مؤسفة جدا، ولكنها في ضمن هذا الصراع الدائر في اليمن الذي نتمنى قريبا أن نشهد الحلقة الأخيرة فيه.
1: الدفاع المدني السعودي أصدر قبل قليل إنذارا للتحذير من خطر محتمل في محافظة جازان الجنوبية الحدودية مع اليمن. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 4346 لبنانيا وإصابة أكثر من 12300 آخرين في هجمات إسرائيلية تواصلت منذ 2 مارس آذار المنصرمة، حصيلة تأتي غداة عنف ضربة وقعت منذ توقيع البلدين اتفاقا إطاريا لوقف إطلاق النار تل أبيب، وبعد الإعلان عن هوية قيادي عسكري ثان في حزب الله قتل أمس تواصل ضرباتها. هذا ما يقوله مراسلنا في بيروت نئولا نصيف.
3: واصلت القوات الإسرائيلية تصعيدها العسكري اليوم بتفجيرات نفذتها في بلدة مجدلزون بعد ليل من الغارات والقصف على أطراف وادي زبقين والطيب وبرعشيت والمنصوري وبنت جبيل وصربين وطلوسة، في رسائل أمنية مباشرة إلى كل من السلطات اللبنانية وحزب الله، وهو مضيها في الاعتداءات في معزل عن الاتفاق اللبناني الإسرائيلي. ورغم أن اعتداءات أمس عزتها إسرائيل إلى ما اعتبرته خرق حزب الله وقف النار على تلة علي الطاهر، بيد أن اليوم يأتي بلا ذرائع ما خلى مزيدا من الضغوط العسكرية قبل أسبوعين من موعد الجولة 8 للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما في 1 أيلول، ومع تكرار السفير الأمريكي ميشيل عيسى أنها في موعدها عاكسا انطباعا إيجابيا عنها، إلا أن ربطه وقف الاعتداءات الإسرائيلية بتجريد حزب الله من سلاحه يقدم حججا إضافية لاستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية من جهة، فيما يبدو الهجوم على مرتفع علي الطاهر وشيكا بعدما أضحى سببا مباشرا لتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية وتوسعها إلى مناطق لم تكن الغارات تستهدفها، في ظل وقف هش للنار يلتزمه حزب الله من طرف واحد. نقول نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
1: وفي خضم دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير لاستئناف الهجمات على بيروت وتهديد وزير الدفاع إسرائيل كاتس بالضرب بقوة، تعهد حزب الله بالرد على ما يصفه بالعدوان على جنوب لبنان. تصعيد يطرح تساؤلا حول مساره، خصوصا مع اقتراب انتخابات الكنيسة في 27 من أكتوبر المقبل وتعثر الاتفاق مع إيران. سؤال طرحته ليال بشارة على الخبير العسكري والاستراتيجي إلياس فرحت.
4: تصعيد هذا المشهد نحو مواجهة شاملة على الجبهة اللبنانية، فذلك رهن بقرار حزب الله بالرد الشامل، وأيضا رهن قرار إسرائيل بتوسيع بقعة الاشتباكات. وكلا القرارين سواء من حزب الله ومن إسرائيل يترتب عليه دخول المنطقة بكاملها، أي منطقة الخليج وصولا إلى الأردن، في حالة انفجار كامل. يعني الوضع خطير جدا يعني، لكن نتنياهو لا يحسب لهذه الخطورة، يحسب فقط لزعامته ولانتخاباته، وفي ظل جمهور إسرائيلي متعصب عنصري يريد قادة يعيدونه بالقتل والتدمير والقضاء على كل الفلسطينيين في غزة والضفة وعلى اللبنانيين. الموضوع عند إسرائيل وعند الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الوحيدة التي تستطيع أن تضغط على إسرائيل، لكن يبدو أن حسابات الولايات المتحدة وإسرائيل هي حسابات واحدة.
1: ووفق وسائل أعلام عبرية نقلا عن مسؤول أمني، باتت حرية الرد الإسرائيلي محدودة بفعل الضغوط الأمريكية على خلفية المفاوضات الجارية سواء في لبنان أو غزة. إلى الملف الإيراني الأمريكي، وفيما ينقل الوسطاء الرسائل بين الجانبين للعودة إلى مذكرة التفاهم بما في ذلك إعادة فتح مضيق هرمز، كشف موقع أكسيوس أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعت إلى فتح قناة سرية مع قيادة الحرس الثوري لاعتقادها أن بيده قرار إبرام اتفاق ينهي الحرب عكس المفاوضين الإيرانيين الرسميين. وبحسب الموقع تتمثل هذه القناة السرية في رئيس إقليم كردستان العراق نيجيريفان بارزاني. وعلى صعيد آخر، جددت طهران وعلى لسان الحرس الثوري اتهامها لقطر برفض إدخال لجنة تحقيق حول مصير طيارين إيرانيين سقطت أو أسقطت طائرتهم في مارس آذار المنصرم الدوحة في احتجاز اثنين منهما بعد أن عرضت تسليم رفات ثالثهما. هذا ما أكده المحلل السياسي والأكاديمي القطري علي الهيل في ميكروفون حازم حمد.
5: قطر تنفي أن يكون لديها طيارين عسكريين إيرانيين أحياء، نفيا قاطعا. هذه نقطة مهمة أن نركز عليها، كما أن قطر دعت فريقا إيرانيا للتحقق من الأمر في أبريل نيسان الماضي ولم تستجب إيران. إذن هذا يعني أن إيران تفبرك مثل هذه الأخبار عن احتجاز عسكريين إيرانيين أحياء. ودولة قطر معروفة بتصديها للحوارات الإقليمية والدولية وللوساطات الإيجابية الحيادية، وهي ما تزال تقوم بهذا العمل الوساطي الحيادي الموضوعي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية لخفض التوتر.
1: سيكون الخلاف القطري الإيراني حول أزمة الطيارين محور فقرة من قاعات التحرير. تحاصر القوات الإسرائيلية ولليوم الرابع على التوالي بلدة الكسرى جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة ومنطقة رأس العين غرب البلدة لليوم الثاني، في ظل مواصلة المستوطنين حصار عدة منازل ومنذ نحو أسبوع. إلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث تتجه الأنظار إلى لقاء بين المبعوث الأمريكي جاراد كوشنر ووفد من حماس برئاسة خليل الحية بحضور ممثلين عن مصر وتركيا وقطر لبحث تنفيذ خطة ترامب وإنهاء الحرب في القطاع الفلسطيني. المزيد من التفاصيل معك حازم حماد.
6: حراك دبلوماسي مكثف حول ملف غزة في القاهرة، إذ أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ناقش مع الموفد الأمريكي جاريد كوشنر تنفيذ اتفاق وقف الحرب الذي أقر في قمة شرم الشيخ، مؤكدة ضرورة التزام جميع الأطراف بخارطة الطريق وإعادة الإعمار. جاء الإعلان بعد لقاء السيسي كوشنر مباشرة، فيما كانت القاهرة قد استضافت اجتماعا بين خليل الحية ورئيس المخابرات المصرية حسن رشاد، حيث أكدت حماس التزامها بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واستعدادها لاستكمال مقررات السلام. وبحسب مصادر في حماس، فإن كوشنر سيجتمع بقيادة الحركة في القاهرة بحضور مسؤولين مصريين وقطريين وأتراك لبحث العقبات التي تعترض تنفيذ الاتفاق، خصوصا بعد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لخطة ميلادينوف ذات 15 بندا، والتي تقضي بتسليم السلاح مقابل انسحاب تدريجي من القطاع. ومع استمرار الاتصالات بين حماس والوسطاء، تبدو القاهرة أمام اختبار حاسم لإلزام الأطراف بخارطة الطريق وسط خروقات تهدد استقرار غزة.
1: شكرا لك حازم. وفي العراق، وفي إطار مكافحة الفساد، ضبطت السلطات 7 ملايين دولار وسبائك وكميات من الذهب في منازل وكيل وزير الكهرباء. وفي مستجدات النزاع الأوكراني الروسي، صعدت موسكو وكييف ضرباتهما خلف خطوط المواجهة، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين إلى أعلى مستوياتها منذ الأشهر الأولى للحرب. التفاصيل معك أحلام الطاهر مجددا.
0: نعم فايزة، مع وصول المعارك على الجبهات إلى حالة من الجمود وتعثر المفاوضات، صعدت موسكو وكييف ضرباتهما خلف خطوط المواجهة، حيث أعلنت السلطات الروسية عن هجوم بأسراب من المسيرات الأوكرانية أدى إلى مقتل 5 أشخاص في منطقة روستوف وشخصين في بلغرود وموسكو، فيما قالت وزارة الدفاع إنها اعترضت 822 طائرة مسيرة خلال الليل في هجوم وصفه حاكم موسكو بأنه الأكبر في الذاكرة الحديثة. في المقابل، أسفرت ضربات روسية على أوكرانيا عن مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين في مصنع للصلب بمدينة كيرفيريغ. وأعلنت الشركة، وهي أكبر منتج الصلب في أوكرانيا، عن تعرض منشآتها الرئيسية لأضرار. كما أسفر قصف صاروخي روسي عن مقتل شخصين في منطقتي زابورجيا وسومي الحدودية. وفي كييف، أصابت ضربة سوقا شعبيا للكتب في منطقة تشتهر ببيع الكتب النادرة والمخطوطات القديمة. هذا وامتدت تداعيات حرب المسيرات إلى أوروبا بعدما أسقطت مقاتلات طائرات مسيرة اخترقت أجواء كل من رومانيا ولاتفيا وسط تحذيرات من اتساع نطاق التصعيد.
1: شكرا لك يا أحلام. وفي اختراق ليس الأول من نوعها، أسقطت مقاتلة أقول إسبانيا تابعة لحلف شمال الأطلسي الناتو طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي الروماني قرب الحدود مع أوكرانيا ومولدافيا. إذن هي آخر أو هي خاتمة الأخبار. إليكم التذكير بأبرز ما جاء في النشرة من عناوين: اشتعال واسع في الجبهة اليمنية، القوات الحكومية تنفذ أكثر من 180 عملية ضد مواقع جماعة الحوثي موقعة عدة خسائر، إسرائيل تتعهد بضرب مواقع حزب الله مجددا إذا تعرضت لتهديد، المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر يلتقي قيادة حماس في القاهرة، الحرس الثوري الإيراني يتهم قطر مجددا برفض استقبال لجنة لتحقيق
7: المواضيع الشائكي والمواضيع الحساسي اللي عادة بتكون معنا ضمن البرنامج الصباحي مع البريكفاست شو. أكيد كتار منكم يلي بيهتموا بهذه الأمور السياسية لا يعرفوا شو عم بيصير حواليهم من أحداث وتطورات، كتار يلي كمان بهم أخبار البلد وأخبار منطقة الشرق الأوسط اللي اليوم عم تشهد غليين. فأكيد نحن وياكم رح نترافق مع آخر وأهم الأخبار والمستجدات والمواقف السياسية اللي حابين أنتوا تتعرفوا عليها. المنافسة السياسية اللي عادة بتكون هون عنا على المستوى الأسترالي أكيد رح نتبعها من خلال المواقف كمان الشائكة والملفات الساخنة اللي رح يكون في إلها معالجة من خلال اللقاءات بتكون معنا على الهواء. خليكم معنا مستمعينا، ما تروح على محل، أكيد مشوارنا متابع بيرفقتكم. بلكن صباح الخير وانطلاقة نهار تكون مفعمة بالحياة والحيوية والنشاط. من توأمي أستراليا عم نترافق نحن وياكم ضمن برنامجنا الصباحي.

منتو أيمية أكيد رح نكون نحن وياكم بعد لحظات من الوقت مع أخبار البي بي سي من لندن، موجز إخباري محلي منتابع من خلاله أهم التطورات اللي عم تصير على صعيد أستراليا وجولة أخبار العالم البي بي سي من لندن. منتبعها نحن وياكم بعد وقفتنا مع البريك.

السابع مساء بتوقيت غرينتش، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من بي بي سي. غارات إسرائيلية على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي يعلن قتل قائد وحدة بدر في الغارة التي نفذها على دير الزهراني جنوبي لبنان. الجيش الإيراني يطالب قطر بالسماح بدخول فرق تابعة لسلاح الجو للتحقيق في مصير طيارين يقول إنهم محتجزون في قطر. والسيسي وكوشنر يبحثان في العلمين الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة بالتزامن مع مباحثات بين حماس والمخابرات المصرية. الشرطة المغربية تمنع مئات المهاجرين غير الشرعيين من العبور إلى مدينة سبتة بعد شائعات على وسائل التواصل عن فتح الحدود.

0: أهلا ومرحبا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه النشرة من بي بي سي لندن. قتل 11 شخصا وأصيب آخرون أمس في غارتين جويتين إسرائيليتين.
1: أحلى صبحية غنية بالمعلومات والمسابقات ضمن البريكفاست شو من تؤمي.
2: هل حرمتوا من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: Play more, play more.

0: عناوين لبانوراما. إلقاء مواد متفجرة على مرتفع علي الطاهر. مسؤول في الخارجية الأمريكية ردا على قاسم، رجل يتلقى أوامره من مشغليه الإيرانيين. بنغفير لنتنياهو اقصف بيروت واسحقهم. الراعي يأمل أن تثمر المفاوضات بشأن الجنوب إلى وقف الاعتداءات. وافقنا في هجوم على حزب الله جنبلاط، الحزب كان يقاتل شعبا يريد الحرية. وتتابعون في لبانوراما لهذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: عاد شبح توسع الحرب ليطل من جديد مع توسيع دائرة الاستهدافات الإسرائيلية والغارات. وفي هذا الإطار اعتبر مسؤول أمريكي أن عملية المناطق التجريبية لا تزال المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام والأمن على المدى الطويل بين لبنان وإسرائيل، محملا حزب الله مسؤولية التواجد الإسرائيلي في الجنوب. ويأتي هذا التعليق في خضم التصعيد الإسرائيلي الأخير على جنوب لبنان في غارات أسفلت عن مقتل 11 شخصا في أعلى حصيلة يومية منذ توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وسط توتر ميداني كبير يسبق جولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين متوقع أن تنعقد الشهر المقبل. وقبل الدخول في التفاصيل نشير إلى خبر إلقاء مواد متفجرة على مرتفع علي الطاهر منذ قليل. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية إن حزب الله يمثل العقبة الرئيسية أمام التعافي الاقتصادي للبنان والوصمة الوحيدة في سمعته الدولية وأكبر تهديد لأمن لبنان واستقراره، معتبرا أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن وجود إسرائيل على الأراضي اللبنانية، ولهذا تحديدا يجب نزع سلاح حزب الله وتفكيكه. وبينما اعتبرت الحكومة الإسرائيلية أن حزب الله انتهك وقف إطلاق النار باستهداف قوة للجيش أسفر عن إصابة 3 جنود بجروح خطيرة، ردت بيروت بالتأكيد على أن التصعيد الإسرائيلي أمر بالغ الخطورة ويقوض مساعي تثبيت الاستقرار في الجنوب. ومع ذلك شدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية على أن الولايات المتحدة تتطلع إلى استكمال الجيش اللبناني عملية إزالة الألغام والمخلفات الحربية في المناطق التجريبية الأولى، وبعد التحقق من إتمام عمليات الإزالة ستتوسع العملية، مشددا على أن نزع سلاح حزب الله هو جزء لا يتجزأ من هذه العملية. وأكد المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة ستواصل دعم الإطار الثلاثي بما يتماشى مع اهتمامنا بالاستقرار الإقليمي ومنع اندلاع مزيد من الصراعات وأجندة الرئيس ترامب الرامية إلى تعزيز السلام بين الدول. وفي سياق متصل توعد وزير الدفاع الإسرائيلي بالضرب بقوة بعد التصعيد الكبير في الجنوب، مضيفا لا يبقى أي حساب مفتوحا في أي ساحة وسنضرب بقوة دفاعا عن جنودنا ومواطنين. وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارات التي شنها على أنصار في الجنوب استهدفت مسؤولا عسكريا في حزب الله وجاءت ردا على عملية نفذها حزب الله ضد قواته. وفي هذا الوقت أمل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن خفير في أن تكون إسرائيل مقبلة على تصعيد عسكري في لبنان، داعيا إلى عدم الاكتفاء بإحباط التهديدات بل منح القوات الإسرائيلية حرية أوسع في التحرك، مطالبا بسحق حزب الله واستهداف بيروت. البطريرك الراعي يشدد على أو يأمل أن تثمر المفاوضات بشأن الجنوب وقفا للاعتداءات.
1: نريد لبنان على صورة الأرض الطيبة، وطنا حرا سيدا مستقلا يقوم على العدالة والدستور واحترام الإنسان وكرامته. نريد وطنا وأرضا للسلام، فالسياسة حين تسقط على أرض المصلحة الضيقة لا تثمر، والقرار حين يقع على صخر الانقسام لا يثبت، والإصلاح حين تخنقه شوك المحاصصة والامتيازات يموت. أما حين تقع الإرادة الوطنية في أرض الدولة والقانون والعدالة فإنها تثمر استقرارا وثقة ونهوضا. إننا نتطلع إلى أن تثمر المفاوضات الجارية بشأن الجنوب والسيادة ما يحفظ حقوق لبنان ويوقف الاعتداءات ويؤمن الانسحاب من أرضنا ويعيد الأمن والاستقرار إلى أهلنا وقرانا وقراهم.
0: المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رأى أن الرئيس عون وضع البلد أمام خيارات تتعارض مع التكوين والوحدة الوطنية وهو مطالب بالخروج منها ودائما على حد تعبيره. دان نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس بأشد العبارات لاعتداءات الإسرائيلية التي ذهب ضحيتها مدنيون وأبرياء في أنصار، ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واعتداء سافرا على المدنيين الأمينين وممتلكاتهم. مؤكد النقيب أن استمرار هذه الاعتداءات يهدد الاستقرار ويزيد من معاناة السكان ويعيق عودة النازحين ويستوجب موقفا دوليا حازما يضع حدا لهذه الانتهاكات، وشدد على وجوب تفعيل المسارات الدبلوماسية والمفاوضات المباشرة بما يضمن احترام سيادة لبنان وأمنه واستقراره ويحول دون المزيد من التصعيد. في المواقف أيضا، متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودي أكد أننا عشنا في الوطن مآس لأن طرفا تفرد بقرارات كانت عاقبتها وبالا على الجميع، أو حزبا أباح لنفسه ما ينكره على غيره، أو فئة اتهمت الآخرين بما تقترفه يوميا وتمنعه عن الآخرين. في هذا الوقت أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي أبلغ سكان شمال إسرائيل بأنه سيشن هجمات واسعة النطاق في الجنوب ستشمل قصفا بالمدفعية والغارات الجوية، مشيرا إلى أنه ستسمع أصوات انفجارات نتيجة هذه العمليات. ولفتت القناة 12 إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لمواصلة الغارات على جنوب لبنان. من ناحيته، أشار مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية عبر الام تي في إلى أن واشنطن اطلعت على أحدث تصريحات الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، ورد قائلا: المفارقة في أن يلقننا دروسا حول السيادة والاستسلام، وهو رجل يتلقى أوامره من مشغليه الإيرانيين ويدير منظمة إرهابية أمضت عقودا في تحويل لبنان إلى قاعدة عمليات متقدمة لإيران. هل تراجعت تحويلات المغتربين وما هو أثرها على الاقتصاد؟ تراز الخوري.
2: يشكل المغتربون اللبنانيون أحد أبرز مصادر الدعم للاقتصاد المحلي، إذ لطالما ساهمت الأموال التي يحولونها إلى عائلاتهم في تأمين احتياجات أساسية وتحريك الدورة الاقتصادية، ويؤدي انخفاض هذه الأموال إلى ضغوط إضافية على الأسر التي تعتمد عليها لتغطية نفقات التعليم والسكن والاستشفاء والاحتياجات اليومية. رئيس قسم الاقتصاد في جريدة نداء الوطن أنطوان فرح:
3: مقومات الصمود وصمود الاقتصاد بشكل جزئي كان بفضل هذه التحويلات من الخارج، وبالتالي أي خلل بحجم التحويلات بده ينعكس فورا على الوضع الاقتصادي. وخلينا نتأمل أنه ما تكون النسبة كبيرة وما تكون مدة التوتر والحرب طويلة، لأنه كل ما تراجعت النسب التحويلات كل ما صار الوضع أصعب، خصوصا أنه إحنا بعدنا بالانهيار وبعد ما في عنا اقتصاد طبيعي، وبالتالي بيتأثر بشكل مباشر وسريع.
4: Andrew Kloubis with the latest. An alleged Melbourne underworld figure has been shot in an apparent ambush at his home Sunday night. Police and underworld sources have told the ABC 48-year-old Fadi Hadara was shot outside his home in Altona North in Melbourne's inner west, but his condition is unclear. Hadara is the alleged head of a crime clan which has been a long-time rival of jailed tobacco kingpin Kazem Hamad and his crime syndicate known as the Commission. At least six Russians have been killed in a massive wave of overnight drone strikes by Ukraine. Russia's Defense Ministry says 822 drones were shot down in the assault, with more than 600 of them targeting Moscow and its surrounds. Ukraine has also come under attack, with authorities saying there have been several fatalities across the country. An estimated 1.7 million Australians are not protected against measles, putting the country at risk of more outbreaks, according to data from the Peak Immunisation Organisation. The National Centre for Immunisation Research and Surveillance found almost 7% of the population was susceptible to measles in 2019. It says susceptibility was high for key age groups of Australians born from the late 1970s onwards. The ABC has taken home 8 accolades at this year's Logie Awards. The ABC's drama Goolagong took away 2 awards for Best Miniseries or Telemovie, while lead actress Lila Maguire won the Graham Kennedy Award for Most Popular New Talent. The Gold Logie went to personality Sam Pang. Other notable winners include Sam Neill, who posthumously won Best Lead Actor in a Drama. ABC News.

0: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
2: ما تبدل ما تغير، كل اللي بتريده أخبار قضايا نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM 20 أستراليا.

0: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأم إي أستراليا، الأخبار أول بأول.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000. شات بارتنرز، ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيل بكل أدعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227.
6: On the hour, every hour. First,

0: عناوين نشرة الليلة: الجنوب ساحة حرب مجددا وخوف من توسعها، حريق جبل أيتو في سباق بين الإطفاء والتوسع، وتتابعون في النشرة أيضا طيور المطار.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع بيترا أبو حيدر وماريو عبود.
2: مساء الخير. كادت التطورات العسكرية في الجنوب تخرج عن السيطرة أمس. قياديان ميدانيان في حزب الله سقطا. علي محمد فخر الدين المعروف بكنيته أبو حسن علاء وصف بأنه القائد الجهادي، وسقط في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة دير الزهراني في قضاء النبطي. وقبله سقط علي سمير الحاج حسن قيادي في قوة الرضوان، وهو مسؤول عن إطلاق طائرات مسيرة باتجاه القوات الإسرائيلية. كذلك نعى حزب الله علي حسن حنجول الملقب بزكريا بوصفه أحد عناصر المقاومة الإسلامية. هذا عدا المدنيين الذين سقطوا في الغارات. هكذا في موازاة طاولة روما هناك الميدان في الجنوب. هذا من دون أن نصل إلى ملف علي الطاهر الذي هو قضية استثنائية وما زال على الطاولة في غرف العمليات. في الموازاة حدث في مصر، لقاء أمريكي بحماس غدا في القاهرة. وكالة الصحافة الفرنسية كشفت اليوم أن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر سيلتقي قيادة الحركة في مصر. وقال مصدر مطلع في الحركة: الوسطاء أبلغوا حماس أن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر سيعقد لقاء بقيادة حماس وبحضور مسؤولين مصريين وقطريين قبل أن يتوجه إلى إسرائيل للقاء رئيس الحكومة الإسرائيلي. ويأتي اللقاء المرتقب في وقت تجري اتصالات في القاهرة بشأن الخطة الأمريكية الخاصة بغزة، وبعدما أجرى وفد من حماس برئاسة خليل الحي مباحثات مع مسؤولين مصريين في العلمين بشمالي مصر. في إيران، وفي إطار المزيد من إمساك الوضع الداخلي، أقر البرلمان الإيراني اليوم المبادئ العامة لمشروع قانون يجرم إجراء مقابلات أو أي شكل من أشكال التواصل مع وسائل الإعلام التي تعتبر معادية للجمهورية الإسلامية، بما في ذلك وسائل الإعلام التابعة للولايات المتحدة أو إسرائيل والممولة من أي منهما. وسيتطلب إجراء مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية أخرى اختار وزارة الاستخبارات، في حين ستكون عقوبة الاتصال بالسفارات الأجنبية أو مكاتب المنظمات الأجنبية أو المؤسسات غير الإيرانية الأخرى من دون إخطار وأذن كتابي من وزارة الخارجية التغريم والحرمان من بعض الحقوق الاجتماعية. لكن البداية بالعودة إلى لبنان مع حرائق آب وأحدثها جبل أيتو.
3: من هون تحديدا من مطار الإيلات عم تبلش واحدة من أهم مراحل إطفاء حريق إهدان. نحن هلا متجهين مع طوافة الجيش اللبناني.

0: الجنينة أولا إلى الماء ثم إلى النار. بأي حريق كل دقيقة بتفرق وكل متر بتقطع الطوافة لتوصل على مصدر ماء يعني وقت إضافي قبل ما ترجع وترمي حمولتها فوق النار. وبحريق أيتو بما أنه في بحيرة بقوفة طبيعية للري يلي تم توسيعها اللي بتبعد مسافة قليلة عن موقع الحريق وبحيرة بنشعة السياحية يلي بالنطاق الجغرافي نفسه كان أسرع على الطواف المنطلقة من قاعدة الإليعات الجوية نازل البوكت تعبي ماء وترجع فوراً باتجاه الحريق. وإضافة لبقوفة وبنشعة الدفاع المدني أيضاً يلي منتشر على الأرض وضع بحيرة اصطناعية مؤقتة بتصرف الجيش اللبناني بمكان قريب من الحريق تيعبي منها ويسهل على الطواف عملية نقل المياه. يعني عملياً هيدا صار خط سير ثابت من البحيرة للنار ومن النار للبحيرة.
1: هيدي البحيرة هي بحيرة طبيعية كانت أصغر بكتير، اليوم تم تجديدها من فترة زمنية على يد الوزير بمسعم من الوزير الفرنجية. البحيرة هي مساحتها طولها 200 متر، عرضها الوسطي 70 متر بغمق 9 أمتار. نستعمل أكيد هول البحيرات أكثر من ضروريات لموضوع الزراعي، فنحن عم نستعمل هون ونصي فيها بس منصر ومنأكد أنه يضل فيها كمية ماء غمق 3 أمتار لـ 4 أمتار مشان موضوع أخمية الحرائق.
2: أول شيء هذا كان نهر هون، نهر عادي اسمه شريكيلا. الوزير الفرنجي بياخد الأرزاق اللي حوالي النهر بيشتريها وبيعمل هيدي البحيرة يلي هي البحيرة الصناعية. هيدي البحيرة طولها حوالي 600 متر وعرضها من 200 متر وبنفس الوقت الغمق تبعولها 18 متر بتساوي حوالي 700 ألف متر مكعب. ساعدت أنه من ناحية تطفية الحرائق الجيش اللبناني الله يعطيه القوة هو الدفاع المدني الله يقويهم صاروا هني يجوا يعبوا الطيارات تعبي من عنا من هوني المي تتسرع بتطفية الحرائق.
0: ونحن مرافقين الجيش اللبناني بالطوافة، المشهد واضح، تحتنا بحيرة قدامنا نار وبين الاثنين الطوافة عم تشتغل من دون توقف. واليوم ونحن وعم نشوف طوافات القوات الجوية هيوي 2 رايحة جاية بين البحيرة والنار، يمكن لأول مرة مننتبه إنه هالبحيرات اللي منعتبرها جزء من طبيعة إهدن هي كمان جزء من قدرة المنطقة على مواجهة الكوارث.
3: من الجو منقدر نشوف جزء من الصورة، أما على الأرض فالمعركة إلى تفاصيل تانية. معنا من موقع الحريق رئيس قسم التدريب في الدفاع المدني مخول بيونس لنطلع معه على الوضع على الأرض حاليا. مخول يعطيكم ألف عافية، أنت وكل طبعا الدفاع المدني العاملين لإخماد هذا الحريق، بداية وين صرنا بإخماد هذا الحريق؟ هل تمكننا من السيطرة عليه أم أنه ما زال هناك بؤر خطيرة تنذر ربما بإعادة اشتعاله؟
4: بترا بونسوار مرة تانية لليوم. مثل ما أنك شايفة نحن بعدنا بذات الموقع اللي شفتيه الظهر هلا عم تشوفيه مرة تانية. نحن تمت السيطرة على رقعة الحريق كاملة بمساندة طوافات الجيش اللبناني. ورقعة الحريق يلي عنا هلا صرنا نحن بمرحلة التبريد، بس عنا بس بعض الجيوب يلي موجودة عم نشتغل عليها. ونحن فينا نقول 90% لـ 95% نحن بعملية التبريد صرنا مخلصين.
3: مخول يعني كم يبلغ عدد الفرق العاملة حاليا على الأرض من الدفاع المدني ومن أي مناطق أتت هذه الفرق؟
4: الفرق يلي موجودة هون هي إقليمة زغارتا بالإضافة للكورة وطرابلس والبترون وبشري وجبال وكسروان. تقريبا نحن عندنا هون حوالي 37 آلية أطفاء عم يشتغلوا على رقعة الحريق لعملية إخماد النيران كافة. وبعدنا مكملين، يعني نحن ما رح نترك الرقعة نهائيا ورح يضل في عنا مراقبة ليوم التاني أكيد.
3: طيب هل تمكنتم من معرفة شو كان سبب هذا الحريق وشو هي الرسالة للمواطنين تحديدا بهذه الفترة من العام التي ربما تكثر فيها حرائق الغابات؟
4: بيترا نحن هلأ بعثنا بتوجيهات من ساعات المدير العام العميد الركن عماد خريش خبراء من مكتب الصدرة من عندنا من الدفاع المدني وتوجهوا على رأت الحريق وعم يكشفوا أكيد شو أسباب الحريق. وبالإضافة نحن توجيهاتنا واضحة على موقع المديرية وعطول منكررها. يعني نحن هلأ بفصل الجفاف والصيف وعنا بتعرف بيصير في سرعة رياح، ما حدا يعني بتكتر على ده الأيام التخييم الكامبينج إذا بدي أقوله، الكشافة بيطلعوا بيعملوا ظهرات العيال، يعني ما حدا يولع ما حدا يحرق. وإذا اضطروا أنه يعملوا موقد صغير يتأكدوا أنه طمروها مضبوط وشبعوها ماي ما يبقى فيه نهائيا جمر. وكمان يعني اللي عم ينظف أرضه بهالموسم كمان بنطلب منه أنه ما يحرق نهائيا، ما يلتجئ على وسيلة الحرق، في كذا وسيلة غير أفضل من أنه يحرق الأرض وما يصير عندنا كوارث وحريق.
3: حسب ما قلت لنا تمت السيطرة على هذا الحريق، ولكن أنتم كفرق دفاع مدني باقيين على الأرض لتتأكدوا من عدم اشتعال مجددا بهذه الليلة، لأنه مثل ما عرفنا أنه تجدد الحريق على الساعة 3 تقريبا من فجر هذا اليوم.
4: صح نحن ما رح نترك أبدا طبعا بكرة، وبكرة الصبح أكيد كمان بيكون غير فرق عم بتحضرهم غرفة العمليات لعمليات تبديل، لأنه بتعرف العنصر البشري كمان بحاجة لرياحة من بعد ما يكون له أكثر من 30-35 ساعة عم يشتغل.
3: نعم شكرا.
4: فنحن هلأ عنا عملية تبديل للعناصر.
3: شكرا مخول بيونس مسؤول قسم التدريب في الدفاع المدني. مهام الدفاع المدني متنوعة ومتشعبة، ومن أحراش أيتو والجهد الاستثنائي إلى البحر والجهد المستمر لوحدة الإنقاذ البحري في الجهاز التي تكرر تحذيرها لمرتادي الشواطئ من خطر الأمواج العالية وخطر الغرق. ولمتابعة هذا الملف معنا رئيس وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني سمير يزبك. استاذ سمير يعطيكم العافية، لكم كمان يعني لاحظنا بهذا الموسم أنه كان في تحذيرات متجددة من قبلكم لعدم ارتياد الشواطئ إذا كان في موج عالي. خلينا نبلش بداية بالأرقام، أدي سجلت حالات الغرق بهذا الموسم؟
5: يعني نحن كثير نفعي وكثير أثريت أكيد، يعني نحن بين السنة الماضية وهالسنة فرق بكثير معنا، يعني فرق تقريبية. نحن إحصاءاتنا بتقول لهلا بال 37 ل 38 شخص اللي هني عم أقول من أول السنة لهلا. هلا ما بعرف جهات أخرى ممكن إنه يأخذ حدا، ممكن الأهالي يأخذوا أشخاص مثلا يتم الغرق وهني ينقلوه، بس تقريبية نحن عم نحكي 90% لل 95% على طول الشط اللبناني أثر. يعني عم أقول بين السنة الماضية وهالسنة هيدي أكيد في عنا تقريبياً بين السنة الماضية وهالسنة، بهالسنة يعني بهالوقت تقريبياً كان عنا بالخمسين للخمسة وخمسين شخص حالة وفاة. أنا عم بحكي أثرت كثير لأنه نحن انتشارنا على طول الشط اللبناني من العبدة لصور وصولاً لهالمناطق يلي هي أساساً محل ما عنا الاتزاز بالناس رواد البحر اللي عم بيكونوا مثلاً بشط صور، عم بيكون في عنا عليه تجهيز كامل شط صيدا بيروت يلي هو الرملة البيضاء، وصولاً لخليجوني، وصولاً كمان لمنطقة البترون وطرابلس يلي هاي المناطق جزيرة الأريني يلي هاي المناطق أكثر شيء يلي هي بتعجق فيها كمان منصة طبية. هاي المناطق يلي بتعجق فيها عم بتم لأن دوريات دائمة يلي هي عم بيكون عنا نقط بين جمعة سبت أحد عم نكثفها، وبنص الجمعة يلي هي عم بيكون في عنا نقط يلي هي تمركز لأنها.
3: طيب هل هالتحذير هو مرتبط بهذه الفترة من السنة؟
5: أكيد اللي هي فترة موسم الصيف اللي هي بتبلش إذا بدك من 15 أيار لآخر أيلول أو نص أيلول اللي هي تصوري مثلا نحن عم نلاحظ شغلة أنه ترب العالم تتروح على البحر اللي هي ما بين الساعة 10 للساعة 11 ترجع الساعة 5-6 اللي هو بهالوقت عم يطلع البحر. يعني البحر يعني هنا بالزمانات بس كانوا العيال ياخذوا أولادهم على البحر الساعة 4 بعد الظهر، ما كانوا غلطانين يعني حماية من الشمس وحماية من الموج يلي هو هلأ مثل ما عم بتشوفي وراي يلي هلأ منسوب بالبحر نزل بكرة بيحضر حاله على الساعة 10 وبيطلع هون منسوب الموج. منسوب الموج ما بيرحم، يعني نحن ساعات عم نحذر عم يكون عنا الهواء قوي تيار قوي عنا الكسر يلي هو المد والجزر يلي هو أكتر شيء يلي هو اللي بيأثر يلي هو بيخطف الشخص يلي بيخطف ولا بيكون حاطينه على فقش الموج بيقلك انه هيدي الموجة ما بتوصل لهون وهوني عم بدب الهلا عم تطلع الموجة بياخذ الولد وبتنزل. مثل ما شفنا على التواصل من جمعتين تقريبا بأمريكا شخص عم ينقذ شخص تاني يلي هي هزت العالم، يعني هذا المشهد يفلت منه يرجع يتلقط فيه اللي هو الموجة. طيب. أكبر عدو للإنسان. نعم. كثر خير الله نحن بلح

كل ما شفت تنين بتذكرك، كل ما تقتلوا الناس بتذكرك، كل ما غاب القمر وكل ما انتهى السهر بتذكرك، بتذكرك.

كل ما شفت اتنين بتذكرك، كل ما تقتلوا الناس بتذكرك، كل ما غاب القمر وكل ما انتهى السهر بتذكرك.

0: صباح الخير لكم مستمعي راديو تؤني أستراليا من أي مكان عم بتابعونا وعم ترافقونا بمشوارنا الصباحي مع هالغنية الرائع جدا للموسيقار والفنان الكبير الراحل ملحم بركات. بتمنى تكونوا قضيتوا ويك اند حلوة لتبلشوا الأسبوع بطريقة كتير إيجابية وبطريقة كتير نشيطة، خاصة بلشنا رغم أنه الطقس ممطر اليوم وشتي، ولكن عم لاحظ أنه بلش هيك شوي تغير الطقس بمنتصف شهر آب. وأيضا كمان الاحتفالات اللي كانت نهار السبت وليلة عيد سيدي اللي عمت كتير من المناطق بلبنان، وهون كمان الاحتفالات اللي كانت بعيد انتقال السيدة العذراء اللي منتمنى بركة هالعيد تحل على كل بيت وعلى كل عيدة عم تعاني مشاكل، فمنتمنى يكون في هونيك انفراجات بالأيام اللي جاية. نتمنى تكون في انفراجات لأنه اليوم الوضع عنا في أستراليا أصبح الغلا والوضع الاقتصادي لا يطاق، وأكيد أزمة كبيرة عم نلاحظ أنه قد ايه من العائلات اللي عم تتأثر بهيدا الأمر. حتى يعني كمان اليوم أزمة العقارات أزمة كتير رح تكون كبيرة ورح تكون ضمن المناقشات خلال هالأسبوع. خليني أذكر بأهم الملفات اللي رح نناقشها اليوم. تراجع شعبية العمال وقلق داخل الحكومة، خاصة اليوم استمرار الضغوط على حكومة ألبانيزي مع تراجع بشعبية العمال. كانت إحدى الصحف اللي نشرت قبل أيام نتائج استطلاعات للرأي بيّنت التصويت الأولي للعمال بقيت على معدل 29%، هو مستوى يقارن بأنه أدنى مستوى للحزب بعهد جوليا جيلارد، وبقيت شعبية ألبانيزي قريبة من أدنى مستوياتها. كمان اليوم استطلاعات الرأي اللي بيّنت أنه ما في أي تغيير عن استطلاعات اللي كانت 29%. بيجي بوقت عم تواجه فيه الحكومة ملفات كتيرة، منها غلاء المعيشة، الهجرة، الضريبة، الإسكان والسياسة الأمنية. تحليلات بتبين أن الحكومة عم تدخل ما يوصف بالميتر سلامب، أي فترة تراجع بالدعم السياسي بمنتصف الدورة البرلمانية. كمان ما بدنا ننسى أن موضوع الهجرة يلي هو أكبر مشكلة سياسية للعمال، ملف الإميجريشن هو أحد أهم التحديات لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي عم تواجه ضغوط لخفض كمان هون الهجرة، عدد الهجرة بالوقت يلي بيربط فيه ناخبون بين ارتفاع عدد السكان، بين أزمة السكن والبنية التحتية. كان من المقرر أن يقدم توني بيرك خطاب بالناشنال بريس كلاب اللي بيكشف فيه عن إصلاحات بنظام الهجرة، لكن الخطاب تأجل. هلا ممكن تأجل ساعة، ساعتين، يوم، يومين، ولكن بقي مفتوح يعني هالتأجيل. تقارير اللي بتقول أن الحكومة كانت عم تستعد فعلا لإجراءات تؤدي إلى خفض أعداد المهاجرين، خصوصا ببعض فئات الهجرة المؤقتة. بالمقابل اليوم عم يضغط الكواليشن باتجاه خفض أكبر، بينما ون نيشن يلي السياسة ون نيشن حيل الهجرة يلي هي تعتبر الأكبر والأنجح أيضا، يلي كتار بيشوفوا استطلاعات الرأي بيقولوا أنه سياسة ون نيشن يلي هي الأصح. هيدي آخر استطلاعات الرأي اللي بتشوف أنه ون نيشن سياسة الهجرة اللي عم تتبعها وما عم تطرحه هي الأنجح والأصح. إذن صعود ون نيشن بيوضع ضغط على ليبر وعلى الكواليشن. خلينا نتابع نحن وياكم كمان مستمعينا فيما بيتعلق بالنسبة لأزمة الإسكان. أزمة صارت حقيقية وكبيرة، والإسكان رح يكون من أهم الملفات السياسية بالبرلمان رح تكون خلال هيدا الأسبوع. حاولت حكومة ألبانيزي تهدئة سوء العقارات ومساعدة الشباب First Home Buyers على دخول السوق، لكن بتبين الإحصاءات والمتابعات أنه انخفاض أسعار العقارات وتراجع نشاط السوق ممكن يؤدوا إلى نتيجة سياسية غير متوقعة. كشفت وثائق تريجوري أن المسؤولين كانوا حذروا من أن برنامج الحكومة الخاص ب5% هوم ديبوزيت ممكن يجعل بعض المشترين لأول مرة أكثر عرضة لخطر نيجاتيف إكويتي، لأنه انخفضت أسعار المنازل. هذا مهم لأنه أنتوني ألبانيزي كان قدم الإسكان باعتباره أحد الحلول الرئيسية لمساعدة الجيل الجديد على امتلاك المنزل أم فوتهم بالحيط، يعني لأن تبين أنه فعلاً في خسارة، يعني اشتروا يمكن يكون البعض اشترى بسعر معين ولكن مع تراجع أسعار المنازل يعني أدى إلى خسارة، خسارة قيمة منازلهم مقارنة مع قيمة الديون اللي وضعينا. فبالوقت يلي رح يعني كمان نتابع موضوع كتير مهم هو الجان باي باك بأستراليا، اللي طبعا من أكبر الأخبار السياسية اليوم، اتفاق نيو ساوث ويلز مع الحكومة الفيدرالية على تنفيذ هالبرنامج. رح نتابع نحن وياكم آخر أهم الأخبار المتعلقة بالشأن الدولي لنشوف نهاية الأسبوع شو حملت من أخبار ومن تطورات وآخر المعلومات والعناوين البارزة لليوم. القناة 12 عناصر حزب الله محاصرون وإسرائيل تستعد للتصعيد. بسبب حليف ترامب واشنطن تدرس فرض عقوبات على قاضي برازيلي. 8 دول عربية وإسلامية تدين رفض إسرائيل خطة ترامب بشأن غزة. إذن أجواء إيجابية بين كوشنير وحماس والحركة تتمسك بخطة ترامب. بعد أسبوع من زلزال كولومبيا ترقب لمصير عشرات المفقودين. أيضا في عناوين هذا الصباح، إذن مصر وقعت البسكويت بالفحم تثير الجدل. كوشنير يلتقي وفد حماس برئاسة الحي في مصر. خلينا نتابع مع مزيد من آخر وأهم التطورات لصباح اليوم بعد لحظات من الوقت. بتستمعوا لآخر الأخبار عبر تؤمية أستراليا.
1: É lógico, pra fazer você passar absolutamente mal.
2: لحظة خليك على التؤمية رجعين.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
7: بين الإطار والميدان. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان مع تحيات بيير البيع وماريو سعاده.

0: 아나윈 리바노라마. إلقاء مواد متفجرة على مرتفع علي الطاهر. مسؤول في الخارجية الأمريكية ردا على قاسم، رجل يتلقى أوامره من مشغليه الإيرانيين. بنغفير لنتنياهو اقصف بيروت واسحقهم. الراعي يأمل أن تثمر المفاوضات بشأن الجنوب إلى وقف الاعتداءات. وافعنا في هجوم على حزب الله جنبلاط، الحزب كان يقاتل شعبا يريد الحرية. وتتابعون في ليبانوراما لهذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم. عاد شبح توسع الحرب ليطل من جديد مع توسيع دائرة الاستهدافات الإسرائيلية والغارات. وفي هذا الإطار اعتبر مسؤول أمريكي أن عملية المناطق التجريبية لا تزال المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام والأمن على المدى الطويل بين لبنان وإسرائيل، محملا حزب الله مسؤولية التواجد الإسرائيلي في الجنوب. ويأتي هذا التعليق في خضم التصعيد الإسرائيلي الأخير على جنوب لبنان في غارات أسفرت عن مقتل 11 شخصا في أعلى حصيلة يومية منذ توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وسط توتر ميداني كبير يسبق جولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين متوقع أن تنعقد الشهر المقبل. وقبل الدخول في التفاصيل نشير إلى خبر إلقاء مواد متفجرة على مرتفع علي الطاهر منذ قليل. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية إن حزب الله يمثل العقبة الرئيسية أمام التعافي الاقتصادي للبنان والوصمة الوحيدة في سمعته الدولية وأكبر تهديد لأمن لبنان واستقراره، معتبرا أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن وجود إسرائيل على الأراضي اللبنانية، ولهذا تحديدا يجب نزع سلاح حزب الله وتفكيكه. وبينما اعتبرت الحكومة الإسرائيلية أن حزب الله انتهك وقف إطلاق النار باستهداف قوة للجيش أسفر عن إصابة 3 جنود بجروح خطيرة، ردت بيروت بالتأكيد على أن التصعيد الإسرائيلي أمر بالغ الخطورة ويقوض مساعي تثبيت الاستقرار في الجنوب. ومع ذلك شدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية على أن الولايات المتحدة تتطلع إلى استكمال الجيش اللبناني عملية إزالة الألغام والمخلفات الحربية في المناطق التجريبية الأولى، وبعد التحقق من إتمام عمليات الإزالة ستتوسع العملية، مشددا على أن نزع سلاح حزب الله هو جزء لا يتجزأ من هذه العملية. وأكد المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة ستواصل دعم الإطار الثلاثي بما يتماشى مع اهتمامنا بالاستقرار الإقليمي ومنع اندلاع مزيد من الصراعات وأجندة الرئيس ترامب الرامية إلى تعزيز السلام بين الدول. وفي سياق متصل توعد وزير الدفاع الإسرائيلي بالضرب بقوة بعد التصعيد الكبير في الجنوب، مضيفا لا يبقى أي حساب مفتوحا في أي ساحة وسنضرب بقوة دفاعا عن جنودنا ومواطنين. وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارات التي شنها على أنصار في الجنوب استهدفت مسؤولا عسكريا في حزب الله وجاءت ردا على عملية نفذها حزب الله ضد قواته. وفي هذا الوقت أمل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن خفير في أن تكون إسرائيل مقبلة على تصعيد عسكري في لبنان، داعيا إلى عدم الاكتفاء بإحباط التهديدات بل منح القوات الإسرائيلية حرية أوسع في التحرك، مطالبا بسحق حزب الله واستهداف بيروت. البطريرك الراعي يشدد على أو يأمل أن تثمر المفاوضات بشأن الجنوب وقفا للاعتداءات.
1: نريد لبنان على صورة الأرض الطيبة، وطنا حرا سيدا مستقلا يقوم على العدالة والدستور واحترام الإنسان وكرامته. نريد وطنا وأرضا للسلام، فالسياسة حين تسقط على أرض المصلحة الضيقة لا تثمر، والقرار حين يقع على صخر الانقسام لا يثبت، والإصلاح حين تخنقه شوك المحاصصة والامتيازات يموت. أما حين تقع الإرادة الوطنية في أرض الدولة والقانون والعدالة فإنها تثمر استقرارا وثقة ونهوضا. إننا نتطلع إلى أن تثمر المفاوضات الجارية بشأن الجنوب والسيادة ما يحفظ حقوق لبنان ويوقف الاعتداءات ويؤمن الانسحاب من أرضنا ويعيد الأمن والاستقرار إلى أهلنا وقرانا وقراهم.
0: المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رأى أن الرئيس عون وضع البلد أمام خيارات تتعارض مع التكوين والوحدة الوطنية وهو مطالب بالخروج منها ودائما على حد تعبيره. دان نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس بأشد العبارات لاعتداءات الإسرائيلية التي ذهب ضحيتها مدنيون وأبرياء في أنصار، ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واعتداء سافرا على المدنيين الأمينين وممتلكاتهم. مؤكد النقيب أن استمرار هذه الاعتداءات يهدد الاستقرار ويزيد من معاناة السكان ويعيق عودة النازحين ويستوجب موقفا دوليا حازما يضع حدا لهذه الانتهاكات، وشدد على وجوب تفعيل المسارات الدبلوماسية والمفاوضات المباشرة بما يضمن احترام سيادة لبنان وأمنه واستقراره ويحول دون المزيد من التصعيد. في المواقف أيضا متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودي أكد أننا عشنا في الوطن مآس لأن طرفا تفرد بقرارات كانت عاقبتها وبالا على الجميع، أو حزبا أباح لنفسه ما ينكره على غيره، أو فئة اتهمت الآخرين بما تقترفه يوميا وتمنعه عن الآخرين. في هذا الوقت أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي أبلغ سكان شمال إسرائيل بأنه سيشن هجمات واسعة النطاق في الجنوب ستشمل قصفا بالمدفعية والغارات الجوية، مشيرا إلى أنه ستسمع أصوات انفجارات نتيجة هذه العمليات. ولفتت القناة 12 إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لمواصلة الغارات على جنوب لبنان. من ناحيته أشار مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية عبر الام تي في إلى أن واشنطن اطلعت على أحدث تصريحات الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ورد قائلا المفارقة في أن يلقننا دروسا حول السيادة والاستسلام، وهو رجل يتلقى أوامره من مشغليه الإيرانيين ويدير منظمة إرهابية أمضت عقودا في تحويل لبنان إلى قاعدة عمليات متقدمة لإيران. هل تراجعت تحويلات المغتربين وما هو أثرها على الاقتصاد؟ تراز الخوري.
2: يشكل المغتربون اللبنانيون أحد أبرز مصادر الدعم للاقتصاد المحلي، إذ لطالما ساهمت الأموال التي يحولونها إلى عائلاتهم في تأمين احتياجات أساسية وتحريك الدورة الاقتصادية، ويؤدي انخفاض هذه الأموال إلى ضغوط إضافية على الأسر التي تعتمد عليها لتغطية نفقات التعليم والسكن والاستشفاء والاحتياجات اليومية. رئيس قسم الاقتصاد في جريدة نداء الوطن أنطوان فرح.
3: مقومات الصمود وصمود الاقتصاد بشكل جزئي كان بفضل هذه التحويلات من الخارج، وبالتالي أي خلل بحجم التحويلات بده ينعكس فورا على الوضع الاقتصادي. وخلينا نتأمل أنه ما تكون النسبة كبيرة وما تكون مدة التوتر والحرب طويلة، لأنه كل ما تراجعت النسب التحويلات كل ما صار الوضع أصعب، خصوصا أنه احنا بعدنا بالانهيار وبعد ما في عنا اقتصاد طبيعي، وبالتالي بيتأثر بشكل مباشر وسريع جراء تراجع هذه التحويلات.
2: يرتبط هذا التراجع بعدة عوامل، من بينها الظروف الاقتصادية التي تواجه اللبنانيين في دول الاقتراب وارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى الأوضاع الإقليمية التي قد تؤثر في فرص العمل والدخل. المدير التنفيذي لشركة ستاتستكس لبنان ربيع الهبر.
4: هلا الأكيد بالموضوع أنه مهما يكون من أمر فأنه الواضح أنه في 500 مليون دولار خسرها لبنان من التحويلات، والواضح أنه ارتبط بحربين صاروا 24 و26، وارتبط بالأزمة الأمنية اللي موجودة بمنطقة الخليج العربي والمنطقة المتوسط، وبالتالي كل هالعوامل أدت إلى تراجع 500 مليون دولار. هيدا الشيء خسروا الوطن، خسروا الاقتصاد، وعلى طريقة التعويض مبهمة لأنه نحن مش عارفين منين بده يجينا أموال. أهم شيء ما يتراجع 6.3 مليار دولار بالسنوات المقبلة وهالسنة.
5: In Sydney, wet and slippery conditions. At Eastern Creek, there's been a crash on the M7 motorway westbound off-ramp to join the M4 motorway. The M4 is slow, citybound past the site as well. And a crash on the M5 motorway, citybound in the breakdown lane before King George's Road. Traffic already heavy back to Moorbank Avenue. In Melbourne, there's been an incident in Dandenong South. Western Port Highway is closed southbound at Glass Cox Road. And reports of a crash in Elphington on Grange Road, southbound before Heidelberg Road. Webjet's birthday sale is on now. Save $200 on select Fiji packages, including flights plus a five-night stay. Book now at webjet.com.au. T's and C's apply. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: حالية الطقس لليوم بسيدني رح يكون طقس ممطر، درجات الحرارة 17، ملبن 19 درجة، والطقس عندكم جيد. عم نتبادل الطقس بين سيدني وما بين ملبن، صرنا زمان ما شفنا ملبن عم ترتفع فيها درجات الحرارة لهالشكل. 19 درجة اليوم ومشمس.

0: صباح الخير من جديد لألكن مستمعي راديو توأمية أستراليا مع هالغنية رائعة لفيروز من تبها سوى لقاءنا الصباحي مع الأخبار المتعلقة بلبنان والمنطقة. نهاية الأسبوع كانت الأحداث فيها صعبة وخاصة الاعتداءات المتواصلة للجيش الإسرائيلي والتصعيد اللي شهده الجنوب. نهار السبت كان في توعد من قبل وزير الدفاع إسرائيل كاتس بالضرب القوية، وأكد أنه ما رح يبقى أي حساب مفتوح بأي ساحة. كمان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير قال وصرح بأنه تكون إسرائيل مقبلة على تصعيد عسكري بلبنان داعي لعدم الاكتفاء بإحباط التهديدات بل منح القوات الإسرائيلية حرية أوسع بالتحرك، وطالب بسحق حزب الله واستهداف بيروت، يلي كان عم بيطالب كمان باستهداف بيروت. فأكيد مع التطور الأمني الجنوب اللي كمان بالمقابل شفنا حزب الله اللي كان عم بيهدد برد ساحق وقوي، ولكن طبعا بانتظار يعني الإشارة من إيران لنشوف إذا فعلا رح يكون في هناك رد على هذه الاعتداءات الإسرائيلية. بالوقت يلي عم نشوف زيارة المبعوث الأمريكي سهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنير يلي بزيارته لمنطقة الشرق الأوسط، كان في لقاء بينه بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والاثنين ولو في أخبار والتطورات بمنطقة الشرق الأوسط وخاصة ما يحدث اليوم في غزة. كمان الإسرائيل ظاهر أنه ما بدها تلتزم، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما بده يلتزم بالخطة الأمريكية، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واللي رفض عدة نقاط وبيقول أنه لا انسحاب كلي قبل تسليم حماس كامل سلاحه. اليوم مديرة الاستخبارات الأمريكية عم ينذكر تولسي جابارد اللي قامت تواصلت مع رئيس إقليم كردستان العراق برزاني بموافقة ترامب ونائبه جي دي فانس، لما بيربطوا يعني أكيد عنده علاقات مع الجانب الإيراني مع الحرس الثوري علاقة جيدة، وأيضا مع الجانب الأمريكي، فكان مثل كأنه اجتمعوا معه لحتى يكون هو بوصلة التواصل، لأنه ما كان عنده وثيقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمسؤولين الأمريكيين والإيرانيين أنه ممكن يتوصلوا لحلول، فجربوا أنه بطريقة غير مباشرة يتواصلوا مع رئيس أقليم كردستان العراق لحتى يكون هو يفتح قنوات تواصل بين الطرفين. رح نتابع نحن وياكم من توأمية أستراليا بعد الفاصل.
1: صبحيتكم مع بريكفاست بروجرام مع كلود توأمية أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the My Sat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
0: صباح الخير لكم مستمعينا من راديو توأمية، منتابع مع زميلنا محسن، يعطيك ألف عافية وصباح الخير.
4: صباح النور لحضرتك وللمستمعين.
0: صباح النور محسن. كتير من المواضيع اليوم المتعلقة بالحكومة اليوم. شو تعليقك على آخر استطلاعات للرأي اللي ما تغيرت بعدها بتراجع وبولين هانسن متقدمة حزب ون نيشن؟
4: يعني هذا بيبين أنه هذا الانفلاش بتأييد لبولين هانسن منه عبثي. يعني في كتير من الأمور اللي طرحتها واللي عم تلاقي إقبال كتير من المواطن وخصوصا موضوع الهجرة اللي هو كان الموضوع الأهم خلال عطلة نهاية الأسبوع من قبل بولين هانسن وأنتوني ألبانيزي وأنجس تايلر، اللي كان الموضوع هو الموضوع الرئيسي بكل المقابلات والانترفيو اللي عملوه خلال نهاية الأسبوع، واللي بيّن أنه هذا الموضوع هو أساس لتحسين الوضع الاقتصادي والأمني بإستراليا. وبرأيي أنا أنه رح يكون في تقدم أكثر بالمستقبل لشعبية بولين هانسن بسبب عدم تراجع عن أي قرار أو أي مشروع طرح منذ عشرات السنين واللي بعدها متمسك فيه، وهذا المصداقية اللي تركتها بالمجتمع الأسترالي.
0: نعم، يلي أكيد موضوع الهجرة يلي هو بعده أكثر شيء عم ياخد هيدا الاهتمام والحيز الكبير، بالإضافة للإسكان يلي هيدي مشكلة كتير كبيرة، خاصة يعني الخطة اللي وضعتها الحكومة بيّنت فشلها الذريع يعني طبعا. حتى للمشتري البيت الأول
4: كانت الحكومة متوقعة أنه الكابيتال جين وموضوع النيجاتيف جيرينج هني بيكونوا سبب لتحسين وضع السكن وخصوصا للمشتري البيت الأول، ولكن كانت النتائج عكسية تماما. اليوم المشتري البيت المنزل الأول كلود متخوفين من انخفاض أسعار المنازل بهذا الشكل الكبير، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفوائد لربما الحكومة حطت فخ للشباب اللي بدون يشتروا بطرح موضوع 5% ديبوزيت لشراء المنزل. هذا الموضوع حكينا فيه قبل وبدون شرح كافي لهذا الموضوع، ولكن الواضح انه هذه الخطة التي طرحتها الحكومة بالموازنة السابقة والقوانين اللي أخذتها قبل بقضية 5% كان لها رد فعل سلبي على سوق العقارات اللي اليوم عم بينخفض نسبة البيع بالمزادات العلنية للمنازل، بالإضافة إلى تخوف الشباب ومشتري البيت الأول من الانخراط بشراء المنازل وانخراط بسوق العقارات. مشان هيك الحكومة من المفترض أنه يكون في عندها تراجع عن هذا الموضوعين وطرح مواضيع أخرى أو مشاريع أخرى لتحسين أوضاع العقارات اللي هي الأساسي السبب الأساسي للانحدار بالاقتصاد الأسترالي.
0: نعم.
4: اللي شفناه امبارح بولين هانسن عم تجرب تحاول أنه تحسن هذا الموضوع بطرحها لاستعمال مدخرات نهاية الخدمة سوبرانويشن لشراء المنازل ولتحسين أوضاع المعيشة للمواطنين، وعم بتقول إنه هذه الأموال إذا يعني هي أموال مواطنين وموظفين وعمال عم بيدفعوا أموالهم لإدخار نهاية الخدمة، فلماذا لا يتم الاستعمال لشراء منزل أو لدفع القروض بوقت سابق، يعني استعمال هذه الأموال بس يكون الناس بيقدروا يستفيدوا منها. وهذا موضوع عم بياخد كتير من الإيجابية بالوسط الإعلامي.
0: قالوا سيف ذو حدين، سيف ذو حدين يعني هيدا المشروع هلا كتير إيجابي خاصة بظل هيدا الوضع، ولكن كمان بنفس الوقت ما بتعرف يعني الوضع الاقتصادي كيف رح يكون على المدى البعيد.
4: في تقرير اليوم كلود طلع أنه الحكومة تدفع $1 billion أو أكثر أو $2 billion لمساعدة المؤسسات أو الجمعيات اللي تتعاطى الشأن السياسي، وهذه المؤسسات اللي تنزل على الطرقات تعمل إضرابات، هذه الحكومة عم بتمولها. فلو يتم استعمال هذه الأموال لتحسين أوضاع المواطن العادي اللي ما عنده أي لا ناقة ولا جمل في الصراعات السياسية اللي عم بتصير بأستراليا بيكون شيء جيد. ولكن الحكومة عم تكذب على الناس بكتير من الأمور. يعني هذا القرارات والقوانين اللي عم تطرح بالبرلمان الأسترالي الفيدرالي ما بتعطي أي اهتمام لتحسين أوضاع المواطنين. بالعكس عم تحاول أنه تغرقهم أكتر بالديون وبشكل معيشي كتير صعب اليوم. اللي عم
0: عندك الموضوع اللي كمان اخدج هو في من المتوقع انه يؤدي البرنامج اللي رح يكون فيه سحب حوالي 274 ألف سلاح من المجتمع لهالبرنامج رح يكون ب 2 نوفمبر. هيك تعليق سريع حوله، هل هو هيدا امر رح يخفي برأيك نسبة الجريمه؟ هل هو حل؟
4: لا هيدي موضوع لإسكات الأصوات اللي كانت عم تقول طالب بإجراء تحقيقات بما حصل ببونداي وأسباب هذه السلاح ما له علاقة بهذه الإيديولوجيات التي تضمر الكره للمجتمع الغربي. كلود بدنا نحكي الأشياء مثل ما هي في كتير

0: بحبك من إذاعة 2ME أستراليا. معكم نانسي عجرم.
1: From the biggest singers.
2: ارحمني من بعدك حبيبي.
3: على 2ME أستراليا. رضا فاضي.
1: Only on 2ME.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: محدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
5: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: Twenty-four-seven, on the hour, every hour.
6: First.
1: 2ME Australia News.
7: العالم. أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف من قناة الجديد. برعاية وزيرة التربية تمارا زين، أقام اتحاد بلديات بعلبك نشاط حماية الغابات والأحراج في بعلبك الهرمل والبقاع. في احتفال أقيم في قاعة الاتحاد حضره الوزيرة زين ونواب ومسؤولين، وتخلله ورش عمل لوزارتي البيئة والزراعة وإدارة الكوارث والدفاع المدني، وألقيت كلمات تناولت الاعتداءات الإسرائيلية والوضعين السياسي والبيئي.
8: هذا عدوان بيئي يرقى إلى توصيف الإبادة البيئية، وهذا اللي لازم نوصفه بغض النظر عن شو كان رأينا بالحرب عن بدايتها ونهايتها. طبعاً لما نشوف هالإبادة البيئية وأحراق كل هالأراضي من قبل العدو الإسرائيلي، بعتقد هيدا بكون حافز إضافي لنحمي ما تبقى لنا من الغابات والأحراج اللي يعني عم تحترق بفعل غير فعل العدوان. وأكيد تبعتوا بالأيام الأخيرة يمكن إطلاق حملة هالسنة كان العنوان خليها خضرة، سنة الماضية كان عنوان الحملة ما تلعب بالنار. بس لنرجع نأكد أنه 9 حالات من 10 حالات بتكون بيد الإنسان الحريق اللي بيكون بالغابات وبالأحراج.
7: أمل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في أن تكون إسرائيل مقبلة على تصعيد عسكري في لبنان، داعيا إلى عدم الاكتفاء بإحباط التهديدات بل منح القوات الإسرائيلية حرية أوسع في التحرك، مطالبا بسحق حزب الله واستهداف بيروت. كما دعا بن غفير نتنياهو إلى المضي نحو احتلال كامل لقطاع غزة وتشجيع الهجرة منه، إلى جانب مواصلة العمليات العسكرية بهدف تدمير حركة حماس. أكد قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي أن مضيق هرمز يمثل قدرة جيوسياسية لإيران ولن يعود أبدا إلى وضعه السابق. وقال حاتمي من بين منجزات الرئيس الأمريكي تفعيل إمكانيات مضيق هرمز التي كنا على دراية بها، ولولا المعركة لما تم تفعيلها. يأتي ذلك عبر كشف موقع إكسيوس أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أنشئت خلال مفاوضاتها مع إيران قناة اتصال سرية ومباشرة مع قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي، مستعينة برئيس أقليم كردستان العراقي بارزاني وسيطا، بعدما سورت واشنطن شكوك في أن تكون المفاوضات الإيرانية والمفاوضين الإيرانيين يملكون بالفعل صلاحية اتخاذ القرار. وأفاد الموقع بأن الحرس الثوري أبلغ بارزاني في شهر أيار الماضي بأنهم لا يعارضون إجراء محادثات مع الأمريكيين في أربيل، إلا أنه أبدى خشيته من أن أي اغتيالات إسرائيلية لوفده إذا قبلوا التفاوض هناك سيتم.

0: استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مدينة العالمين جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، والوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة. وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي إلى أن اللقاء تطرق إلى التطورات بمنطقة الشرق الأوسط، وأكد الرئيس السيسي أهمية مواصلة العمل من أجل مواجهة التحديات المشتركة في ظل حرص البلدين على دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى ضرورة تسوية مختلف الأزمات التي تشهدها المنطقة حفاظا على الاستقرار الإقليمي. كما تناول اللقاء تطورات القضية الفلسطينية، وأجرى التجديد على ضرورة قيام جميع الأطراف في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة. وثمن كوشنر بدوره التنسيق الوثيق القائم بين مصر والولايات المتحدة، مشددا على أن مصر تعد شريكا محوريا لأمريكا في الشرق الأوسط. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: In Sydney, a very slow M5 motorway is city bound. There was an earlier crash just before King George's Road. It's now in the breakdown lane, but the M5 is slow back to Moorbank. And at Bexley, there's water over Bexley Road. It's in the southbound lanes approaching the M5 motorway. In Melbourne this morning, an incident at Dandenong South has closed the Western Port Highway southbound at Glasscox Road, and a crash in Elphington, Grange Road southbound before Heidelberg Road. Want 100% Aussie fresh meat for less? Head to Aldi. They only stock 100% fresh Aussie meat at a price you'll love. That's an Aldi price. Aldi, good different. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
2: انت خليتيني على الخط شنو ساعة ثلاث ارباع الساعة
3: عجد هالقد؟
2: ايه فات على الخط انت ما عم ترتيب إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم على الحلم 2ME
3: يا الله شو حلو
2: الله يسلم لي صباحك 6 o'clock

0: البترول والغاز والديزل.
1: طيب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا،
2: لا لا عيب هيدا الكلام لك حق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا ما نعمل، هيدا رئيس جمهوريتك، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
1: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
0: شغلة حلوة عندك، عندك كتاب كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوامين على بكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع توامين تخصرني شغلي؟
1: كيس
0: بياخد العين. شو في عندك محللين؟
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
0: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا،
0: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميه.
3: In Sydney, a very slow M5 motorway is city bound. There was an earlier crash.
4: سيدني لليوم الطقس رح يكون طقس ممطر، درجات الحرارة 17، ميلبن أقصاها 19 درجة.

0: سوا نكمل نحن وياكم لقائنا الصباحي ودائما عبر راديو تؤمي أستراليا من تابع مع آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم مع جولة إخبارية رح تكون على تمام الساعة 7:30 لمتابعة كل جديد، خاصة اليوم حرب المسيرات اللي هي عم تاخد الحيز الكبير، واليوم بنشوف كتير من الدول يلي أصبحت عم بتصنع وتزيد من صناعة المسيرات، لأن اليوم بيعتبروها هي عم بتكون لها تأثير أكتر من عم بيكون لها تأثيرها الكبير وكمان بنفس الوقت أقل كلفة. فروسيا اللي عم تتهم أوكرانيا يعني بهيدا الإطار وبهيدا الاتجاه، لأن اليوم كمان دخلنا بمعركة حرب المسيرات. خلينا نتابع مع هيدا الموضوع مع ضيفنا دكتور جاسم محمد اللي رح يكون معنا بعد كم دقيقة من الوقت على الساعة تقريبا 8:15 رح يكون معنا دكتور جاسم لمتابعة هيدا الموضوع اللي عم بياخد حيز كتير كبير اليوم. إذا حرب المسيرات من جهة، وأيضا تأثير الهجرة كمان على الدول الأوروبية، بالوقت يلي رح نتابع موضوع كتير مهم هو تأثير إقفال مضيق هرمز على العالم، يعني وين صرنا، لأنه اليوم هالتجاذب السياسي والعدم إيجاد حلول وعدم نجاح المحادثات والمفاوضات اللي كانوا عم بيسعوا لحل دبلوماسي، ولكن هيدا شيء ما حصل، بعدنا لغاية هالوقت بنفس الدوامة، والعالم اللي عم يدفع الثمن عملية إقفال مضيق هرمز وعدم إيجاد حلول. فأصبحنا من النووي بطلنا نحكي بالنووي، صرنا عم نحكي فقط بمضيق هرمز. رح نتابع نحن وياكم إذا مستمعين عبر راديو تؤمي كمان بلجيكا يلي عم تواجه أحد أسوأ حرائق الغابات بتاريخها، والحريق اللي قضي على 3000 هكتار بمحمية هايفنز الحرجية شرق البلاد مع تعويل على تمويل كبير من تعزيزات الجوية الأوروبية اللي رح تكون حاسمة بجهود الإخماد. طبعا رح نتابع نحن وياكم مع مزيد من الأخبار. بدي أرجع لأخبارنا طبعا الأسترالية اليوم، وضعنا في أستراليا وضع كتير عم بيكون صعب على من ناحية الغلاء المعيشي وتراجع بالاقتصاد، هيدا النمو الاقتصادي اللي تراجع، هيدا بالإضافة للكلام عن أكتر شيء عم بيكون هون الإسكان والهجرة، الإسكان والهجرة هني من أكتر الملفات سخونة عنا في أستراليا، ومن أكبر طبعا الملفات السياسية هي أزمة الإسكان، وخصوصا الصعوبة اللي عم بيواجهها المشتريين البيت الأول لحتى يدخلوا بالسوق. ولكن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي لواجه انتقادات سياسية كبيرة بعد تراجعه عن تعهدات بعدم تغيير الكابيتال جين تاكس والنيجاتيف جيرينج يلي دافعت الحكومة عن التغيرات باعتباره جزء من محاولة جعل شراء المنزل أسهل للأجيال الأصغر. شو هالضحكة يعني عن جد، شو هالمسخرة، لأنه اليوم حتى مشتري البيت الأول اللي هن اللي اشترى أكلة واللي ما اشترى كمان اليوم في تخوف كتير كبير يلي من عدم الاستقرار السوق. واليوم بتشمل الإصلاحات الجديدة تغيير بالكابيتال جين تاكس والاستفادة من النيجاتيف جيرينج بالنسبة لبعض الاستثمارات كمان العقارية. اليوم بتلاقي أنه في حالة جمود حتى يعني المستثمرين اللي بيلاقوا أنه ما بدوا يبيعوا بالخسارة، يلي طبعا اليوم في كتير من المستثمرين بسوق العقارات سحبوا طرح عقارات للبيع والأوكشن اللي تراجع، اللي بيشوف يعني سوق الأوكشن كان بنهاية الأسبوع نهار السبت كارثية كارثية كانت للحقيقة. خلينا نتابع نحن وياكم كمان مستمعينا البيانات البنوك اللي بتبين أنه طلبات الرهن العقاري تراجعت بشكل كبير، حتى القروض تراجعت، أصبح بعض المشتريين الشباب خايفين شراء بيت بسوق ممكن تنخفض فيه الأسعار أكتر وأكتر. كمن هيك منتقدو الحكومة أن الإصلاحات يلي كانت الهدف منها مساعدة مشتري البيت الأول المدى القصير زادت حالة عدم اليقين بالسوق، يلي خايفين أن يشتروا اليوم، خايفين يشتروا اليوم، والانحدار بالأسعار المنازل هيدا أمر بيخليون يخافوا أنه يشتروا بساعة اليوم، ولكن بكرة يقوموا يلاقوا حالهم كمان تراجعت الأسعار أكتر وأكتر وفقدوا من قيمة منازلهم. فأكيد اليوم الخطة اللي وضعتها الحكومة، حتى اليوم في وثائق بتبين أنه كان في هونيك تحذير لحكومة ألبانيزي من ده، يعني مستشارين كانوا نصحوهم أنه ما تفوتوا بهيدي الخطة، ما تفوتوا بهالمشروع، ولكن لا، أني أول شيء نكسوا بالوعود، وتاني شيء ما رجعوا للاستشارات اللي كانت نصحتهم أنه ما تفوتوا بهيدا الأمر لأنه قد يكون له تأثيره السلبي. وفعلا اليوم نتيجة هيدي السياسة الفاشلة عم بيدفع المواطن اليوم تمن كتير كبير، إن كان للمستثمرين أو إن كان لمشتري البيت الأول، يعني هني كانوا عم يسعوا لحتى يساعدوا مشتري البيت الأول. شو اللي صار فيهم؟ اللي اشترى بفترتها ساعة اللي انطرح المشروع تراجعت قيمة بيوتهم، تراجعت قيمة منازلهم، بالوقت يلي تراجعت نسبة القروض على الشراء المساكن. هيدا طبعا البيانات اللي بيّنت أنه البنوك اليوم كمان أعلنوا أنه تراجعت نسبة القروض بشكل كتير كبير، حتى يعني كمان اليوم لبعض ما اشترى بيت من مشتري البيت الأول عندهم الخوف أنه اليوم يشتروا، ولكن هيدا الشيء اللي مش عارفين إذا كمان رح يكون في تراجع أكبر وأكبر لأسعار المنازل. هيدا بالإضافة يعني كمان للمستثمرين يلي بيشوفوا أنه لا، ما نعم بدنا نبيع كمان بالخسارة، يلي كانوا عاملين أهداف وتحديد مثلا أنه متأملين أنه يحققوا أرباح، هيدا الشيء اللي خليهم يتراجعوا ويجمدوا عقاراتهم وما بدوا يبيعوها، وهيدا بيؤدي بنهاية المطاف إلى نقص بطرح مساكن مثلا للبيع، وهيدا بيبين نقص، وهيدا بيؤدي إلى كمان بعد فترة من الوقت أنه ترجع تفور هالأسعار بشكل كبير، والمشتري البيت الأول لا قادرين يشتروا لا بالأول ولا بالآخر لا هلأ ولا بعدين. في حال ارتفعت كتير الأسعار أكيد هيدا رح يشكل ضغط على مشتري البيت الأول، ولكن إذا بقيت بهيدا الشكل يعني مثل ما شايفين يعني كمان اليوم في تخوف أنه يعني كمان يكون في تراجع بالأسعار. الوضع كتير فيه هيك فقاعات وما حدا عارف سوق العقارات وين رايح وبأي اتجاه، يعني هيدا ببين أنه السياسة اللي وضعتها الحكومة سياسة فاشلة بكل المقاييس، سياسة فاشلة بكل المقاييس، مثل كتير من الملفات هلا بتلاقيهم بيهربوا على مواضيع يمكن بتهم المواطن ولكن من الأساس، من الأساس دايما المواطن الأسترالي، يلي دايما منقول أنه السياسة ما كتير يمكن بيعرف اسم الوزراء أو النواب، يعني هو ما بيعرفوا يمكن أساميهم، ولكن كل اللي بيعرفوا أنه تكون جيبته مليانة، يكون مرتاح اقتصاد معيشيا، هيدا الشيء اللي بيعرفوا. واليوم للأسف الوضع الاقتصادي والوضع المعيشي عم بيكون وضع كتير مأزوم. كل اللي عم تعمله الحكومة إذا عم تلاحظوا وإذا عم تتابعوا بتبين أنه ترقيع سياسة، أنا هيك من سميها هيك بالخط العريض، سياسة الترقيع، سياسة ألبانيزي هي فقط من وقت ما وصل هي سياسة الترقيع بكل المقاييس. بريك.
1: مع بريكفاست شو 2ME أستراليا.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية, فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.

سوا منتابع عبر راديو تويمي أستراليا على 1638 أيام اللي كنا عم نحكي بالنسبة للبيانات الجديدة اللي عم بتبين مشكلة السكان. كمان كتير من المشتريين بسوق العقارات اللي انخفض بدل من أنه يرتفع. يعني إذا بدنا نتابع مع الأرقام بالربع المنتهي من شهر جون اللي انخفضت فيه القروض بنسبة 5.4%، وانخفضت كمان القروض الفيرست هوم بايرز بنسبة 2.9%، وتراجعت قروض المستثمرين 8.6%. هيدي البيانات البنوك اللي بتبين أنه طلبات الرهن العقاري تراجعت بشكل كتير كبير، وأصبح بعض المشتريين الشباب خايفين من شراء بيت بسوق ممكن تنخفض فيه الأسعار أكتر وأكتر. كرمال هيك اليوم منتقدو لحكومة ألبانيزي بيقولوا أنه الإصلاحات اللي كانت الهدف منها مساعدة المشتريين لأول مرة قد تكون بالمدى القصير زادت حالة عدم اليقين بالسوق. تابعينا احنا وياكم اذا مستمعينا عبر راديو تؤمية أستراليا. اليوم كمان الحكومة اللي عم تواجه ضغوط لحتى يخفضوا ويصير يعني كمان نسبة الهجرة نت أوفرسيز مايجريشن، لأن الحكومة عم بتستهدف رقم يمكن يقارب 220 ألف ل 225 ألف سنويا بالسنوات القادمة. هون أندرو براغ والشادو هاوسينج مينيستر بالحزب الأحرار يلي طرحوا كمان هدف بيبلغ 180 ألف مهاجر سنويا، مع اقتراح خفض أعداد بعض الطلاب الدوليين وحاملي بعض التأشيرات الأخرى. ون نيشن بقيادة بولين هانسن يلي عم يدعو إلى خفض صافي الهجرة ل 130 ألف سنويا. هيدي المناقشات بالوقت يلي عم ترتبط فيه قضية الهجرة بأزمة الإسكان وارتفاع الطلب كمان على المنازل. تصوروا أنه يوصل هالعدد الكبير اللي وضعته اليوم الحكومة الألبانيزي، شو بده يصير فينا هون بالنسبة للإسكان، بالنسبة للطلب على شراء المنزل يلي هي رح تكون كارثية في حال وصل هالعدد الكبير بين 220 ألف ل 225 ألف سنويا بالسنوات المقبلة. حتى استطلاعات الرأي اللي بتبين أنه اليوم بولين هانسن يلي هي الأنجح بين كل الأحزاب بالنسبة لسياسة الهجرة، اليوم بتبين تأييد بولين هانسن بالنسبة لسياسة الهجرة اللي عم بتتبعها. إذن المواضيع المتعلقة بالهجرة، بالأسلحة، بتكلفة المعيشة، بالنمو السكاني، كلها طبعا رح نتابعها نحن وياكم بسياق مشوارنا عبر راديو تويمية أستراليا. خليكم معنا وتابعونا جولتنا مع الأخبار لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم، ومن بعدها رح يكون لنا لقاء من ألمانيا، واللي كمان رح يكون لنا لقاء مع الخبير في شؤون الأمن والإرهاب دكتور جاسم محمد. رح نتابع معه أكيد اليوم حرب المسيرات اللي ارتفعت وتيرتها بين أوكرانيا وما بين روسيا. رح نتابع مع بريك ومن بعدها جولتنا مع الأخبار. الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى اللي

0: بتخليكوا تتغنوا
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كلها معنا بتؤني أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: TME Australia News.
5: ABC News.
6: Mike Kermode with the top stories this Monday morning. Alleged gangland boss Fadi Hadara has been shot in an apparent ambush outside his home in Melbourne's inner west. Police say a 48-year-old man, the ABC believes to be Hadara, was shot as he sat in a vehicle in the driveway of his home in Altona North around 8 o'clock last night and taken to hospital with life-threatening injuries. His current condition remains unclear. A crime scene has been established, with police believing it was a targeted shooting. Up to 5,000 little penguins on Phillip Island in Victoria's southeast are due to be vaccinated against the H5N1 bird flu from today, in what authorities say is the largest vaccination of wild birds globally. Victoria's Chief Biodiversity Officer James Todd says the little penguins will be intercepted during their daily migration in St Kilda and Phillip Island and herded into a pen. Authorities aim to administer 2 vaccine doses over the coming weeks. Programs aimed at bolstering social cohesion will be the focus of the Royal Commission on Anti-Semitism when it begins the 9th and final block of hearings today. The hearings will hear from witnesses about existing initiatives aimed at strengthening ties between cultural and religious groups and examine how they could be further improved. Today it'll hear evidence from Rosanna Australia, which has spent more than a decade building bridges between Israelis and Palestinians through health programs. More than 50 people are now known to have been killed and about 5,000 displaced on Indonesia's Flores Island after an earthquake hit the region, followed by hundreds of aftershocks. In towns across the island, thousands of residents are still sleeping out in the open on the higher grounds they fled to for fear of tsunamis. Search and rescue teams have now managed to reach communities close to the epicentre, where mountain roads had been blocked by landslides and victims are still trapped under rubble. And comedian and presenter Sam Pang has won the coveted Gold Logie. He's featured in the ABC sitcom Ground Up and is currently a panellist on Channel 7's The Front Bar and Network 10's Have You Been Paying Attention. Pang is now the second non-Anglo-Australian to win Most Popular Personality on Australian television after Waleed Ali in 2016. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
7: تاسعة مساء بتوقيت غرينتش. الأخبار من بي بي سي. كوشنر يلتقي وفد حماس في مصر والحركة تدعو مجلس السلام إلى إلزام إسرائيل بالقبول بخطة غزة. والمبعوث الأمريكي يحث على نزع سلاح الحركة بشكل شامل وإنهاء أي دور مستقبلي لها في إدارة القطاع. غارات إسرائيلية على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي يعلن قتل قائد وحدة بدر في الغارة التي نفذها على دير الزهراني جنوبي لبنان. الجيش الإيراني يطالب قطر بالسماح بدخول فرق تابعة لسلاح الجو للتحقيق في مصير طيارين يقول إنهم محتجزون في قطر، ويتحدث عن عسكريين مفقودين في الكويت أيضا. الشرطة المغربية تمنع مئات المهاجرين غير الشرعيين من العبور إلى مدينة سبتة بعد شائعات على وسائل التواصل عن فتح الحدود. السلطات اليونانية تعلن وفاة شخصين في حرائق بجزيرة سلاميس، وبلجيكا تتلقى دعما أوروبيا لاحتواء أكبر حريق غابات مسجل لديها.

0: أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة من بي بي سي، معكم سوسن صبوح. شهدت مصر تحركات دبلوماسية لإعادة تنشيط اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتقى مبعوثه وصهره جاريد كوشنر وفدا من حماس برئاسة خليل الحية، فيما أفاد التقارير بأن الحركة طلبت من مجلس السلام الضغط على إسرائيل لقبول الاتفاق بعدما رفضته قبل أسبوع، مشترطة تسليم حماس جميع أسلحتها، فيما أفادت وكالة فرانس بريس بأن كوشنر حث على نزع سلاح حماس وإنهاء دورها المستقبلي في إدارة القطاع. كما التقى كوشنر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العلمين، حيث اتفق الجانبان على ضرورة وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها. وتزامنت التحركات مع إدانة 8 دول إسلامية بينها مصر وقطر وباكستان للموقف الإسرائيلي، على أن يتوجه كوشنر إلى إسرائيل الاثنين لإجراء مزيد من المحادثات. أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن إسرائيل شنت غارات جوية على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان، وهي المنطقة التي شهدت الليلة الماضية إصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة جراء هجوم بطائرة مسيرة أطلقها حزب الله، وفق بيان للجيش الإسرائيلي. وتأتي الغارة بعد ساعات من إبلاغ السلطات الإسرائيلية سكان جليل الأعلى باحتمال سماع دوي انفجارات خلال الليل نتيجة أنشطة للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن اغتيال القيادي في وحدة بدر التابعة لحزب الله أبو حسن علاء في غارة استهدفت دير الزهراني جنوبي لبنان، وقال إن الغارة جاءت ردا على هجوم للحزب استهدف قواته.
1: تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان يهدد الاتفاق الإطاري الأمني للتهدئة الذي وقع في أواخر شهر حزيران يونيو بين الطرفين، تمثل بغارتين جويتين استهدفتا بلدتي دير الزهراني وأنصار في قضاء النبطية، أودتا بحياة 11 شخصا بينهم عائلة كاملة وإلى إصابة 17 شخصا على الأقل وفقا لوزارة الصحة اللبنانية، ما وصفه الرئيس اللبناني جوزيف عون برسالة واضحة ضد مسار التفاوض الجاري، متهما إسرائيل بالانتهاكات المتكررة لاتفاق الإطار والقانون الدولي المتعلق بحماية المدنيين. وقال الجيش الإسرائيلي إن الهجمات الأخيرة كانت ردا على عملية عسكرية نفذها حزب الله في جنوب لبنان بطائرة من دون طيار أسفرت عن إصابة 3 جنود إسرائيليين، ولم يتبنى حزب الله من جهته أي عملية عسكرية. وقال الجيش إنه استهدف مقر قيادة للحزب أدى إلى مقتل قياديين في وحدة الرضوان وفرقة بدر المسؤولة عن المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني، وإنه لم يكن على علم بوجود مدنيين داخل الموقع المستهدف وقت الضربة. في حين أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن التعامل مع أي بنى عسكرية إذا وجدت على الأراضي اللبنانية هو مسؤولية الدولة حصرا، ولا يمنح وجودها إسرائيل حق استباحة الأراضي اللبنانية أو تعريض المدنيين للخطر. وتوعد وزير الدفاع الإسرائيلي ياسر إلكاتس من جهته بقصف كل ما تعتبره إسرائيل تهديدات لقواتها ومواطنيها، قائلا إن إسرائيل لن تترك أي حساب مفتوح في أي ساحة، فيما حملت الخارجية الأمريكية الحزب مسؤولية وجود إسرائيل في لبنان ودعت إلى تفعيل المناطق التجريبية التي اعتبرتها الطريق الوحيد الممكن للسلام والأمن طويل الأمد للبنان وإسرائيل، مضيفة أن نزع سلاح حزب الله جزء لا يتجزأ من عملية استكمال إزالة المخاطر في المناطق التجريبية. لما الخاير، بي بي سي.
0: نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤول عسكري مطالبته قطر بالسماح لفريق إيراني بدخول البلاد للتحقيق في مصير طيارين تقول طهران إنهم محتجزون لديها. وتنفي الدوحة ذلك مؤكدة العثور على رفات طيار إيراني بعد إسقاط طائرة اخترقت أجواءها في مارس آذار إثر عدم استجابة طيارها لمحاولات التواصل.
2: لا تزال تداعيات الحرب في منطقة الخليج تتشعب وتزداد تعقيدا بمرور الوقت، بحيث باتت تشكل خطرا محدقا لا يهدد أمن دول المنطقة فحسب، بل ما قد يدفع باتجاه انفتاح الحرب وخروجها عن السيطرة. لا سيما وأن الخلافات البينية بدأت تطفو على السطح في الفترة الأخيرة. قائد لجنة البحث عن المفقودين التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقر زادة أعلن أسر قطر 3 طيارين من الجيش الإيراني سقطت مقاتلاتهم من طراز سوخاي 24 خلال هجمات في شهر مارس آذار الماضي. المسؤول العسكري الإيراني طالب بالسماح بدخول فريق تابع لسلاح الجو للتحقيق بشأن مصير أولئك الطيارين الذين تقول طهران إنهم محتجزون لدى القوات القطرية. باقر زاد قال أيضا إن الكويت هي الأخرى تحجب معلومات تتعلق بمصير 4 إيرانيين محتجزين لديها، وكانت طهران قد صرحت بأن المحتجزين 4 ومن بينهم عقيدان في البحرية الإيرانية يتبعون للحرس الثوري وكانوا في مهمة دورية بحرية قبل دخولهم المياه الإقليمية الكويتية بسبب خلل في نظام الملاحة الخاص بزورقهم، في حين قالت الكويت إنه كان مشتبها بهم في التخطيط لأعمال عدائية ضد البلاد. من جانبها نفت قطر احتجاز طيارين إيرانيين، ونشر المتحدث الرسمي باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري تغريدة على إكس قال فيها إنه تم التواصل مع الطيارين المعنيين بعد خرقهم للأجواء القطرية والتأكد من مسار الاستهداف، وبعد اتباع قواعد الاشتباك والتواصل معهم من دون إجابة تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضينا وفقا لمقتضيات القانون الدولي، وهو ما تم إيضاحه في حينه عبر القنوات الرسمية. وأشار الأنصاري في تغريدته إلى أن فرق البحث والإنقاذ القطرية قامت بالبحث عن رفات الطيارين، وأن الدوحة تواصلت مع الجانب الإيراني لتنسيق استلام رفات أحدهم الذي تم العثور عليه، كما وجهت دعوة لزيارة فريق للاطلاع على تفاصيل عمليات البحث والإنقاذ في أبريل نيسان الماضي ولم يستجب لها الطرف الإيراني حتى الآن. ومع عمق التناقض بين السرديات الإيرانية والقطرية والكويتية، فإن أزمة الثقة وإن كانت أصلا موجودة فإن توالي الأحداث واستمرار التوتر والصراع قد يعمق الأزمة، فيما تفرض الجغرافيا السياسية ضرورة التقارب البناء والحوار الهادئ في حل حالة الأزمات. محمد القباني، بي بي سي.
0: ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة استعانت برئيس إقليم كردستان العراق نجرفان بارزاني لإجراء تواصل مباشر مع قادة الحرس الثوري الإيراني خلال مفاوضات مع طهران، بعدما سعت واشنطن إلى التحقق من مدى دعم الحرس للمفاوضين الإيرانيين.
3: In Sydney at Penshurst, there's been a crash on Forest Road, corner Penshurst Street and the M5 motorway. Still a very slow run citybound due to a sideline crash just before King George's Road. In Melbourne, there's been a crash at Elphington Grange Road. Heavy delay southbound before Heidelberg Road. And at Donvale, a crash on Springvale Road is northbound at Warrandyte Road. Book your next somewhere with Webjet's birthday sale. Save $150 on select return flights to Europe, North America and Japan. Book at webjet.com.au. T's and C's apply. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: سيدني لليوم ممطر، درجات الحرارة 16 على صعيد ملبن، أقصاها بتوصل درجات الحرارة لل 19 درجة.

0: Tété.
1: Allô? Allô? نقطع الخط.
0: 47 دقيقة داخل استوديوهاتنا مكملين نحن وياكم سوا لقائنا الصباحي من راديو تؤمي مع آخر أهم الأخبار لليوم وتحليل سياسي حول اليوم. اخترنا موضوع حرب المسيرات يلي اليوم عم بياخد حيز كتير كبير في كتير من الدول يلي اشتغلت سنين وسنين وسنين على تطوير قدرتها وقوتها العسكرية ودفاعاتها ولاحقت التطور والتكنولوجيا الجديدة وكانت من أهم الدول روسيا اللي تستعرض دايما قوتها العسكرية. ولكن اليوم دخلنا بشي ما كان بالحسبين هو حرب المسيرات. سعر أقل وتكلفة أقل وفعالية أكبر. خلينا نتابع نحن وياكم هذا الموضوع مع ضيفنا الخبير في شؤون الأمن والإرهاب الدكتور جاسم محمد اللي كمان رح نتناول برفقته تأثير إغلاق مضيق هرمز لغاية اليوم وغياب كل الحلول على الدول الأوروبية وعلى العالم. يعني تأثير إغلاق مضيق هرمز اللي فعلا اليوم تداعياته عم تكون كتير كبيرة على حركة السفن وأيضا ارتفاع أسعار النفط. هيدا بالإضافة للسفن التجارية كيف عم تتأثر وخاصة الدول الأوروبية يعني كمان هي من أكثر الدول تأثر بإغلاق مضيق هرمز. رح نتابع نحن وياكم كل هالمواضيع مع ضيفنا الخبير في شؤون الأمن والإرهاب الدكتور جاسم محمد اللي رح يكون معنا بعد لحظات من هالوقت. كونوا معنا.
2: تغطيات حوارات توك باك صاحبي ضمن البريكفست شو تويمي
3: أستانيا. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكتر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصور بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلسفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
0: معكم دايما عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 أيام بهالأثناء. رح ننتقل لنكون بلقاء مباشر على الهواء وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو تؤمي أستراليا. بيسعدنا نستقبل معنا الخبير في شؤون الأمن والإرهاب ورئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات دكتور جاسم محمد معنا على الخط. منحييك دكتور جاسم، صباح الخير.
5: تحياتي، يسعد صباحك. حياتي.
0: شكرا لوقتك دكتور جاسم. معك رح نتابع ملف حرب المسيرات اللي كانت بفترات سابقة كنا نشوف كتير من الدول تستعرض قوتها العسكرية وخاصة روسيا، ولكن مع الحرب الروسية الأوكرانية وكمان اليوم عم نشوف يعني الحرب بين إيران وواشنطن وإسرائيل، شفنا كمان أذرع إيران بالمنطقة يلي كمان استعملوا المسيرات. فهون مشوف حرب المسيرات يلي هي الشغل الشاغل لكتير من الدول أصبحت اليوم. هل فعلا تغيرت قواعد الحرب من حرب هيك مثل ما بيقولوا كانوا يستعرضوا فيها القوة العسكرية اللي عندهم مع تقدم التكنولوجيا إلى حرب المسيرات؟
5: سؤال مهم، هل تغيرت الحال؟ بدون شك كان العالم يواجه الحروب التقليدية والأسلحة التقليدية والدبابات على الجبهات، لكن الآن أصبح شكل الحروب شكل آخر، نسميها الحرب الهجينة أو الحروب الهجينة. الحروب الهجينة هي مجموعة الأدوات التي تقوم على جمع الحرب السيبرانية، الهجمات السيبرانية، الطائرة المسيرة التي أصبحت أداة رئيسية، وكذلك التضليل، حرب الاستخبارات، حرب المعلومات، استهداف البناء التحتية، هذه جميعها تعتبر هي ضمن أدوات الحرب الهجينة. الطائرات المسيرة غيرت شكل الحروب، فبعد أن كانت الدول تواجه تهديدات الأمن على حدودها، أصبحت الآن هذه الدول لا تحتاج إلى إرسال قوات عند الحدود، هي تطلق مسيرات ممكن من خلال عملاء من داخل تلك الدول أو ربما حتى من خارج أراضي الدول المستهدفة. ولاحظنا أنه هذه الطائرات المسيرة ذات كلف محدودة، لكن السؤال التداعيات والمخاطر التي تنتج من هذه الطائرات المسيرة،
0: صحيح.
5: وحتى الدفاع أو الحد من هذه الطائرات المسيرة أصبحت تكلف العالم أو الدول المستهدفة الكثير من الكلف. على سبيل المثال الناتو يواجه الطائرات المسيرة عند جدار الناتو بطائرات ذات كلفة عالية، لمواجهة طائرة ربما لا تسوي إلا بضعة مئات من الدولارات. فإذا أجد أنه غيرت المسيرات شكل الحروب. نعم.
0: صحيح، يعني لاحظنا حتى واشنطن يلي بالإضافة لروسيا اللي كانت تستعرض قوتها العسكرية، حتى واشنطن كمان اليوم راحت باتجاه كمان تطوير المسيرات اللي هي أقل كلفة وأكثر فعالية. ماذا عن الدول الأوروبية دكتور جاسم؟ هل تتحضر مثلا لكمان لخوض حرب كبيرة، أو حتى يعني كمان ترجع تخطط لاستراتيجية دفاعية أكبر اليوم بظل هالتطورات اللي عم تشهدها المنطقة والعالم؟
5: نعم، دول أوروبا الآن بدأت تنتقل إلى مرحلة جديدة في الدفاع والأمن، وهنالك تصعيد في الإنفاق العسكري، والأهم هو ليس فقط في الإنفاق العسكري لكن أين توضع هذه الميزانية. فبدل أن توضع على الأسلحة التقليدية بدأت توضع على الابتكارات الصناعية العسكرية، الابتكارات العسكرية والأمن السيبراني، وكذلك أدوات الحرب الهجينة أبرزها هي الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة. فحتى ميزانية والأبواب تبع الميزانية بدأت تتغير، يعني بدلا أن ترفق على الدبابات والمدرعات أصبحت هذه الدول الأوروبية تضع في بالها أنه الحرب الهجينة. فإذا هنالك خطط واستراتيجية، هي بصراحة أكثر من خطة إلى دول أوروبا لحد عام 2029 أو 2030، هي تستعد وترتقي في قدرات العسكرية والدفاعية لكي تكون في مستوى ممكن أن تواجه أي حرب محتملة مع روسيا. في الوقت الحاضر هي تجد نفسها أنه هي غير قادرة لمواجهة أي تهديدات من قبل روسيا. دول أوروبا لديها تجربة مع أوكرانيا، ربما هذه التجربة أصبحت أوكرانيا هي مختبر للأسلحة وللتكنولوجيا الجديدة، وحتى في موضوع الطائرات المسيرة.
0: صحيح.
5: بدأت أوروبا تمد خطوط الإنتاج مع أوكرانيا، وفي نفس الوقت تستفيد أيضا من التجارب الميدانية في أوكرانيا خاصة في موضوع حرب المسيرات.
0: يعني حتى إذا بدنا نخدها على سبيل أوكرانيا، اليوم في كتير من الدول يلي كمان عم تعقد معها صفقات بالنسبة للطائرات المسيرة من المملكة العربية السعودية، فهيدي بتبين على قدي فعاليات ما قامت في أوكرانيا لغاية هذه اللحظات بحربة مع روسيا، يعني مثل ما قلت مثل حقل تجارب أصبحت.
5: بالضبط.
0: نعم
5: بالضبط.
0: يعني هون بدي ارجع معك دكتور جاسم، بالنسبة للحرب الروسية الأوكرانية، يعني هذه الحرب اللي بلشت من عدة سنوات ولكن لغاية هالوقت العالم منشغل بالحرب على إيران، ولكن وين أصبحت الحرب الروسية الأوكرانية اليوم؟ هل في محاولات؟ كان بالبداية بفترات سابقة كان في هناك محاولات للخروج من هذه الأزمة أو هذه الحرب، لكن اليوم عم نلاحظ أنه في غياب كامل لإيجاد حلول للحرب الروسية الأوكرانية.
5: ملاحظة دقيقة بأنه هنالك غياب إلى حرب أوكرانيا، وكذلك غياب إلى الرغبة الحقيقية في الوصول إلى نتائج سلمية والخروج من هذه الحرب. لذلك نجد أنه كلا الطرفين يجد أنه الآن هو ليس الوقت المناسب لإجراء المفاوضات، كون أنه هنالك يعني تطورات سريعة ميدانية وكذلك في العمق لكلا البلدين روسيا وأوكرانيا. وعندما لا يكون هنالك تفوق واضح إلى أحدى الدول، أو حتى عندما يكون تفوق واضح، ربما أنه أحد الأطراف وتحديدا مثلا أوكرانيا هي لا تريد اتفاق غير منصف، ولا تريد أن يكون المفاوضات من موقف ضعف، وهذا أيضا يمثل الرؤية الأوروبية. في إيران وفي مضيق هرمز نلاحظ أيضا أنه استقطبت الكثير من الاهتمام، ولذلك نلاحظ أنه انشغال الإدارة الأمريكية والعالم في مضيق هرمز. لا ننسى بأنه هو أضعف التركيز أو تسليط الضوء على حرب أوكرانيا. حرب أوكرانيا فيها تصعيد كبير، فيها تطورات ميدانية كبيرة، وفيها مخاطر على الأمن الدولي حتى على المستوى السلاح النووي. لكن أجد أنه تكاليف الحرب في مضيق هرمز وتكاليف الطاقة دعت العالم يتجه إلى مضيق هرمز، لكن تبقى أوكرانيا بصراحة هي مصدر تهديد إلى الأمن الأوروبي والأمن الدولي.
0: نعم، دي أثرت إغلاق مضيق هرمز على الدول الأوروبية دكتور؟
5: 30% من مصادر الطاقة هي تمر عبر مضيق هرمز، و دول أوروبا هي تعتمد على الجهد الأمريكي في أن تكون هنالك حرية الملاحة بدون شك. التداعيات هنا في أوروبا ظهرت كبيرة على تكاليف الطاقة، هي أيضا تطلب من إيران أن لا تساوم ولا تبتز الدول في موضوع حرية الملاحة، لكن دول أوروبا لا حول ولا قوة لها، هي وضعت فقط مشروع دفاعي في حالة إيجاد اتفاق مع الولايات المتحدة، وإيران لديها قوة دفاعية في تأمين الملاحة، دفاعية في تنظيف مضيق هرمز من الغام، وكذلك مصاحبة السفن. لكن لا تنخرط دول أوروبا في أي مواجهة مع إيران. التداعيات هي تداعيات كبيرة، ولا تستطيع دول أوروبا أن تصبر كثيرا في استمرار أزمة مضيق هرمز.
0: نعم، لهون بدي أشكرك الخبير في شؤون الأمن والإرهاب دكتور جاسم محمد على هذا اللقاء، وعلى أمل يكون لنا لقاءات لاحقة. يعطيك ألف عافية ومسيتك سعيد.
5: تحياتي يسعد صباحك.
0: شكرا لك دكتور جاسم محمد، كان معنا مباشرة عبر هوا راديو توأمية أستراليا. بعد الفاصل منتابع جولتنا مع الأخبار عبر توأمية، كونوا معنا.
6: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. توأمية أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
7: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible,

0: أوزن.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: First. 2ME Australia.

0: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة. كانت القاهرة اليوم على موعد مع لقاء جمع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بصهر الرئيس الأمريكي ومبعوثه الخاص جاريد كوشنر. قناة الجزيرة نقلت عن مصادر مطلعة أن كوشنر أكد للوفد أن دمج الحركة في العمل السياسي لن يكون قبل نزع السلاح، مشيرا إلى أن واشنطن ستمضي عندها في مسار سياسي لا يستثني أحدا. أما تلفزيون الشرق فنقل أن حماس قالت لكوشنر إنها مستعدة لتصبح حزبا سياسيا فاعلا في النظام الفلسطيني. كوشنر التقى أيضا بممثلين من مصر وقطر وتركيا، بالإضافة إلى الممثل الأعلى لغزة في مجلس السلام، وفق ما أفاد متحدث باسم رئاسة الوزراء المصرية. وأشار المتحدث إلى أن الوسطاء حذروا من أي مساع لتقويض النجاح المحقق حتى الآن في تنفيذ قرارات الاتفاق الموقع في تشرين الأول الفائت في شرم الشيخ. وكان كوشنر قد التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأحد في العلمين، بينما التقى رئيس المكتب السياسي لحماس خليل الحي رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد. وفي سياق متصل، نددت 5 دول عربية إلى جانب تركيا وباكستان وإندونيسيا في بيان مشترك برفض إسرائيل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة. وقالت الدول الثمان التي تضم أيضا قطر ومصر والسعودية والإمارات والأردن إن هذا الرفض يهدد بصورة مباشرة بإفشال الجهود المكثفة التي بذلها ترامب لإنهاء الحرب في غزة وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم. وفيما تستمر العمليات الاستيطانية في الضفة الغربية، أرسل الجيش الإسرائيلي تعزيزات جديدة إلى محيط المنازل المحاصرة في بلدة قصرى جنوبي شرق نابلس. وقال رئيس بلدية قصرى إن البلدية تمكنت من إعادة التيار الكهربائي إلى المنازل المحاصرة في جبل رأس العين، إلا أن الجيش الإسرائيلي اعتدى على الطاقم الفني ما أسفر عن وقوع إصابتين، كما منع دخول صهاريج مياه إلى البلدة بحجة أن المنطقة عسكرية ومغلقة. من جهته، دعا البابا ليو 14 في كلمة ألقاها عقب دعاء الأحد إلى وقف أعمال العنف المتكررة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.
1: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أجدد ندائي لوضع حد لأعمال العنف المتكررة ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأدعو بشكل عاجل إلى تحقيق هذا الأمر، وأناشد المجتمع الدولي بشكل عاجل أن يضمن إحراز تقدم نحو حل الدولتين بما يحقق سلاما عادلا ودائما.
0: في جديد التطورات الأمريكية الإيرانية، أعلن القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي تخصيص مكافأة قدرها 30,000 دولار لأي مواطن إيراني يتمكن من أسر أو قتل عسكري أمريكي يهاجم الأراضي الإيرانية، على أن تتضاعف المكافأة للنساء. أما المتحدث باسم الخارجية الإيرانية

0: يا إسماعيل بقائي، فاعتبر أن حالة عدم الاستقرار في مضيق هرمز تعود إلى الأعمال غير القانونية التي قامت بها الولايات المتحدة وإسرائيل.
1: إن حالة عدم الاستقرار في مضيق هرمز هي حصرا نتيجة للأعمال غير القانونية التي قامت بها واشنطن والكيان الصهيوني. وعلى المستوى الدولي غالبا ما يطرح الموضوع بطريقة توحي بأن إيران هي التي تسببت في زعزعة الاستقرار في مضيق هرمز، ونحن جميعا نعلم أن مضيق هرمز لم يشهد أي مشكلات حتى 28 شباط وكان مفتوحا أمام الملاحة. إن استغلال واشنطن والكيان الصهيوني لهذا الممر المائي لمهاجمة إيران، وكذلك استغلال المناطق المجاورة على الساحل الجنوبي للخليج الفارسي للتخطيط والإعداد لهجمات ضد إيران، هو ما أدى إلى زعزعة استقرار المضيق. لقد كان من حق إيران وما زال باعتبارها دولة ساحلية مطلة على هذا المضيق أن تتخذ مجموعة من الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها وأمنها القومي وصونهما.
0: النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: أهلا بكم من جديد. العين على الجنوب وأهله مجددا، وبعد المجزرتين اللتين ارتكبهما الاحتلال في بلدتي أنصار ودير الزهراني، شهداء أنصار شيعوا اليوم إلى مثواهم الأخير، فيما القلق من توسع العدوان الإسرائيلي أعاد جعل الجنوبيين يعيشون نزوحا جديدا.
1: حملت أم محمد زوجها المريض وفرت به نحو المجهول، فبيتها الكائن قرب علي الطاهر لم يعد السقف الآمن.
2: ضعنا، يعني ما بيفضل بيحن نص الطيارة من أرني لأرني عم نروح نقف بالزوايا، ما فينا قادم. رجعنا بس طلع الضوء الساعة 6 هربوا، وشو منا نقعد نعمل بالبيت أنا وجوزي لحالنا بهالبيت. والله طلعنا بتاكسي لحتي دمنا هون على المدرسة وجين لحتي لي نقعد بس نلقي أنا وجوزي، لا شوف شو بده يصير بهالوضع بهالأسبوع.
1: بات الخوف رفيق درب الجنوبيين في رحلة النزوح التي لا تنتهي.
2: بدنا نتهاجر من بلد لبلد، وبدنا نروح ونيجي ونهرب، ما عادش فينا نتحمل أعصابنا، ما عادش تتحمل، صرنا ناخذ حبوب أعصاب.
1: لم تكن الاستهدافات المباشرة لدير الزهراني وأنصار هي السبب الأوحد للنزوح. خبر عن قرب فتح معركة علي الطاهر كان كافياً لحزم الحقائب، وكانت الوجهة الأولى صيدا. فصيدا نسبياً هي الأقرب والأأمن، ونسيجها الاجتماعي يعكس ارتياحاً لدى النازحين الذين يفضلون البقاء قريبين من بلداتهم، مع العلم أن معظم الذين نزحوا في الموجة الأخيرة هم من العائدين إلى مراكز إيواء غادروها بعد وقف إطلاق النار، فيما بقيت أماكنهم محجوزة فيها تحسباً لأي تطور مرتبط بالواقع المفروض من قبل الاحتلال الإسرائيلي عبر خطوط يرسمها ويوسعها وفقاً للمقتضيات العسكرية.
3: في أماكن عم يتقدم يتوغل بقرى قريبة للخط الأصفر ويرجع، ولكن مش عم يحتلم. الخريطة اللي كانت أبداً نشرت بنيسان، فرق بينها وبين الخريطة اللي نشرت آخر وحدة بحزيران، توسعت القطاعات. مثلا القطاع الغربي توسع لحد مجد الزون وحط وضع ضمن الخط الأصفر منطقة مزرعة بيوت السياد والمنصوري بالرغم من أنه مش محتله. بالقطاع الأوسط أنه أخذ منطقة حداتة وأخذ منطقة بيت يحون وسماهم مرتفعات السيلفستر، وزيادة بالقطاع الشرقي يعني كان مش واصل على منطقة كفر تبنيت، حط منطقة كفر تبنيت وزاد عليها منطقة علي الطاهر.
1: تدعي إسرائيل أنها لم تعدل الخط الأصفر منذ حزيران، لكن التوغلات والغارات لا حدود لها، وتشير إلى أنها على الأرض تتمدد.
3: القواعد صارت معروفة بين الاثنين، بس توصل الإسرائيلي على المنطقة حزب الله بده يتدخل، وبس يتدخل إسرائيلي بده يرد حتى يقلب البيئة على حزب الله، أو يقول له إذا بعد بتدافع عن هاي المنطقة أنا بدي أعمل مجازر بالداخل.
1: في هذه المعادلة إسرائيل تدعي أن حزب الله يخرق اتفاق الإطار، وحزب الله الذي لم يتبنى بعد أي عملية تعتبر أوساطه بأي حال أن من يخرق الاتفاق بشكل مستمر هو الاحتلال الإسرائيلي، وأن هذه الأرض هي بغض النظر عن أي شيء آخر لبنانية.
0: ومن الجنوب والوضع المأساوي الذي يعيشه الجنوبيون إلى الشمال الذي شهد على مدى يومين حريقاً طال أحراج أيتو في إهدن، والذي تمكن الدفاع المدني والجيش من السيطرة عليه هذا المساء.
4: من هون تحديداً من مطار الإليعات عم تبلش واحدة من أهم مراحل إطفاء حريق إهدن. نحن هلأ متجهين مع طوافة الجيش اللبناني أولاً إلى الماء ثم إلى النار. بأي حريق كل دقيقة بتفرق، وكل متر بتقطع الطوافة لتوصل على مصدر ماء يعني وقت إضافي قبل ما ترجع وترمي حمولتها فوق النار. وبحريق أيتو، بما أنه في بحيرة بقوفة طبيعية للري يلي تم توسيعها اللي بتبعد مسافة قليلة عن موقع الحريق، وبحيرة بنشع السياحية يلي بالنطاق الجغرافي نفسه كان أسرع على الطواف المنطلقة من قاعدة الإليعات الجوية، نازل البوكت عبي ماء وترجع فوراً باتجاه الحريق. وإضافة لبقوفة وبنشع الدفاع المدني أيضاً يلي منتشر على الأرض، وضع بحيرة اصطناعية مؤقتة بتصرف الجيش اللبناني بمكان قريب من الحريق تيعبي منها ويسهل على الطواف عملية نقل المياه، يعني عمليا هيدا صار خط سير ثابت من البحيرة للنار ومن النار للبحيرة.
5: هيدي البحيرة هي بحيرة طبيعية كانت أصغر بكتير، اليوم تم تجديدها من فترة زمنية على يد الوزير بمسعى من الوزير فرنجية. بحيرة هي مساحتها طولها 200 متر، عرضها الوسطي 70 متر بغمق 9 متر.
6: يا عمي امبارح انت خليتيني على الخط شي نص ساعة تلات ارباع ساعة.
7: عجد هالقد؟
6: ايه فات على الخط انت ما عم ترد. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم الحلوة التوأمية.
7: يا الله شو حلو.
6: الله يسلم لي صباحك شو بتطلع

0: البترول والغاز والديزل.
1: طيب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا،
2: لا لا عيب هيدا الكلام اللي بحق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا من عميل،
1: هيدا رئيس جمهوريتك، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
3: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
0: شغلة حلوة عندك انك تعبتي من كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوعمين على بكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع توامي تخبرني شغلي؟
1: كيس
0: يا خبز العين، شو في عندك محللين؟
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
0: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا،
0: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميه.
4: In Sydney this morning, the M5 motorway has a sideline breakdown westbound just past Henry Lawson Drive. Traffic is slow citybound on approach as well after an earlier crash, but all lanes have reopened citybound on the M5. Plus at Rozelle, we have a broken down car citybound at the start of the Anzac Bridge. In Melbourne, a car fire on the Monash Freeway citybound at Toorak Road has closed the left-hand lane. And at Oakley South, a crash, Warrigal Road is blocked northbound at Centre Road. For children, fighting cancer is one thing. Fighting adult treatments is another. Donate to the Children's Cancer Foundation to help fund gentler, kinder treatments for children. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

مع جديد الزهرات اليوم رح تتعرفوا على جديد يارا لأول مرة بأستراليا وعبر راديو تؤمي. أما هلأ على أنغام غنية قرار صعب لآدم حالة أصلني لليوم ممتر 16 ملبن جاية 19.

0: نرجع لكم مستمعينا عبر راديو تؤمية أستراليا 1638 AM. ما بعرف إذا مرق عليكم الصور اللي انتشرت عبر السوشيال ميديا, وأكيد مرقت على كتار, بالنسبة للسفير الأمريكي بلبنان ميشيل عيسى, يلي طبعا اليوم منشوف الصور اللي بيّنت يعني أدي زرف دموع من خلال تأثره بشعر, أو فينا نقول زجل كان عم بيكون خاص بلبنان, واللي فاجأ بختام القصيدة لما توجه الشاعر لعيسى بطلب رمزي, بطلب منك طلب بحق الدين تبرع بدمك للسياسيين ليصير دم دم لبناني. ساعتها بلش يعني أكيد سفير الأمريكي انهمر دموعه قبل أنه يمسحها أمام الحاضرين بلقطة اختصرت تداخل السياسي بالعاطفي ورسالة اللبنانيين بوجعهم المتراكم. هون منشوف خاطب الشاعر ميشيل عيسى مصور لبنان الغرقان بأزماته بالقول لبنان صار عيون بكيانه ولبنان صفى نار شعلانه, ثم نقل القصيدة من توصيف الألم إلى تعليق الأمل على السفير الأمريكي. عليك الأمل معقود, صار له سنين تخلص وطن من جرح جواني, لكن الرسالة ما وقفت عند حدود العاطفة لأن حمل الزجل انتقاد صريح للطبقة السياسية. عنا بعض حكام معروفين خلوا شعب لبنان بيعاني. اللحظة اللي أكتر شيء كانت فعلا خطفت المشهد برجع بكررها اجت بختام القصيدة لما توجه الشاعر للسفير ميشيل عيسى بطلب رمزي, بيقول له بطلب منك طلب بحق الدين تبرع بدمك للسياسيين, تبرع بدمك للسياسيين ليصير دم دم لبناني. ساعتها أكيد يتأثر السفير وبلش بالبكي. يعني هني برأيكم تأثروا عند هيدا الموضوع, نهزوا عند هيدا المشهد اللي فعلا كان مؤثر, أنه السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى يلي عاش أكترية وقته بالولايات المتحدة بأمريكا بس تعين سفير للبنان, قدي عنده هيدا الحب للبنان, وقدي يعني كمان اليوم شوفه يعني بيشارك بكتير من المناسبات بالحفلات والسهرات, ويعني هيدا اللي يعطي صورة وطابع حلو عن بلده الأم لبنان. رح نتابع مع تعليقاتكم على الهواء على 0296533. خليني اسمع انتو رأيكم بالنسبة للشي اللي شفتوه من قبل السفير الأمريكي ميشيل عيسى. رح نتابع مع هادي من رايت سيدني. صباح الخير هادي.
1: صباح النور ست كلود,
0: يا هلا. صباح النور,
1: إن شاء الله كانت الويكند حلوة.
0: أي الحمد لله كتير خير. الله كانت كتير حلوة. اللي هادي شو شو
1: تعال بسمعك القصيدة بس سمعت على آخر جزء منها عم تقولي
0: أي عم بيقولوا عم بيقولون تبرع بدمك للسياسيين بركي هيك بيصيروا لبناني.
1: سفير الأمريكاني أصلا لو في دم لبناني ما كان سفير أمريكاني.
0: أوه ولا عن جد كيف
1: هاي هاي هاي شيء بشغلة. الشغلة الثانية بتذكرنا بدموع السنيورة لما بكي وقت حرب الألفين وستة وبدموع كتير سياسيين كمان بكيوا على الهواء وتأثروا وتأثرنا فيه وانو يلا بليس ويخسي هني أكبر إحرامية وأكبر سرائين وهني أكثر شي دمروا لبنانه. السفير الأمريكاني إذا عن جد هل أتهموا على لبناني وأكثر اعتداءات الإسرائيليين شو أنا أقل الإيمان أقل الإيمان ما مش منه
0: قادرين
1: بس ليش ما
0: بده يعني معلي الواحد انه دمعة الرجل بس تنزل ما بتنزل هيك مثل ما بيقولوا دموع المرأة اللي اكيد دايما بتتأثر بشكل اسرع دمعة الرجال تنزل انه اكيد منا سهلة لو ما في هونيك شيء لمس قلبه ما في
1: يعني مش ضروري حب لبنان هو اللي نازل دموعه
0: أنه تأثر عند هيدا الشعر
1: يعني منا شغلة على قد عصيبي يعني. وفي كثير ممثلين أصلا بالأفلام بتشوفي بتنزل دمعتهم بلا ما يكون في شعور وبلا مشاعر. في ناس قدروا تسيطر على مشاعرها, تنزل دموعها, طلع غضبها, تسيطر على غضبها بدون ما يكون شيء هذا تفسير.
0: أوكي. خليك معنا لو سمحت. خلينا نستقبل معك حميد من باراماتا سيدني. صباح الخير.
2: صباح الخير ست كلود.
0: يا هلا, صباح النور.
2: وانا بدي استغنم هالدقيقتين قبل الاخبار لاني رايح على الكنيسه هلا, بس لما سمعت هالانسان عم بيحكي بهالمنطقه
0: معك بعده,
2: هذا مره انساني, وهذا ما في يحكي عن السفير الامريكاني اللي شعر بالعاطفه بالايمان بلبنان يقول عنه هذا دموع ملك صادق. انت السمرك صادري, وانت ملك لبناني, وانت اللي ملك, انت بتعرف العاطفة ولا بتعرف الحياة. ومين انت تنتقد السفير الامريكاني؟ والسفير الامريكاني ما في وقف الحرب. الزعران بلبنان هن اللي جابوا الحروبات على لبنان. الحرس الثوري الايراني هو اللي جاب الحرب على لبنان. بتمنى عليك ست كلود,
0: خليك معنا
2: بهالبشر بهالشكل, ما تطلع
0: خليك معنا حميد.
2: ترتيبي احترام.
0: اوكي حميد, هادي بعده معك عم نناقش هلا, هو هذا رايه. هادي عندك اي تعليق؟
2: طفح الكيل
1: يعني. لو الاستاذ حميد بيعطي رايه بلا ما يهاجم الناس, انا اعطيت رايي, يعني ايشني بالراي مش يهاجمني. فأنا ما راح رد عليه لأنه أنا ما بهاجم الأصفار. أنا بعطي رأيي بالسياسي, بعطي رأيي بالدين, بعطي رأيي بشغلتين. أما بشخصه هو يتفل هذا رأيه
0: لا, هو كمان عم بيعطي رأي أنه دموع, هو كمان عم بيعطي رأي بطريقة غير مباشرة أنه يوم دموع السفير.
1: مش هو بيجي بعلمنا الوطنية.
0: لا بس حكي رأي هادي.
1: نحن عندنا
2: وطنيه نوزع على اسمحيلي
0: ست كلود. بليز خلي الحوار هيك. هادي
2: انت عم تحكي بالسياسه, انت عم تتحدى عاطفه هالانسان. انت منك عم تحكي سياسه, انت عم تتحدى عاطفه هالانسان وعم تكذب شعوره تجاه وطنه لبنان اللي عايش عنه بعيد 76 سنه.
1: انا مسؤول عن كلامي, انت كيفيك تقول لا عاطفته صادقه مش تجي تهاجمني؟
2: بدي اقول لك انك تستاهل تسمعه. بدي اقول لك انك تستاهل تسمعه يا هادي. بدي اقول لك اللي بتستاهل تسمعه. كفى
0: احتقارك. طيب معلي بنروق. هادي وحميد, بليز كل واحد يعطيني بس هيك بالملخص وبعيد عن هيك التوجه الشخصي. هادي كلمه اخيره, يعني انت لا تؤمن في هذه الدموع, كيف هيك بكلمه سريعه, كيف شفته, كيف شفت دموع السفير الامريكي بلبنان؟
1: انا اتلك شو رايي بالموضوع.
0: اعطيني بكلمه خلينا نختصر الحديث بكلمه.
1: اكيد دموعك كذابه.
0: اوكي حميد,
2: هيدي الحقيقه اللي هالدمعه اللي نزلت من عين السفير, هيدي الحقيقه بعينها ست كلود, واللي في ناس كتير عم بتهربوا من الحقيقه.
0: عظيم,
2: بس هذا اللي بقول لك.
0: شكرا لحميد وشكرا لهادي. خلينا نتابع نحن وياكم من راديو تويمي أستراليا على 1638 AM. تعليقاتكم ومداخلاتكم بتكون بعد جولة أخبار الساعة 8:30 عبر تويمي أستراليا. كيف شفتوا من وجهة نظركم دموع السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى اللي ذرف الدموع بس سمع مقطع شعر اللي برح ارجع عيده عليكم بعد شوي, واكيد فيكم تعطوني تعليقاتكم على الهواء. بريك قصير ومن بعدها رح نكمل مع الاخبار.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد, لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز, خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز, ثقة كفاءة ومستقية بالعمل.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول, تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز أت ذا زو لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.

0: on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
1: ABC News.
2: Mike Kermode with the top stories. The New South Wales Peak Farmers Body has labelled the National Gun Buyback Scheme as nothing short of a disgrace. The Minns government has become the first state to sign up to the scheme, promised in the wake of the Bondi terror attack. Gun owners will get up to $1,000 apiece for certain guns above the legal cap, with more cash to flow next year for more expensive guns. But Moree Farmer and New South Wales Farmers President Rebecca Reardon says it's rushed, unfair, and leaves farmers short-changed. Iran has announced a bounty of roughly $42,000 for each American soldier captured or killed. The reward was announced by the Iranian Army's top commander, Major General Amir Hatami, who said the money would be crowdsourced through what he called a financial jihad. Previously, the Iranian parliament had proposed a $50 million reward for assassinating President Trump, a proposal that has yet to be legislated. And it's been a successful night at the Logies for the ABC, picking up awards in eight major categories. The miniseries Goolagong, based on the life of tennis player Yvonne Goolagong, claimed two honours, and star of the ABC comedy Ground Up, Sam Pang, has won the coveted Gold Logie. The feel-good comedy Dog Park has also won two statues, including Celia Pecola as Best Lead Actress in a Comedy. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
3: غارة إسرائيلية على الجنوب اللبناني وتقارير إسرائيلية تفيد بأن الجيش يستعد لقتال يمتد لأيام ضد حزب الله. قائد الجيش الإيراني يؤكد أن مضيق هرمز لن يعود أبدا إلى وضعه السابق وأن إيران متمسكة بهذه الورقة من ضمن متطلبات إنهاء الحرب. ترامب يأمر بخفض حجم المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية ويقول إنها لم تشارك بجهود نزع سلاح إيران النووي. السيسي وكوشنر يشددان في مصر على ضرورة تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة، ومصادر لسكاي نيوز عربية تتحدث عن جلسة إيجابية بين المبعوث الأمريكي ووفد حماس.
4: سكاي نيوز عربية مع أحمد الريحاوي.
3: أهلا بكم. قالت هيئة البث الإسرائيلية إن حزب الله يصعد الموقف ضد إسرائيل بهدف تخريب المفاوضات مع لبنان التي ترعاها واشنطن. بالتوازي، قالت الوكالة اللبنانية للإعلام إن الجيش الإسرائيلي يمشط بالأسلحة الرشاشة الحي الغربي لحداثة في قضاء جبيل جنوب لبنان بالتزامن مع تحرك لآليات الجيش داخل البلدة. وفي وقت سابق تعرضت منطقة تلة علي الطاهر في النبطية إلى غارتين إسرائيليتين على الأقل، كما استهدفت غارة أخرى شرق بلدة كفر رمان جنوب لبنان. أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال اندلاع قتال يمتد لأيام عدة في لبنان. وأشارت القناة إلى أن هناك عناصر من حزب الله محاصرون تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر ويقدر عددهم بالعشرات، وأن إسرائيل تصر على تدمير البنية التحتية لحزب الله هناك.
5: على ارتفاع يقارب 600 متر عن سطح البحر، تشكل تلة علي الطاهر واحدة من أبرز النقاط الحاكمة في القطاع الأوسط، وتمثل جزءا حيويا من منظومة دفاع حزب الله عن عمق النبطية وإقليم التفاح. ومن يسيطر على هذه التلة يكتسب أفضلية كبرى في الرصد والمراقبة والإشراف الناري على مدينة النبطية ومحيطها، إضافة إلى بلدتي كفر تبنيت والنبطية الفوقى. علاوة على ذلك، تكشف التلة محاور وطرق إمداد تربط مناطق جنوب نهر الليطاني بعمق حزب الله شمال النهر، ما يمنحها أهمية تتجاوز حدود موقعها الجغرافي. وسياسيا وعسكريا، فإن خسارة حزب الله لهذه المرتفعات تعني اختراق واحدة من أبرز عقده الدفاعية المؤدية إلى منطقتي النبطية وإقليم التفاح. وفتح مساحة أوسع أمام الجيش الإسرائيلي للرصد وتوجيه النيران في وقت تشير فيه تقديرات جغرافية إلى إمكانية امتداد مدى الرصد منها شمالا نحو أطراف مدينة صيدا. ولا تقتصر أهمية التلة على ما فوق الأرض، إذ تجمع التقارير العسكرية على وجود تحصينات ومنشآت متطورة تحت الأرض وشبكات أنفاق مرتبطة بالبنية العسكرية للحزب. ولهذا السبب تتحول تلة علي الطاهر إلى واحدة من أعقد نقاط الصراع الميداني في الجنوب في ظل مساع إسرائيلية متزايدة للسيطرة عليها للاستفادة مما تمنحه من تفوق جغرافي ورصدي وناري في عمق المنطقة.
3: إلى ذلك قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عبر منصة إكس إن تل أبيب لن تترك أي حساب مفتوح في أي ساحة. وتأتي تصريحاته في وقت تتزايد فيه الضغوط على إسرائيل لتليين مواقفها في غزة ولبنان، حيث يعمل على تسويات تنهي الحرب التي بدأت منذ نحو 3 سنوات في كلا الجبهتين.
1: كيف يمكن قراءة وعيد إسرائيل كاتس بأن إسرائيل لن تترك أي حساب مفتوح في أي ساحة، بينما المنطقة تراوح على وقع تسويات يصح وصفها بالناجزة في غزة ولبنان والعراق وحتى إيران؟ توليفة من الاعتبارات يلزم الوقوف عندها لفهم التصريح في توقيته وحيثياته. انطلاقا من الاعتبارات الموضعية، نبدأ بانتخابات الكنيسة المرتقبة في أواخر أكتوبر، بينما الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل ينظر بعينيه إلى الاستنزاف الكبير الحاصل في شعبيته، وهو الذي بنى سرديته على الأمن الذي لا يساوم عليه وعقيدة القوة الصافية تجاه الأعداء على غير جبهة. فلا ينتظر من قادة هذا الائتلاف إلا التصريحات التصعيدية، وبالتالي يستبعد أن تقدم إسرائيل على تنازلات على أقل تقدير في مرحلة ما قبل الانتخابات. وكيف لا يكون سوى ذلك وفي الحكومة الحالية شخصيات من طراز سموتريتش وبن غفير اللذين لا يريان حرجا في إخفاء نوايا احتلال الضفة كاملة والشروع بالاستيطان في لبنان. ثم أن إسرائيل المهجوسة أصلاً بالأمن وحالة عدم الثقة المزمنة بالجيران لم تعد ترضى بسياسات قص العشب كل حين، انطلاقاً من لحظة طوفان حماس في 7 أكتوبر عام 2023، إنما تسعى إلى حلول نهائية على جبهات صراعها كافة، ولذلك تأبى التوصل إلى تسويات تبقي على أدوار لحماس في غزة وحزب الله في لبنان على سبيل المثال للحصر. وتلك هي الترجمة لقول كاتس إن بلاده لن تترك حسابا مفتوحا في أي جبهة. وأخيرا يحضر العامل الأمريكي في فهم كلام كاتس، ذاك أن إسرائيل ترى في إدارة ترامب الحالية حليفها الأوثق وفرصتها الذهبية، مقارنة بمن جلسوا خلف البيت البيضاوي ومن ممكن أن يظفر بهذا المنصب بعد انقضاء ولايته الثانية، وهي إذ ذاك تريد الاستثمار في هذه الحقبة حتى ثوانيها الأخيرة برفع سقوف المطالب في الجبهات جميعا، بدءا بقدم ما يمكن قدمه في سوريا وضم ما يمكن ضمه في الضفة وأخضاع ما يمكن أخضاعه في غزة وضعف حزب الله حتى الوهن في لبنان وتجذيب ما يمكن تجذيبه من أذرع الميليشيات في العراق واليمن والجائزة الكبرى في إيران المتمثلة بإسقاط النظام.
3: هذا وأشار موقع ولا الإسرائيلي إلى وجود تقديرات في إسرائيل تشير إلى أن حزب الله وحماس يحاولان زيادة التوتر بالتنسيق مع إيران بهدف زيادة الضغط على إسرائيل. ونقل الموقع عن مصدر أمني أن حرية رد إسرائيل على أي تحركات من قبل حزب الله وحماس محدودة بسبب الضغوط الأمريكية. قال قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي إن مضيق هرمز يمثل قدرة جيوسياسية لإيران ولا يعود أبدا إلى وضعه السابق، معتبرا أنه ورقة تمثل أحد متطلبات إنهاء الحرب على إيران. كما وصف حاتمي حديث الرئيس الأمريكي عن أن مضيق هرمز جزء من الأراضي الأمريكية بأنه تطاول كبير حتى لو كان مزاحا.
6: رئيس جمهور جنايات كار أمريكا.
7: يقول رئيس الولايات المتحدة إنه يريد إعلان مضيق هرمز جزءا من أرض الولايات المتحدة. أقول له أنت تتجاوز حدك كثيرا. وبعد أن رأى ردود الفعل أعلن أنه كان يمزح، وحتى المزاح بهذا الكلام فهو تطاول كبير.
8: In Sydney, north of the city at Barara, there's been a crash on the M1 Pacific Motorway. It's in the southbound lanes just before the Pacific Highway off-ramp. And at Des Moines, there's a breakdown. City-bound Victoria Road at Wolseley Street, it's blocking the right lane and the queues go back to the Gladesville Bridge. In Melbourne, huge delays along the Monash Freeway. It's due to a car fire. City-bound at Toorak Road, blocking the two left-hand lanes. The queues are extensive. Use Dandenong Road instead of the Monash. Webjet's 28th birthday sale is on now. Save on select Aussie packages, including return flights plus a five-night stay. Book now at webjet.com.au. T's and C's apply. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
9: على أنغام غنية يارا الجديدة لأول مرة بأستراليا عبر 2ME عم تستمعوا لها. بذكركم عفوا بحالة الطقس لليوم رح يكون بالإجمال الطقس جيد، درجات ممطر، درجات الحرارة 16 على صعيد ملبن، أقصاها بتوصل درجات الحرارة لل 19 درجة.

0: استاذ يارا لأول مرة بأستراليا استمعتوا لها وبتمنى تكونوا استمتعتوا بها الجديد. إذا لأول مرة بأستراليا عبر راديو تؤمي استمعتوا لأغنية يارا فرق من السماء للأرض. أدي حبيتوا هالغنية وأدي بتعطوا علامي وأدي يعني وصلت لإلكن. خلينا نتابع مع تعليقاتكم على الهواء بالنسبة لغنية يارا وبالنسبة لدموع السفير الأمريكي بلبنان ميشيل عيسى اللي كان بحفل زجل واللي نقال شعر واللي كان طلب منه يعني كمان بهيدا الشعر أنه يتبرع بدمه للسياسيين عنا اللي سرقوا أموال المودعين واللي وصلونا لهيدي المرحلة. فأكيد كان في نقد غير مباشر من خلال الشعر يعني للسياسيين عنا بلبنان. فهون السفير الأمريكي ميشيل عيسى اللي تأثر عند هيدا الكلام. فكيف شفتوا دموعه للسفير الأمريكي؟ خليني اسمع انتو رأيكم قدي هي دموع صادقة وقدي بينت عن مشاعر إنسانية وقدي فعلا اليوم الشيء اللي عانى منه اللبنانيين لابد من أنه يعني كمان الإنسان يتأثر بهيدا الظلم اللي تعرض له اللبنانيين. هلأ لو بتشوفوا الفرح ولو بتشوفوا الحفلات ولو بتشوفوا السهرات وهالأجواء هيك الصاخبة اللي عنا بلبنان هيدي يعني ما بعرف في بطبيعة الشعب اللبناني أم لأنه لبنان دايما كان يمرق بحروب وبظروف صعبة ولا فترة عاش فيها استقرار كامل. فهذا اللي بيخلي اللبناني اليوم خلص يدعس على كل جروحه ويستفيد من هيدي الأوقات اللي بتسمح لإله يفرح فيها فترة هدوء استقرار تلاقيه قوام دعس على جروحاته ورجع كمل. هيدا تعود اللبناني على أنه يحب الحياة ويسعى بكل جهده لحتى يرجع يوقف من جديد على إجري. خلينا نتابع مع أراءكم وتعليقاتكم على الهواء. لكل اللي عنده أي مشاركة فيكن تتواصلوا معنا وتشاركونا 02-965-330. رح أتابع مع مداخلة معي على الهواء بهالوقت معنا من بانكستاون سيدني أبو وليد. صباح الخير.
1: صباح الخير احنا ست كلود, كيفك هالصباح؟
0: يا هلا صباح النور.
1: بدي رد بسرعة على شغلتين. اول شغلة السفير هو مجرد موظف بنفذ سياسة حكومته واذا ما نفذ يا بيستقيل يا بيقيلوه, بس في عنده شغلات معينة بيقدر يعملها وهذا بترجع لشعوره الشخصي. فبالقلوب ما بيعرف بالقلوب الا رب القلوب. صحيح. احنا انا ناخد بالظهر. انا اتصدي صحيح مثل ما حاولوا ينتقدوا انه ما بيقدر يعمل شغلات لانه بده نفس سياسة الحكومة وبتفهمه.
0: نعم.
1: انا مثل ما قلتها بالاول. بس للأسف للأسف الشديد نحن صويرين اعداء بعضنا البعض وعن ننسى عدونا الحقيقي. يعني هذا بيركز على الحرس الثوري, هذا بيركز على حزب الله, ما هو اخواتنا افتغبوا اخطاء اخواتنا. وهديك بيركز على التيني وعم نعودي بعضنا اكثر ما عم نعودي اسرائيل هي عم تخرب ببلادنا باخطائنا ما عم نقول لها. هذا الرد الاول. رد التيني امبارح ما لحق التلفين هو على يعني نعم على عمر وبيدرو. عمر بيقول عمر بيقول عم يعتز تطبيق ومساعده كل ايته. انا بقول له لعمر انا عم بعتز تطبيق اسمه كلود منجحني بالحياة على طول. طبعا. وبقول له لبيدرو ما
0: كلود هي بس نقول لهم انه الذكاء الاصطناعي الاي اي
1: طبعا انا عارف بس انا قلت له بعوز تطبيق كلود وبقول له لبيدرو ما تزع وقت ما بيستبدلوا الست كلود بيستبدلوها بالبروفيسورة كلود.
0: الروبو يحطوا له اسمه كلود كمان حلوة. تعرف خطرت ببالي عن جد؟ تعرف انت بتقول شيء انا خطر ببالي هيك. اذا مثلا حل الذكاء الاصطناعي محلنا وقعدنا نحن ببيوتنا فوصيتي قبل ما اترك انه الروبو اللي رح يجيبوه محلي سموه كلود. شو رايكم؟
1: فاحنا وصلنا فيه. انا رايي مؤيد وانا عم استخدمه من هلا.
0: اوكي
1: شكرا جزيلا.
0: ميرسي لك ابو وليد على مدخلتك. شكرا لك ولا اكيد مدخلتك الحلوه. رح اتابع معكم من راديو تؤمي. معنا سعيد من باراماتا سيدني. صباح الخير.
2: صباح النور لك لمستمعين كرام دار الفلوري.
0: صباح النور.
2: انا شفت الفيديو تبع رئيس السفير الامريكي بلبنان سلمى كاسمة في حفل الدجل وانذكرت كلمه لبنان وجبال لبنان. زلمه تاثر. وين المشكله؟
0: نعم.
2: عنده شعور ولا ما عنده شعور؟ مثل اي انسان ثاني. بس لحتى تخمني بهالطريقه هيدي كذاب وما كذاب ما حفظوا العلطات. هذا الشعب تبعنا يا مدام كلود يلي بده حرق بنزين.
0: لا لا مش
2: يتعلموا.
0: لا لا
2: ما رح يتعلموا دمر كلود انه كيف البنوك سرقت اموالهم، كيف السياسيين دمروهم قطعوا عنهم الكهرباء. امبارح كنت عمارة مقال بيروت وبجنوب لبنان هذول بري عنده 2500 موتير كهرباء. نجيب مئاتي واشرف ريفي عندهم من فوق 2000 مولد بالشمال. هول جماعة ما بدهم يجيبوا الكهرباء للبنان. إذا ما صار عندك انتفاضة شعبية لتطهير الجيش اللبناني وتطهير السياسيين وإعادة محاكمتهم. امبارح إجانا تقرير يقول بعض الضباط يلي كمشون النظام السوري من مش من بعيد اعترفوا بالوثائق اللي قدموها بأنه الشهيد رفيق الحريري بعض السياسيين وبعض النواب والوزراء سابقين وحاليين متورطين للعدم باغتيال الشهيد رفيق الحريري.
0: هيدا طبعا موضوع نتركه للقضاء وللمحاكم، فما بدنا نحن نتهم أي جهة سياسية. فأكيد نتمنى نعرف يوما ما الحقيقة كما هي. شكرا لك على المداخلة. رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا. خليني أتابع بها الأثناء مع التقرير الرياضي لأستراليا والعالم.
3: جديد أخبار الرياضة بس عبر راديو تؤمي أستراليا.
0: إذن التقرير الرياضي. تعرضت أستراليا لخسارة تاريخية ومحرجة أمام بنغلاديش بداروين، وحققت بنغلاديش أول فوز لها على أستراليا بمباراة التست على الأراضي الأسترالية وفازت بفارق 9 ويكتس باليوم الرابع. بدأت أستراليا المباراة بشكل سيء، خرجت بالأدوار الأولى بال198 رانز ثم سجلت 426 بنغلاديش رانز لتتقدم بفارق كتير كبير. واعتبر الفوز واحد من أكبر الانتصارات بتاريخ بنغلاديش كريكت، بينما وصفته تقارير أسترالية بأنه من أكثر هزائم أستراليا إحراج بتاريخها بالتست كريكت. بالNRL انتهت الجولة 24 من الموسم بشكل فرق الفاينلز بالوضوح. حقق نيوكاسل نايتس فوز مهم على الجولد كوست يعني نتيجة 36-26، والفوز كمان بالمكدونالد جونز ستاديوم بنيوكاسل. رح نتابع نحن وياكم راديو تؤمي أستراليا بعد الفاصل مزيد من تعليقاتكم على الهواء لمواضيع اليوم. انطلاقا من المواضيع طبعا المحلية، اليوم تبينت تقارير أن الخطة اللي وضعتها الحكومة حكومة ألبانيزي نتيجتها صفر. خطة طبعا بالفرض الضريبي نيجاتيف جيرينج، وكمان اليوم مشوف القروض اللي تراجعت حسب البيانات اللي صدرت من قبل البنوك اليوم الكبرى في أستراليا، واللي تبينت تراجع بنسبة القروض السكنية نتيجة الخوف من الإقدام على شراء بيت. بالوقت يلي حكومة ألبانيزي اللي كانت وضعت خطة بيّنت فشلها الذريع، لأنه اليوم إن كان المستثمرين اللي عم نشوف كيف تراجع سوق العقارات والمستثمرين تراجعوا بالمعروض المساكن لديهم لأنه تراجعت الأسعار ما بدو يبيعوا بالخسارة. هيدا بالإضافة يعني كمان لمشتري البيت الأول، يعني الحكومة اللي وضعت هذه الخطة لحتى يكون في فرصة لمشتري البيت الأول ودخلهم بسوق العقارات، ولكن تبينت النتيجة ضرر كان انقلب عليهم، لأنه اللي اشترى من فترة من 3 أشهر تقريبا أكيد تراجع أسعار قيمة البيت عندهم، واللي بعد ما اشترى عنده تخوف أنه كمان كرمال سوق العقارات تراجع أكثر وأكثر وتؤدي بالنهاية لخسارة. يعني على كل الجهات شفنا الخطة الفاشلة لحكومة العمال، واليوم بعد مصرة حكومة ألبانيزي على أنه تروح لاستقطاب العدد الأكبر من المهاجرين سنويا، يعني بمعدل 225 ألف مهاجر سنويا، وهيدا ما بيتناسب لا مع البنية التحتية الموجودة ولا مع نسبة المساكن كمان اللي عنا نقص بالمساكن، فهيدا الأمر اللي رح يزيد الأمور تعقيد. خلينا نتابع نحن وياكم إذن مشوارنا الصباحي من راديو تؤمي أستراليا على 16:38 AM. استراحة قصيرة ومن بعدها جولة الأخبار.
4: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية عدومي أستراليا.
0: أظهر أحدث استطلاع من ريزولف أن تأييد الأحزاب الرئيسية لم يتغير كثيرا. يحصل الليبر على 28% من الأصوات الأولية، بينما بيبلغ تأييد الوان نيشن 26%، الكواليشن 23%. لكن قضية الهجرة بتضل نقطة ضعف واضحة بالنسبة للحكومة. 54% من اللي شملون الاستطلاع أن العمال بيتعامل مع ملف الهجرة بطريقة غير مخططة وغير مدارة بشكل جيد، بينما 26% فقط ذكروا أن الحكومة بتتعامل مع الملف بطريقة مخططة. ولكن لما سئل الناخبون عن الحزب الأفضل لإدارة ملف الهجرة، حصل ون نيشن على أعلى نسبة في سؤال متقدم على العمال والكواليشن. تواجه الحكومة ضغوط لأخاف The Net Overseas Migration. الحكومة بتستهدف رقم يقارب بين 225,000 و220,000 سنويا في السنوات المقبلة. في عناوين هذا الصباح، لقي القبض على مجموعة من المراهقين وشباب بعد هوم انفيجن بمنطقة سميثفيلد بسيدني جنوب غرب سيدني. وصلت الشرطة للمنزل بعد أن أبلغ بأن مجموعة دخلت المنزل وطالبت السكين بالمال، يعني كانت عملية سرقة. مزيد من آخر وأهم الأخبار من تبعها بعد لحظات.
7: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
8: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.

0: علي الطاهر تشكل المدخل، تشكل الباب للدخول إلى المقطع الأخير، مقطع الأرض الأخير من الجنوب اللبناني.
1: ركام الجنوب أمام القضاء الأمريكي.
2: ونحن قدمنا هالشكوى عن كل واحد بالجنوب اللي خسر بيته، أما البزنس تاعه اللي من أصل أمريكاني أما معه جرين كارد أمريكاني.
3: كهرباء الدولة تمهل الدولة قبل العتمة.
4: المؤسسة فيها كتير من الفوضى بالعلاقة مع المشتركين ومع الدولة ومع الإدارات ومع الرأي العام، فوتت كل الدنيا بالفوضى وانعكست فوضى وتأثير سلبي على موازنة الدولة وموازنة المؤسسات العامة.
1: خطوط للموساد عبر هواتف اللبنانيين.
5: تقنيا ما في شيء رادع ينعمل من كدولة لبنانية عم نحكي انه يتخذ اجراء بهاي الصفحات لعدة اسباب. اول سبب واهم سبب انه لبنان ما عنده قانون حماية بيانات.
3: بلد النفط يقنن استخدام البنزين.
1: وفي النشرة فيروز ياسمين صباح الشام.
6: فيروز شغلة كبيرة كتير.
7: نشرة الأخبار مع لارا منيف وريف عقيل.

مساء الخير. خط السرايا ساحة النجمة مغلق، الرجاء عدم المحاولة حتى انتهاء العطلة الصيفية. وعلى رزنامة آب اللهاب لا موعد محددا لروما 3، إذ أجرى الاحتلال الإسرائيلي عملية النقل الحراري إلى الميدان الجنوبي حيث المخاض العسير. وبحسب مصادر دبلوماسية فإنه لا طرف أيلول وحتى آخره سيشهد على عودة التفاوض بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، بعد أن تقدمت تلة علي الطاهر على طاولة روما وفق الحسابات الإسرائيلية. أما الجانب اللبناني فكثف، والقول للمصادر الدبلوماسية، اتصالاته مع الراعي الأمريكي أقله لوقف عمليات النسف والتفجير، لكن الراعي وعلى لسان سفيره في بيروت وضع معادلته قبل أيام قليلة عند عتبة عين التين بقوله تنتهي الحرب عندما يسلم حزب الله سلاحه. وتحت هذا السقف العالي يمعن الإسرائيلي في عدوانه ويتحضر لأم المعارك، ليس في علي الطاهر وحسب، إنما ضد كل لبنان، خصوصا بعد تصريح وزير الحرب إسرائيل كاتس من أن الحساب مع لبنان كما في أي ساحة لن يبقى مفتوحا، ليتفوق عليه في التهديد وزير الأمن المتطرف إتمار بن كفير الذي دعا الجيش الإسرائيلي إلى استئناف عدوانه على العاصمة اللبنانية، وقال يجب وقف لعبة القط والفأر هذا وسحقهم أيضا في بيروت، في إشارة إلى حزب الله، داعيا لحصول من أسماهم بمقاتلين على حرية كاملة في التحرك. بعد هذه التصريحات الموتورة والفالتة من عقال أي ضامن، فإن السؤال يجوز شرعا حول ماذا بقي من اتفاق الإطار. وللإجابة لا يمكن حذف أي احتمال ولا الاستعانة بصديق، ولبنان وإن ترك لمصيره فلا يزال تحت تأثير المنخفض الجوي الإيراني الأمريكي وما سيؤول إليه الوضع بينهما. فعلى مهلة أقل من 24 ساعة تنتهي مهلة 60 يوما الممنوحة لتنفيذ مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، المذكرة التي نعاها ترامب الشهر الفائت وبعده علقت طهران العمل بها، وخلالها اندلعت مواجهات على شكل اتهامات وجهها كل طرف للآخر بالانتهاكات وبالتنصف.

0: تحصل من الالتزامات. وقبل إعلان ساعة الصفر غدا الاثنين بانقضاء المهلة، فلا توجد مؤشرات من الطرفين تدل على نية في تمديد المهلة أو توجه لاستئناف المفاوضات. وعلى الرغم من أن دول الوساطة تلعب دور ساعي البريد في إيصال الرسائل، إلا أنها لم توقف محركاتها في تجزئة المشكلة بهدف التوصل إلى حلول جزئية تحفظ ماء الوجه لكل طرف على قاعدة رابح رابح. غدا تنتهي مهلة وقف إطلاق النار، والسابع عشر من آب لا يعني العودة إلى ما قبل السابع عشر من حزيران. فطرفان النزاع الإيراني والأمريكي يتبادلان اللكمات من دون توجيه أحدهما الضربة القاضية للآخر. وعلى استراتيجية الجمود كرسا معادلة الحصار بالحصار، فواشنطن تهدد بزيادة مستوى الضغط الاقتصادي والحصار البحري، وطهران تتمسك بشروطها في رفع العقوبات عنها والإفراج عن أصولها المجمدة، كما في فرض سيادتها على مضيق هرمز. وعلى لقاء الجبارين عند نقطة استواء، فإن لبنان والمنطقة لا يملكان سوى الجلوس في مقاعد المتفرجين حتى تحين ساعة الفرج. إذن إسرائيل تناور على خطي علي الطاهر والمفاوضات، فماذا تريد؟
1: قرابة 32 ضربة على تلة علي الطاهر، صواريخ مسيرة، قذائف مدفعية وغارات من الطيران الحربي. حزب الله يرفض تسليمها للجيش اللبناني ويستعد وفق معلومات الجديد لاحتمال فتح المعركة حولها، علما أنه سلم مواقع عسكرية أكثر أهمية في جنوب الليطاني سابقا، إلى أن إسرائيل تصر على تنفيذ اختراق لباطن التلة في سباق مع التوقيت الانتخابي.
2: إذن عيد لتقطيع الأوصال الإسرائيلي، عيد لسياسة الاغتيال، وعيد لدفع الشعب للتهجير لسلوك المنطقة. هالسلوكية هيدي كان يعتمد قبل كل عمل ميداني، قبل توسيع العمل الميداني. إذا بدنا نقارن بين الأمس واليوم، بين استراتيجية عمله امبارح واستراتيجية عمله اليوم، منشوف انه الاسرائيلي نعم يدفع باتجاه عمل عسكري.
1: في الايام الماضية ادعت اسرائيل انها ترصد نشاطا لحزب الله في محيط علي الطاهر، وتواصل تنفيذ الاستهدافات فيما يبدو انتقالا بالتصعيد من مستوى الى اخر.
2: برأيي انا علي الطاهر من ثلاث ابواب، الباب الاول هي رمزية علي الطاهر والموضوع واضح، الباب الثاني هو ما تحوي على الطاهر عسكريا من أنفاق وقدرات قتالية لحزب الله تحت منها، وصلت لمرحلة أنه إيران تهدد بالتدخل. ولكن النقطة الثالثة والأهم حسب رأيي أيضا هي أنه علي الطاهر تشكل المدخل، تشكل الباب للدخول إلى المقطع الأخير، مقطع الأرض الأخير من الجنوب اللبناني.
1: التعقيد يتصاعد ميدانيا وسياسيا، فحتى الآن لا موعد رسميا محددا لجولة المفاوضات الثامنة بين لبنان وإسرائيل في روما، وتشير معلومات الجديد إلى أنه تبعا للتطورات الحالية قد لا يتوجه الوفد العسكري اللبناني إلى الجولة المقبلة، وقد تحصر المحادثات عندها بالمستوى السياسي. وفي الوقت الراهن فإن المعركة مفتوحة على كل الاحتمالات.
0: لبنانيون أمريكيون يقاضون الإدارة الأمريكية بسبب منازلهم المدمرة.
3: من جنوب لبنان انتقلت ملفات منازل دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى واشنطن، حيث تحول ركام منازل يملكها لبنانيون يحملون الجنسية الأمريكية إلى شكوى أمام القضاء الفيدرالي. فما القصة؟ ففي 11 من آب الحالي تقدمت الرابطة العربية الأمريكية للحقوق المدنية ومجموعة من اللبنانيين الأمريكيين بدعوى أمام المحكمة الفيدرالية للمنطقة الشرقية من ميشيغان ضد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وثلاث من كبرى الشركات الأمريكية المرتبطة بتزويد إسرائيل بالسلاح والمعدات، هي بوينغ ولوكهيد مارتن وكاتربيلر. وفي قلب القضية قانون أمريكي يعرف باسم قانون ليه، يحظر تقديم أنواع محددة من المساعدات إلى وحدات من قوات الأمن الأجنبية. عندما تتوفر معلومات موثوقة عن ارتكاب هذه الوحدات انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ناصر بيضون الذي يرأس اليوم الرابطة العربية الأمريكية للحقوق المدنية لم يكتفي بتوثيق خسارة منزله المدمر في بنت شبيل، بل أصبح واحدا من الذين نقلوا القضية إلى القضاء الأمريكي.
4: ممنوع تبيعون أسلحة، ونحن قدمنا هالشكوى عن كل واحد بالجنوب اللي خسر بيته أما بزنس تاعه اللي من أصل أمريكاني أما معه جرين كارد أمريكاني، عشان الحكومة الأمريكانية مجبورة بالأمريكان. وكمان قدمنا الدعوة بالنسبة للشرك الأمريكان اللي هن عارفين عم بيبيعوا أسلحة equipment للجيش الإسرائيلي، وعارفين هالجيش عم يعمل شيء ضد القانون الدولي وضد حقوق الإنسان. وهي أول مرة بتاريخ أمريكا إنه في دعوة تقدمت بهالشيء بهالنوع، وإن شاء الله بتكون يعني منشوف وين بدها توصل.
3: والشكوى الجماعية المؤلفة من 85 صفحة لا تتحدث عن بنت شبيل وحدها، بل تورد ممتلكات لأصحابها في عدد من البلدات اللبنانية، بينها تبنين وميس الجبل وعينيتا والطيب ورامي والنبطية وضحية الجنوبية لبيروت.
5: Today, ACRL is named as a plaintiff itself in this federal class action lawsuit. For me, this case could not be more personal. I'm an attorney and I believe deeply in the rule of law. My late grandmother owned a home in Lebanon, God rest her soul, who was also an American citizen. She preserved that home and ultimately left it as an inheritance for her children, my father being one of them. Well, that home was recently destroyed by Israel in the south of Lebanon, in the city of Tibnin specifically.
3: ما يفتح الباب أمام انضمام لبنانيين أمريكيين آخرين فقدوا منازلهم ومصالحهم في لبنان أو يتعذروا الوصول إليها نتيجة الحرب الإسرائيلية.
6: نذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني، رح يكون طقس ممطر، درجات الحرارة بتوصل ل 16 ملبن، أقصاها 19 درجة.

0: مع جديد الإصدارات كمان بحب اسمع رأيكم بالنسبة لغنية مين زينا للفنان الإماراتي حسين الجسمي. بس تسمعوا لها كاملة، يعطونا أراءكم 0296333330 لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع إن كان فني أو إن كان كمان على صعيد السياسي الأسترالي. واليوم أكثر المواضيع اللي عم يعني كمان تثير الجدل عنا في أستراليا هو أزمة الإسكان وأزمة الهجرة، واللي اليوم رئيس الوزراء ألبانيزي اللي عم بيواجه انتقادات كبيرة بعد تراجعه عن تعهدات سابقة من نيجاتيف جيرينج والكابيتال جينز تاكس يلي كانت دافعت الحكومة عن التغيرات باعتبارها أنه جزء بمحاولة جعل شراء المنزل أسهل للأجيال الأصغر. ولكن هالإصلاحات الجديدة يلي عملت كارثة، لأن اليوم إذا منطلع بالنسبة للقروض بالربع المنتهي من جون وصلت لنسبة 5.4%، انخفضت قروض الفيرست هوم بايرز ل 1.2%، وتراجعت قروض المستثمرين 8.6%. فإذا هون بتبين طلبات الرهن العقاري تراجعت بشكل كبير، وأصبح بعض المشتريين الشباب خايفين شراء بيت بسوق عم تنخفض فيه الأسعار أكتر وأكتر. كرمال هيك منتقدو الحكومة الإصلاحات اللي كانت هدف منها مساعدة المشتريين البيت الأول بالمدى القصير زادت حالة عدم اليقين بالسوق. خليني اسمع رأيكم بالنسبة لهيدا الموضوع، شو تعليقكم على الخطة اللي وضعتها الحكومة واليوم نتائجها اللي اجت كارثية؟ نتائج الخطة اللي وضعتها الحكومة مع انه بعض المستشارين اللي نصحوهم بعدم الاقدام على هذه الخطة لما فيها يعني كمان من خطورة، واليوم بلشنا عم نشوف تداعياتها الكبيرة على سوق العقارات، على مشتري البيت الاول، على المستثمرين. يعني ما حدا طلع ربحان منها، ما حدا طلع ربحان منا إلا المعارضين يعني طبعا لهذه الخطة. خلينا نسمع رأيكم على الهواء على 02-965-330 عبر الواتساب على 0410-638-638. اليوم مجموعة من الشباب اللي دخلوا على بيت بمنطقة سميثفيلد بسيدني جنوب غرب سيدني، لكن الشرطة وصلت للبيت بعد ما دخلوا مجموعة من الشباب وطالبوا السكان المنزل بالمال. تعرض شخصين داخل المنزل للتهديد باستخدام السلاح وسكين، وهون ألقى القبض على عدة أشخاص وضبطت أسلحة، ويعتقد أنه كانت مرتبطة بالحادث. إذن يعني هون عم نشوف للحقيقة أدي زادت عمليات السرقة بسبب الوضع المعيشي الصعب. فبتجي كمان اليوم مثل ما شفنا يعني كمان هالخطة اللي وضعتها الحكومة اللي هي من المتوقع برنامج يكون في سحب حوالي 274,000 فاير آرم سلاح من داخل المجتمع، واللي هالبرنامج اللي رح يبلش باثنين من شهر نوفمبر تشرين الثاني، وبيستهدف أصحاب الأسلحة اللي بيملكوا زيادة أسلحة عندهم بالبيت زيادة عن حاجتهم، أو أسلحة ممكن تصير غير قانونية بموجب القوانين الجديدة. ممكن توصل التعويضات $10,000 لبعض الأسلحة حسب القيمة السوقية لها، بينما توجد مبالغ أقل لفئات أخرى من الأسلحة. حكومة نيو ساوث ويلز حكيت أنه البرنامج رح يكلف مئات الملايين من الدولارات. تكلفة البرنامج رح تتقسمها حكومة الولاية والحكومة الفيدرالية. برافو. لكن ون نيشن وبعض جماعات مالكي الأسلحة والصيادين والمزارعين بيعارضوا الخطة بشكل كبير، كما طلب من الولايات والأقاليم دراسة اتباع نموذج نيو ساوث ويلز ضمن إطار وطني موحد. هل برأيكم هيدا ممكن يكون حل أو هيدا المشروع كمان من ضمن المشاريع يلي فينا نسميه ترقيع. ترقيع وما فينا نقول غير ترقيع، لأن بالنهاية هل هو هيدا الحل لتخفيف من الجريمة من الإرهاب؟ أنه ما بعرف إذا هيدا هو الحل، أم هو كمان لحتى يضيعوا الملفات المهمة والمطلوبة من الحكومة الأسترالية وحكومة الولايات، لأنه هيدا المشروع والبرنامج اللي إجا بعد أحداث بونداي بيتش والعمل الإرهابي اللي صار ببونداي. فإذا اليوم هل بتشوفوا هيدي الخطة وهالبرنامج اللي وضعته الحكومة هو لصالح المجتمع؟ هل هو قادر يخفف من نسبة الجريمة والإرهاب، أم هو صرف أموال لا منفعة منه؟ رح نتابع نحن وياكم مع كمان سعيد من سيدني، كمان من باراماتا. سيدني صباح الخير
1: مرتين. صباح الخير لك لمستمعين كلام مدام كلوب.
0: يا هلا سعيد، عندك أي تعليق على أي موضوع ذكرني؟
1: موضوع الاسكان مدام كلوب، أنا حكيت معك بهالموضوع من سنتين ثلاثة.
0: نعم.
1: وقلت لي ولا ممكن العقار اللي بيطلع ما بينزل. اليوم في عنا أزمة اقتصادية عالمية. شو اللي عم يصير؟ ما فيك تلوم الحكومة أو ألبانيزي أو غيره. لحديت هلا صار في فوق 70 شركة بس بسيدني لحالة. سكروا خلال تقريبا 8 اشهر لليوم. اليوم الاسعار كلها عاليه نار. ليش سهل انفستر لما عم يشتري البيت؟ لما انا بدي اروح اشتري بيت لابني او تشتري بيت لابنك، الانفستر بيكون واقف بيحرق 200,000 او 300 لحتى ياخذه هو، لحتى يعمره هو ويربح نصف مليون. هيدي ما بقى في منها. اليوم الحكومه عم تعمل طريقه
0: طيب.
1: انه لما عم تحط
0: ممكن نعم، بس انت هل النتيجه كانت ايجابيه؟ نحن ما اختلفنا على البرنامج اللي ممكن يساعد مشتري بيت، بس النتيجه اجت كارثيه. النتيجه لهلا كارثيه. نعم
1: مدام كلود على عيني وراسي. اليوم لا حتى تكون كارثيه. اليوم الحكومه عم تعمل طريقه انه انت بدل ما تربح 25% تربح 50% لك و50% للدوله من اصل من اصل مربح العقار. بس اليوم بعدين نقدر كيري ليش هالإنفستا عم يعمل ملايين وكل ما عطل شغلة بالبيت بيصلحها بده يقبض عليا؟ بس اليوم في شغلة أساسية اليوم اللي عملت الحكومة طبعا بالموافقة مع الكواليشن صارت بأمريكا وبكندا وصارت بنيوزيلندا وهلأ بسبب أستراليا. اليوم بنيوزيلندا مدام كلود العقارات نزلت 30%
0: صحيح،
1: وعم بينحكى خلال سنة أو سنتين تنزل العقارات بين 25% و30% بأستراليا. الانفسترز بيت لك
0: اي، بس انت الانفسترز يعني كمان اليوم المستثمرين قدي سوق العقارات يلي هو عم بيحرك وهو عصب الاقتصاد عندك بأستراليا. هلا فيك تخفض من الاسعار وفيك تعمل مشاريع وفيك تعمل خطط، ولكن انت بدك تشوف نتيجتها قديش هيدا الشيء بينسجم مع الوضع الاقتصادي في أستراليا. كل بلد عنده خصائصه.
1: مدام كلود هن الانفسترز ما بدهم نلفوا الاسعار. المستفيد الأول هو الريل استيت.
0: طيب خليني بس شوف النتيجة. ما اختلفنا، الخطة اللي وضعتها الحكومة هل كانت ناجحة برأيك؟ هل فعلا قدرت حلت الأزمة، أم اليوم عم بيبين أنه تراجع بالقروض السكنية حتى لمشتري البيت الأول، حتى لمشتري البيت الأول اللي خايفين أنه يشتروا اليوم ولكن بكرة قد تتراجع كمان أكثر وأكثر الأسعار؟
1: مشان هيك يا مدام كلود يلي عم هلا افكر يشتري البيت الاول، لانه ليكي انا مبيع بيت مقابل بيتي بمليونين وهو ما بيسوى مليونين و265,000 بتحطي فوق منه ستام ديوتي صار مليونين و310. هلا امبارح دفعوا له فيه مليونين دولار.
0: نعم شكرا لك على المداخلة. رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو تؤمية. خليني أسمع أنتوا أراءكم وتعليقاتكم بهيدا الموضوع وغيرها من المواضيع بالنسبة للخطة والبرنامج اللي وضعته الحكومة وتأثيره اللي كان تأثيره السلبي اللي كان على المستثمرين وعلى مشاري البيت الأول وعلى القروض السكنية اللي تراجعت بشكل كتير كبير. هل برأيكم على حكومة اليوم الحكومة الفيدرالية أنه تتراجع عن هذا البرنامج أو عن هذه الخطة لما كان لها تأثيرات سلبية على أكيد الفئات اللي ذكرناهن، على المستثمرين، على مشتري البيت الأول، وأيضا تراجعت نسبة القروض السكنية وهذه الأرقام اللي اليوم والبيانات اللي صدرت من قبل البنوك. رح نتابع نحن وياكم الراديو تؤمي أستراليا 1638 أيام مع مزيد من تعليقاتكم ومشاركاتكم على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع حابين تشاركونا فيه، والموضوع اللي كنا أثرناه هو السفير الأمريكي بلبنان سيد ميشيل عيسى يلي كان بحفل هون زجلي واللي كان نقال شعر عن لبنان وانتقاد كان للسياسيين اللي سرقوا أموال المودعين وما تعرض له المواطن اللبناني من مشاكل ومن أزمات. فالسفير الأمريكي تأثر بكل هالكلام وبكل هالأجواء فقام بكي يعني اليوم. وهيدي الصور اللي شفناها والفيديوهات اللي عم نتابعها بين التأثر السفير الأمريكي بهذا الكلام. شو تعليقكم عليه؟ يعني أنه السفير الأمريكي تأثر ونحن عنا سياسيين عادي وعادي ولا كأنه شيئا، حتى ما حدا بقى عم يحكي. كان وعدونا كل حدا بيجي بيوعدنا بأموال المودعين بتحقيقات بمرفق بيروت صارت مثل قصة تبريق الزيت وخلص بتنحكى فيها بالمناسبة وبتنوضع بالأدراج وبينسوها إن كان أموال المودعين أو إن كان تحقيقات بانفجار مرفق بيروت اللي صار فيه هيك ضجة إعلامية كتير كبيرة بالنسبة لانفجار المرفأ والتحقيقات والقرار الظني. هلأ خلاص راحت بغيبوبة للسنة اللي جاية بأربع آب بيرجع بينفتح هيدا الملف وهكذا دوليك. فأكيد قدام كل هالأزمات هيدي طبيعي أنه أي إنسان عنده ضمير بيتأثر بشكل أو بآخر، لأنه الشيء اللي يعني عانى منه المواطن اللبناني. كلنا بنتذكر الأزمة الاقتصادية اللي صارت بلبنان، تذكروا عن جد يعني زلوا ناس، وصل لمرحلة زلوا فيها الناس أبشع إذلال. تصوروا أنه أنت تعبين بأموالك وأرزاقك وجنى العمر هيك بلمحة تروح كأنه ولا شيء، بدك ترجع تبني من جديد. فهيدا الأمر اللي فعلا اليوم عم نشوف أنه يمكن أي حدا بتحكيه بالخارج عن ما تعرض لقل المواطن اللبناني بيتأثر، ولكن نحن بلبنان عادي ما كأنه في شيء، كأنه شيئا لم يكن. حبت ملح ودابت. رح نروح لاستراحة من بعدها لكل اللي عنده أي تعليق. كيف شفتوا من وجهة نظركم دموع السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى؟ إذا بخلال هالوقت مستمعينا رح أتوقف عند استراحة ومن بعدها منتبع مع أراءكم على الهواء.

0: عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول. تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: نرجع لكم مستمعينا بالراديو تؤمية. بدي أرجع سمعكم المقطع اللي تأثر عنده السفير الأمريكي بلبنان ميشيل عيسى ودرف الدموع من خلال هالمقطع. عم نسمعه سوا.
3: عيسى يا جبل صنين لدعا تدع لنا الشلامي قديش بده يشمخ الشربين وصار أرزي
4: ولازم دياله.

0: أكيد المقطع أطول من هيك كرمال هيك حبينا هيك نمرق مقطع من هالزجل والشعر اللي تأثر عنده السفير الأمريكي بلبنان ميشيل عيسى. ففيكم تعطونا أنتو أراءكم وتعليقاتكم على الهواء. بكل الأحوال رح نتابع نحن وياكم من راديو تواني أستراليا. هل بتشوفوا اليوم السؤال اللي رح نطرحه، هل السياسي يعني هو بالنهاية إنسان عنده هيدي العاطفة؟ ليه دايما نظرتنا لأي سياسي أنه ممكن يكون خالي من المشاعر والعاطفة؟ نتعجب إذا شفناه عم بيشارك بحفلات وأغاني وموسيقى واحتفالات مثلا أو أعراس، بتلاقيها أنه بيصير في انتقاد لإله، نظرتنا لإله هيك بنستهجل أنه يه بيعرف يرقص بيعرف يغني بيعرف يحس بيعرف. ليه اخدين هيدي النظرة عن السياسيين اللي بتحس مثل كأنهم قلبهم حجر؟ هيدي النظرة فعلا اليوم نشوف نظرتنا خاصة عنا بالمفهوم الشرقي، بتلاقي أنه نظرتنا لأي سياسي وكأنه ما عنده هيدي العاطفة أو هيدي الأحاسيس وهيدي الرقة والحنية. ما بعرف ليه برأيكم، ليه نحن دايما يعني الكل عنا نظرة تجاه أي سياسي يذرف الدموع أو بيتحسس أو بيشارك بالأغاني وبالشعر وبهالأشياء هيدي اللي فيها عاطفة فيها إحساس مرهف، بتلاقينا منتعجب. بس ممكن تصير يعني بالدول الغربية بتلاقيها عادي، يعني بالعكس بتلاقيه أنه حتى يمكن فنان بيوصل للسياسي، رسام بيوصل، أي فنان ممكن يوصل يعني كمان لمراكز بالسياسي ويشارك يعني بالحياة السياسية. بس نحن عنا لا، بتلاقي أنه أي سياسي بيطلع وبيرقص وبيغني ويمكن أنه بيشارك بهيك حفلات أو يذرف الدموع مثل السفير الأمريكي، نتعجب أنه معقول أنه في سياسي عنده هيدي العاطفة الجياشة. ما بعرف أنتو كيف بتشوفوا نظرتكم للسياسيين تجاه الرابط بين السياسيين والعاطفة، هل هي موجودة؟ هي تمثيلية مثل ما قال أحد المستمعين اللي بيقول كمان أنه هيدي دموع تمسيح أو ما بعرف يعني كمان تمثيل، والبعض بيعتبر أنه بالنهاية هيدا يعني السياسي بالنهاية هو إنسان عنده مشاعر وعنده عاطفة، هلأ البعض بيقدر يسيطر عليها والبعض ما بيقدر يسيطر عليها. خلينا إذن نسمع تعليقاتكم على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق بهيدا الخصوص فيكم تشاركونا على 02-96-33-33-0، اتصالاتكم ومشاركتكم على هيدا الموضوع، تعليقكم على دموع السفير الأمريكي ميشيل عيسى من خلال سماعه لهيدا الزجل اللي تأثر عنده واللي خاص بلبنان. نسمع أراءكم على الهواء بعد هالفاصل الغنائي.
1: Australia. New music. Australia. 2ME Australia.

سوا نكمل نحن وياكم لقائنا الصباحي من راديو تؤمية مع تسجيل صوتي لهز إيران. اجتماع سري بيكشف خوف الحرس الثوري والباسيج من انفجار شعبي. هذا تسريب الصوتي لاجتماع سري لمقر الإعلام والفضاء السيبراني كشف مخاوف لدى أجهزة النظام الإيراني والتسجيل المسرب ببين قلق الباسيج والحرس الثوري من اندلاع موجة احتجاجات شعبية وتآكل شعبية النظام. اجتماع عقد إثر تطورات شملت مقتل حميد رضا رجب زادة المنشد الديني والناشط بصفوف الباسيج. مناقشات الاجتماع عكست عجز النظام عن مجاراة التأثير المتنامي لشبكات التواصل الاجتماعي. مقر الإعلام والفضاء السيبراني عم يشتغل كذراع إلكتروني بتجمع مؤيدي النظام تحت إشراف الحرس الثوري. ما بعرف إلى أي مدى يعني فعلا اليوم الحرس الثوري والباسيج يعني خايفين من التحركات الشعبية اللي ممكن تأثر عليهم. هلأ ببداية الحرب يلي كانت كتير إسرائيل وأيضا واشنطن كانت تعول على الانقلاب من الداخل على الاحتجاجات، لأنه كلنا نتذكر الضربة اللي توجهت لإيران اجت بعد تحرك بالشارع الإيراني. فكروا أنه بعد هالتحرك اللي ممكن كمان يكمل ويستمر، ولكن اجت النتيجة معاكسة، بلشت الحرب وشفنا هذا التماسك بالداخل الإيراني وما سقط النظام، ما شفنا احتجاجات، وكمان بنفس الوقت مش لأنه ما شفنا احتجاجات لأنه كلهم راضين على الحرس الثوري وعلى النظام، لا، لأنه كمان في هونيك تهديد. كلنا نتذكر ببداية الحرب كانوا وجهوا كلام لألون ورسالة، أي حدا بينزل للشارع وبيقوم بأي احتجاجات يعني معناتها أنت عدوه، أنت ستقتل. وهيدا التهديد يلي أدى إلى تراجع الاحتجاجات بإيران. لكن اليوم مع استمرار إغلاق مضيق هرمز اللي طبعا عم بيكون له تأثيره الكبير وتأثيره السلبي على العالم وعلى أسعار النفط، رح نتابع نحن وياكم كمان بسؤال رح نطرحه بالنسبة للتصعيد بلبنان يلي بيوضع الاتفاق مع إسرائيل أمام اختبار صعب. شفنا شو اللي صار بنهاية الأسبوع وشفنا الاستهداف الإسرائيل لبعض المناطق وكمان استشهاد مدنيين في هذه الغارات اللي صارت على بعض المناطق في الجنوب، وهذا الأمر اللي قد يجر إلى ضرب المفاوضات اللي عم تصير بين لبنان وإسرائيل. حتى كاتس تهديداته وكمان فينا نقول يعني كمان في هونيك نسيت رعمبيلي اسمه يائير فهون بنشوف انه كمان الوزير الامن القومي كمان هو عم بيطالب باستكمال الحرب على الحزب. اليوم عم تشهد الجبهة اللبنانية تصعيد بيوضع اتفاق الإطار بلبنان وإسرائيل أمام اختبار ممكن يكون على المحك. اليوم هيدا التصعيد مع أعلان الجيش الإسرائيلي مقتل قائد بوحدة بدر تابعة للحزب وقائد كتيبة بقوة الرضوان، فيما عم تتسع الأسئلة بشأن قدرة الاتفاق على الصمود وحدود الدور الأمريكي، وما قالت لقلو ملف سلاح حزب الله. فإذا هون حسب بخبر عاجل بورد بهالوقت، نتنياهو يستبعد وزير الدفاع إسرائيل كاتس من السباق الانتخابي. فإذا هلأ ورد الخبر نتنياهو يتدخل مباشرة بمعارك مقاعد الدوائر الانتخابية، استبعاد وزير الدفاع، نتنياهو يتدخل مباشرة بمعارك مقاعد الدوائر الانتخابية. شو السبب وشو الهدف يعني كمان من استبعاد وزير الدفاع؟
مش هينة يعني. كمان اليوم هالقرار ما بعرف شو أهدافه أبعاد القرار اللي اتخذه نتنياهو بإبعاد وزير الدفاع كاتس من مقاعد دوائر الانتخابات. فإذا منتابع نحن وياكم فيما بيتعلق بالنسبة لليوم اتفاق الإطار أدي أصبح مهدد وأدي يعني كمان ممكن يطيح هذه العمليات اللي عم تقوم فيها إسرائيل. ومع تصريحات وزير الدفاع ووزير الأمن القومي يلي كمان اليوم قد تطيح بالاتفاقيات اللي صارت أو فينا نقول المفاوضات اللي عم تصير بين لبنان وإسرائيل. إذن عم نتابع نحن وياكم مع آخر وأهم الأخبار. الخبر اللي ورد في هذه الأثناء حسب القناة الإسرائيلية نتنياهو يتدخل مباشرة في معارك مقاعد الدوائر الانتخابية وقد يكون في هناك استبعاد لوزير الدفاع. رح نتابع مع مزيد من آخر وأهم الأخبار. وبحب أرجع أذكركم مستمعينا فيما بيتعلق بالنسبة للعناوين: أمريكا وإيران قناة سرية وحصار يهدد بالمواجهة، العراق تسترد 20 مليار دينار من قضايا فساد بعد 200 يوم في البحر إشادة أمريكية بصمود طاقم حاملة الطائرات. أيضا في عناوين اليوم: عناصر حزب الله محاصرون وإسرائيل تستعد للتصعيد، ترامب يأمر بتقليص المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية. إذا نتوقف عند هيدا الخبر وهيدا العنوان بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ما بعرف شو هو السبب اللي خلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي وجه وزير الدفاع إلى تقليص حجم المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية بصورة كبيرة، برر قراره بارتفاع تكلفتها وبعلاقته الجيدة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. لا في شيء مش ضابط يعني عند الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في شيء هيك ما بعرف أنه شو السبب، شو هو السر اللي بيخلي اليوم رئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يوجه وزير الدفاع بيت هيكثرس إلى تقليص حجم المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية. والسبب بيقول هو التكلفة العالية، ولأنه بتربطه مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون علاقة جيدة. بيقول ترامب أنه الوقت أصبح متأخر لإلغاء المناورات، لكنه اعتبر أنه ترسل إشارة غير مناسبة ومعادية لكوريا الشمالية، لقال أنه ما بتشكل تهديد وأظهرت احترام خلال رئاسته. موضوع هيدا بحد ذاته، شو تعليقكم على كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه بتربطه بزعيم كوريا الشمالية علاقة جيدة وما بده يستفزهم، وطلب يعني كمان من وزير الدفاع يخفف المناورات مع كوريا الجنوبية؟ ما عارفين الرئيس الأمريكي شو بده، ما مين مع مين ومين ضد مين صرنا.

0: مريم فارس أكيد حفلة كانت بسويد، حفلة كتير ناجح. مريم فارس اللي سمعتوا الألبية هالغنية، رح نتابعها نحن وياكم عبر توأمية أستراليا مع مزيد من أخبارنا لليوم ومزيد من العناوين الرئيسية اللي رح نتابعها بعد بريك بجولة أخبار الساعة 10. إذا بحب أرجع أذكر، حسب القناة 15 الإسرائيلية، نتنياهو يتدخل مباشرة في معارك مقاعد الدوائر الانتخابية، وكلام عن استبعاد وزير الدفاع. ما بعرف شو هي الهدف وشو هي السياسة اللي عم يتبعها نتنياهو لابعاد وزير الدفاع. رح نتابع نحن وياكم مزيد من الأخبار بعد لحظات من الوقت. كونوا معنا وتابعونا. Get the news
1: first from 2ME. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
0: News headlines. ألقي القبض على مجموعة من المراهقين والشبان بعد دخولهم لمنزل في جنوب غرب سيدني. وصلت الشرطة إلى منزل بعد أن أبلغت بأن مجموعة دخلت المنزل وطلبت السكان بالمال. وبحسب إفادة الشرطة، تعرض شخصان داخل المنزل للتهديد باستخدام السلاح وأداة بدائية توصف بأنها مثل كمين سكين. لم ترد تقارير عن إصابات. ألقي القبض على عدة أشخاص وضبطت أسلحة وأشياء يعتقد أنها مرتبطة بالحادث. أيضا أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز والحكومة الفيدرالية عن برنامج كبير لإخراج الأسلحة من التداول، ومن المتوقع أن يؤدي البرنامج إلى سحب 274 ألف سلاح من المجتمع، وسيبدأ البرنامج في 2 من شهر نوفمبر. في عناوين اليوم، أيضا أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز عن إطار جديد لتنظيم داتا سينترز، وتتطلب القواعد الجديدة من الشركات التي تطور مراكز البيانات مراعاة استهلاك الكهرباء والمياه والتأثير البيئي. مزيد من آخر الأخبار بعد لحظات.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
4: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790